صباح الخير أستراليا، يسعد أوقاتكم وين ما عم تسمعونا. معكم ماريا من بيروت على الموجة 1638 AM. بترفقوني لساعة 3 بعد الظهر، أكيد الموسيقى معنا لتكفي هالنهار مع الأغاني اللي بتحبوها والأخبار المنوعة والدردشات يلي رح نحكي فيها. خلينا نبلش معنا والزغبي، تابعونا للآخر.

0: قلبي شاطر سمعناها مع عاصي الحلاني. العودة لكم مستمعينا دايما معكم عبر 2ME أستراليا. خلينا نشوف أجواء هالأربع اليوم 14 أكتوبر. بسيدني الحرارة بتتراوح بين 13 و18 درجة، بسيدني بين 5 درجات و15 كحد أقصى، وعنا هون ببيروت بتوصل درجات الحرارة لل27. رح ناخد أول استراحة ومنكون معكم.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: سيئة اللي ما تخليكن تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.

0: العودة لكم مستمعينا ولا هالخبر يلي رح شارككم إياه بيحكي عن مساعدات سكن جديدة للنازحين بلبنان. حزب الله أعلن الثلاثة برنامج جديد لمساعدات السكن للعائلات يلي خسرت بيتها الأساسي أو صار بيتها ما بينسكن بسبب القصف. بحسب رئيس المجلس التنفيذي بالحزب علي دعموش، المساعدة بتوصل لل 14,000 دولار ببيروت وضواحيها الجنوبية ولل 12,000 بباقي المناطق. المبلغ بيتقسم بين بدل أثاث وبدل إيجار وبيندفع على 4 دفعات خلال السنة، وفي شروط بتتعلق بكون البيت هو السكن الأساسي، وإذا العائلة عندها بيت تاني تقدر تسكن فيه، وإذا سبق وأخذت تعويض أساس. والبرنامج بيشمل كمان حالات من القرى اللي بعدها محتلة أو ما في إمكانية للوصول لها. بالنسبة لأي عائلة نازحة، انتظام الدفع بيفرق كتير لأنه الأجار له موعد كل شهر والمصروف ما بينطر. وهون برأيي الأهم يكون في وضوح بالشروط والمواعيد حتى تعرف الناس كيف ترتب أمورها. هيدي مساعدة للسكن والأساس، أما إعادة بناء البيوت المهدمة فبتضل أكيد ملف أكبر بحاجة لحل. إن شاء الله كل عائلة تقدر ترجع بيتها بأمان وتكون ساكنة بهيك يعني تحت سقف وباحترام. وهلأ جاية اجت يعني الشتوية، ويعني شتوية قاسية رح تكون لهالنازحين اذا ما في مطرح عن جد يقويهم ويكون امن. رح نكمل نحن وياكم مشوارنا، انتو برفقة ماريا منصور من استديوهات 2ME ومايسات ببيروت.
1: انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايكل جونسون تحفظاته بشأن البث المباشر المحتمل لإعدام منفذ هجوم استهدف جنود أمريكيين، وحذر من استغلال الفيديو في تجنيد إرهابيين. لمزيد من التفاصيل أونا بكرة صباحا ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
2: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne. 2ME.

2ME Australia. 2ME Australia.

تطور مهم بتصعيد بين السعوديه والحوثيين وعم بيأثر بشكل مباشر على السفر بالمنطقه. ثلاثه وسائل اعلام تابعه للحوثيين قالت انه غاره سعوديه استهدفت منشأة نفطيه غرب صنعاء. وقبلها التحالف بقياده سعوديه كان طلب من المدنيين يتركوا محيط المنشأة استعدادا لعمليه عسكريه. مراسل اي اف بي بصنعاء افاد انه سمع انفجار، وبالسعوديه تمدد اقفال مطار الملك خالد بالرياض لحد السبت 17 أكتوبر بعد سلسلة الهجمات يلي تعرض لها، وشركات طيران علقت رحلات، وفي شركات مددت التعليق لفترات مختلفة. هيدا بهم كل المسافرين وكمان يلي ناطرين حدا يوصل أو عندهم رحلة فيها توقف بالمنطقة، خصوصي أنه تغيير رحلة واحدة ممكن يأثر على الرحلة اللي بعدها وعلى الوصول النهائي. فبهيك وضع دايما يفضل متابعة الحجز هيك مباشرة مع الشركة ولمعرفة إذا في تغيير على المسار أو الموعد، حتى لو وجهتنا الأخيرة مش الرياض. المطار يلي منوقف فيه بالطريق جزء كتير أساسي يعني كمان من الرحلة، والوضع بيزداد يعني سوء أكتر وأكتر. فإن شاء الله هيك منشوف تهدئة قريبة بالمنطقة وتروق هالأوضاع، لأنه منحس يعني وين ما كان وخصوصي هالشرق الأوسط ما عم بيعرف يهدى. ناخد فاصل أنا وياكم مستمعينا ومنرجع منكفي بالموسيقى الحلوة وتحديدا مع الفنان الكبير إيهاب توفيق.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. 2MA.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوس، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درجة 100 أستراليا.

0: بهالأثناء بنترككم مع الزملاء باستديو أخبار 2 أمياء أستراليا لمتابعة أبرز التطورات المحلية والعالمية. خليكم على الموجة 1638 AM. معكم ماريا من استديوهات 2 أمي ومايسات ببيروت.
1: ندرك أن الظروف صعبة في الوقت الحالي، لكن حكومة نيو ساوث ويلز تساعد في تخفيف النفقات اليومية. نساعد في تخفيف تكاليف النقل بخصم يصل إلى $100 على تسجيل السيارات وحد أقصى لرسوم المرور بمبلغ $50 أسبوعيا، وتجميد الزيادات في أسعار تذاكر أوبل، ونخفض تكاليف الطاقة، كما نجعل رعاية ADHD أقل تكلفة وأسهل في الحصول عليها، ومساعدة المستأجرين على نقل مبلغ التأمين من مسكن إلى آخر باستخدام خدمة Smart Rental Bonds. للحصول على المساعدة في النفقات اليومية زور الموقع nsw.gov.au.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 أمية أستراليا.
3: يمكن للأسر في فيكتوريا العثور على أرخص عرض للطاقة من خلال خدمة فيكتوريان إنرجي كومبير. في المتوسط تمكن الأشخاص الذين استخدموا خدمة فيكتوريان إنرجي كومبير هذا العام من توفير $230 عن طريق الانتقال إلى عرض الطاقة الأفضل من حيث السعر. ابحث عن فيكتوريان إنرجي كومبير أو زر compare.energy.vic.gov.au للحصول على المساعدة بلغتك. اتصل بخدمة الترجمة الشفهية والتحريرية على الرقم 13 14 50، صادر عن حكومة فيكتوريا ملبورن.
4: اكتشف طريقك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت، فهناك العديد من الخيارات المتاحة للوصول إليه. استقل حافلة من مراكز رئيسية في أنحاء غرب سيدني، أو استقل الحافلة المكوكية المجانية WSI Link، أو قد سيارتك على طريق M12 السريع الجديد والخالي من رسوم المرور. تعرف على خياراتك قبل الانطلاق. خطط لرحلتك إلى وسترن سيدني انترناشنال ايربورت بكل ثقة على transportnsw.info. مبادرة من Transport for New South Wales.
5: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: بحبك خليجي المصري.

0: بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جماعة الحوثي عادت إلى التصعيد بطريقة خبيثة للغاية عبر استهداف السعودية، معتبرا أن الجماعة تتحرك على الأرجح بإيعاز من إيران وتسعى عمدا إلى رفع أسعار النفط قبيل الانتخابات الأمريكية. وفي تدوينة لها على تروث سوشيال قال ترامب فيها إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية، مضيفا أنه كان يعتقد أنهم تعلموا الدرس قبل عام حين تعرضوا لقصف أمريكي عنيف قبل أن تتوقف الضربات الأمريكية بناء على طالب بهم. وأشار ترامب إلى أن جماعات الحوثي التزمت الصمت لفترة طويلة لكنها عادت الآن إلى الظهور. وأضاف ترامب أنه قد يتخذ قرارا بشأن الحوثيين، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا مع ولي العهد السعودي، وأضاف أنه قد يطلب من الرئيس التركي التدخل لدعم المصالح السعودية.
1: الحوثيون يتصرفون بشكل سيء جدا، قلت لكم قد أتخذ قرارا، قد أطلب من الرئيس التركي التدخل ودعم المصالح السعودية، أعتقد أن الرئيس أردوغان سيلبي طلبي.
0: أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز فوق مدينة الرياض، مضيفا أن 15 منزلا سكنيا تعرضوا لأضرار مادية محدودة نتيجة اعتراض الصاروخين. من جهتها أعلنت وزارة الطاقة السعودية تعرض مبنى تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران بشرق السعودية لهجوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن حريق محدود دون وقوع إصابات. من جهتها أعلنت مصادر يمنية أن غارات جوية استهدفت مخزونات النفط في ميناء رأس عيسى وباجل في محافظة الحديدة بالتزامن مع غارات على العاصمة صنعاء. يأتي هذا فيما أعلنت السعودية استهداف محطة الصباحة النفطية في صنعاء عقب بيان تحذيري للسكان بإخلاء الموقع، إلى جانب استهداف منشأتين أخريين في محافظتي صعدة وذمار غربي اليمن. وجاء في بيان أن هذه المنشآت كانت تستخدم لدعم عمليات الحوثيين. أفادت مصادر يمنية بسيطرة جماعة الحوثي على نقطة الهنجر، المدخل الرئيس الواقع في الجنوب الغربي لمدينة تعز، بالإضافة إلى السجن المركزي الواقع في المنطقة. وقالت المصادر أن القوات الحكومية المحسوبة على حزب الإصلاح في تعز أفرجت عن نصف السجناء، والنصف الآخر تم نقلهم إلى سجون داخل المدينة. أعلن رئيس المجلس انتقال الجنوب عيدروس الزبيدي التعبئة الشعبية العامة للدفاع عن الجنوب وعن مشروعه الوطني التحرري ومواصلة مواجهة الحوثيين ومشروع إيران التوسعي والجماعات المتطرفة.
2: نعلن التعبئة الشعبية العامة للدفاع عن الجنوب ومشروعه الوطني التحرري ومواصلة معركة الدفاع الوطني ضد الميليشيات الحوثية ومشروعها الإيراني التوسعي وكل الجماعات المتطرفة التي تستهدف شعبنا وكيانه السياسي وقواته المسلحة على امتداد أراضي الجنوب العربي بحدود ما قبل 22 مايو 1990. ندعو جماهير شعبنا الجنوبي من المهرة إلى باب المندب ومن سقطرى إلى ميون إلى الانخراط الكامل وبأعلى درجات الجهوزية في مراكز التعبئة في عموم محافظات الجنوب العربي.
0: كما دعا الزبيدي السعودية والمجتمع الدولي إلى الاعتراف بالإعلان الدستوري والبيان السياسي، مؤكدا أنهما المدخل لإعادة الاستقرار إلى اليمن والمنطقة.
2: نطالب الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمجتمعين الإقليمي والدولي للاعتراف بالإعلان الدستوري والبيان السياسي الصادرين في 2 يناير 2026 باعتبارهما مدخلا لإعادة الاستقرار إلى بلادنا والمنطقة.
0: شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت على أن نزع سلاح حزب الله شرط لمستقبل الجنوب، متهما الحزب برفض السلام وتمسك بسلاحه. وفي تصريحات لسكاي نيوز عربية أكد بيغوت استمرار المحادثات الفنية بشأن تنفيذ الإطار الثلاثي حول لبنان.
3: المحادثات الفنية نوقش فيها التحقق، وهذه المحادثات متواصلة تتمحور حول تطبيق الإطار الثلاثي، والتحقق هو من بين مكونات وضعت في هذا الإطار عندما أعلن عنه. من منظور أمريكي نحن ملتزمون بدعم سياسة لبنان، ورأينا مسبقا دعما إنسانيا في هذا الإطار الثلاثي. وهناك أمر مهم، الإدارة الأمريكية تتحدث إلى الشركاء من أجل أن يكون هناك ضخ لمليارات الدولارات لإعادة الإعمار في الجنوب. في الوقت نفسه حزب الله وفي إعلامه الزائف يواصل جر اللبنانيين إلى الحرب. إذا أريد أن يكون هناك مستقبل للجنوب يجب نزع سلاح حزب الله، ولذلك نواصل العمل من أجل سيادة حكومة لبنان والسلام والازدهار. هذا المسار موجود على الطاولة، وفي الوقت ذاته حزب الله يرفض السلام ويرفض تفكيك سلاحه. إذا أرادوا السلام عليهم نزع سلاحهم.
0: قال رئيس التنفيذي لشركة إحصاءات لبنان ربيع الهبر في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، قال فيها إن هناك بداية لتحول فعلي في المزاج الشيعي بشأن تسليم سلاح حزب الله للدولة اللبنانية.
4: هناك بداية تحول في المزاج الشيعي لم تكن موجودة من قبل. فمثلا بالسؤال الذي يقول عن تسليم السلاح، مثلا تبين في هذا الاستطلاع أن هناك 34.5% يريدون استيعاب متدرج للسلاح، ولكن بالنتيجة يريدون أن تستوعب الدولة اللبنانية السلاح ولكن بشكل متدرج، وهذا التحول. 16.9% يريدون تسليم هذا السلاح دون شروط، 29.6% يعني أي 30% يريدون أن يبقى السلاح كما هو بيد حزب الله، 15.6% سلم تدريجيا إنما ضمن سلة ضمانات تعطى للطائفة الشيعية ولحزب الله. وهذه النتائج يعني بحد ذاتها عندما تعرض كما هي هي بداية تحول فعلي في المزاج الشيعي.
0: ختام جزنا الأخباري، ألتقي بكم مجددا على رأس الساعة. إلى اللقاء.
5: شو بدك تعرف اليوم وكيف رح يأثر على حياتك؟
6: خبر بيفيدك، قصة كبيرة بتشدك،
7: ترند بنحكيه وفكرة بتفتح لك فرصة جديدة.
6: منسأل، منكتشف ومنفهم سوا ليبلش نهارنا ونقول ايه هلأ فهمت.
5: كل صباح إلو صباح شو على سكاي نيوز عربية.
8: اكتشف ما خفي واقرأ ما لم يكتب واقترب مما لم يرى، فكل صورة لها أكثر من زاوية، وكل زاوية تقود إلى أكثر من سؤال، وكل سؤال يقود إلى حقيقة نجمع تفاصيلها. وثائقيات سكاي نيوز عربية.

0: الأخبار خلصت وهلأ الساعة الذهبية يلي كلكن بانتظارها. أهلا وسهلا فيكن على الساعة من الأغاني الخالبة، الموسيقى يلي غيرت حياتكن، العصر الذهبي، العصر الجميل. ساعة من الوقت بتبلش هلأ على Radio 2 MB.
1: What we gonna do right here is go back.
2: نزل
1: way back
2: نزل.
1: Back in the time.

0: أهلا فيكم من جديد على 2 أم أستراليا. ماريا معكم وبهالساعة الذهبية بلشنا بغنية مع نجات الصغيرة، وهلأ كنا مع صابر الرباعي، وهيك مكملين بالأجواء الحلوة. رح أذكر أرجع بطقس اليوم، رح يكون بسيدني عم توصل درجات الحرارة لل 18 كحد أقصى، بملبورن تتراوح بين 5 درجات و 15، وعنا هون ببيروت توصل الحرارة لل 27 درجة. ومع الموسيقى مكملين، تابعونا بعد الاستراحة.
1: Get the news first from 2ME.
2: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن، أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به، فإنك لست مضطرا لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف، أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
4: حذرت زعيمة ون نيشن بولين هانسن من مشروع الحكومي الهادف للحد من المحتوى الضار على الإنترنت واستغلاله لكبت الأصوات السياسية المعارضة. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 أم أستراليا.

وين ما كنتوا موجودين مستمعينا بالسيارة بشغلكم أو حتى بالبيت وعم تسمعونا، خلينا نغير سوا الأجواء مع صوت من الزمن الجميل. فيروز على 2 أميا أستراليا معنا وبترفقنا بهالغنية، خليكن على السمع.

0: وهلأ صار الوقت مستمعينا لمتابعة أخبار الساعة 1 الظهر وعبر راديو تويمي أستراليا. الزملاء معكم بأبرز المستجدات وأنا برجع بلاقيكم من بعدها بساعة جديدة لنكفي سوا هالمشوار.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society. إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
3: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحدي كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: ABC News.
6: Tedric Connor with the top stories. Australian Catholics are expressing shock and support for Pope Leo, who was diagnosed with lung cancer. The Vatican says surgeons removed part of his right lung, adding that the 71-year-old pontiff has since woken up and is now recovering in his hospital room. The diagnosis was expected from earlier examinations. Pope Leo was elected by the world's cardinals in May last year and is relatively young for a church leader. Saudi Arabia's state news agency says there's been an attack on the country's oil giant. It says an administrative building belonging to Saudi Aramco has been targeted, causing a limited fire but no injuries or deaths. Yemen's Iran-backed Houthi rebel group has been launching strikes on Saudi energy infrastructure and the country's main international airport. Those attacks, along with the wider conflict in the Middle East involving the US and Iran, are pushing up oil prices and hurting Australians at the bowser. And research by the University of Sydney has found violence and sexual violence against children have increased sharply across Australia. The study examined Australian administrative data from 2014 to 2024, including police-recorded assaults, hospitalisations and child protection data. The lead researcher says we are at a crisis point and that all levels of government need to respond. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تنتصر في الحرب على إيران، مؤكدا أن طهران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، مضيفا أن الحرب ستنتهي قريبا.
1: نحن ننتصر في الحرب فعليا، وإيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، والحرب معها ستنتهي قريبا، وعندما تنتهي ستنخفض الأسعار بشكل كبير. إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم، وكانت على مدى أسبوعين فقط من امتلاك سلاح نووي، وقد سمحت إدارة بايدن وأوباما لإيران بالحصول على مليارات الدولارات استخدمتها طهران في تطوير الصواريخ والأسلحة النووية. وعلى مدى 50 عاما كانت إيران تمارس الترهيب ضد دول المنطقة، لكن كل ذلك انتهى الآن بعد الضربات التي وجهناها إليها، فلم تعد لديها قوات بحرية أو سلاح جو أو دفاعات جوية، وهي تعاني من تضخم غير مسبوق ولا تستطيع دفع رواتب جنود الجيش وأفراد الشرطة. ونحن نسيطر الآن على مضيق هرمز، وكميات النفط التي تعبر المضيق حاليا أكبر من تلك التي كانت تعبره قبل الحرب.
0: من جهتها قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن البحرية الإيرانية دمرت بالكامل، مشيرة إلى أنها تسيطر مع شركائها بشكل كامل على مضيق هرمز. وأوضحت القيادة الوسطى أنها ساعدت شركائها يوم أمس في شحن أكثر من 19 مليون برميل من النفط عبر المضيق. قالت موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إمكانية شن عملية عسكرية كبيرة جديدة ضد إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية. وقال الموقع أن نتنياهو أعرب خلال المكالمة عن قلقه إزاء معلومات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى أن إيران تتخذ خطوات مقلقة لإعادة بناء برنامجها النووي. وأوضحت المصادر أن ترامب لم يقدم لنتنياهو التزاما فعليا بتحرك مجددا ضد إيران، لكنه أوصى نتنياهو بالاستعداد، مضيفة أن الجيشين الإسرائيلي والأمريكي لا يزالان في حالة تأهب ويستكملان الاستعدادات ليكونا جاهزين إذا غير ترامب رأيه. في المقابل قال مسؤول في البيت الأبيض أن الأنباء التي تفيد بأن ترامب ونتنياهو ناقشا استئناف في الحرب ضد إيران هي أنباء غير صحيحة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن تل أبيب رصدت مؤشرات على محاولات من أعدائها وفي مقدمتهم إيران ووكلاءه لتنفيذ هجمات للتأثير على نتائج الانتخابات الإسرائيلية.
2: نرصد محاولات من جانب أعدائنا وعلى رأسهم إيران ووكلاؤها في المنطقة لتنفيذ هجمات من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات في إسرائيل. ستتخذ القرارات وفقا للاحتياجات الأمنية بمعزل عن أي اعتبارات أخرى، وليعلم أعداؤنا أن كل من يهاجمنا سواء قبل الانتخابات أو بعدها، وكل من يلحق الأذى بجنود الجيش الإسرائيلي أو بالمواطنين الإسرائيليين ستقطع اليد التي تمتد للاعتداء علينا، وسيدفع ثمنا باهظا للغاية.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جماعة الحوثي عادت إلى التصعيد بطريقة خبيثة للغاية عبر استهداف السعودية، معتبرا أن الجماعة تتحرك على الأرجح بإعاز من إيران وتسعى عمدا إلى رفع أسعار النفط قبيل الانتخابات الأمريكية. وفي تدوينة لها على تروث سوشيال قال ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية، مضيفا أنه كان يعتقد أنهم تعلموا الدرس قبل عام حين تعرضوا لقصف أمريكي عنيف قبل أن توقف الضربات الأمريكية بناء على طلبهم. وأشار ترامب إلى أن جماعة الحوثي التزمت الصمت لفترة طويلة لكنها عادت الآن للظهور. وأضاف ترامب أنه قد يتخذ قرارا بشأن الحوثيين، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا مع ولي العهد السعودي، وأضاف أنه قد يطلب من الرئيس التركي تدخل لدعم المصالح السعودية.
1: الحوثيون يتصرفون بشكل سيء جدا، قلت لكم قد أتخذ قرارا، قد أطلب من الرئيس التركي التدخل ودعم المصالح السعودية. أعتقد أن الرئيس أردوغان سيلبي طلبي.
0: أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز فوق مدينة الرياض، مضيفا أن 15 منزلا سكنيا تعرضوا لأضرار مادية محدودة نتيجة اعتراض الصاروخين. من جهتها أعلنت وزارة الطاقة السعودية تعرض مبنى تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران بشرق السعودية تعرض لهجوم يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عنه حريق محدود دون وقوع إصابات. من جهتها أعلنت مصادر يمنية أن غارات جوية استهدفت مخزونات النفط في ميناء رأس عيسى وباجل في محافظة الحديدة بتزامن مع غارات على العاصمة صنعاء. يأتي هذا فيما أعلنت السعودية استهداف محطة الصباح النفطية في صنعاء، وذلك عقب بيان تحذيري للسكان بإخلاء الموقع، إلى جانب استهداف منشأتين أخريين في محافظتي صعدة وذمار غربي اليمن. وجاء في بيان أن هذه المنشآت كانت تستخدم لدعم عمليات الحوثيين. أفادت مصادر يمنية بسيطرة جماعة الحوثي على نقطة الهنجر المدخل الرئيسي الواقع في الجنوب الغربي لمدينة تعز، بالإضافة إلى السجن المركزي الواقع في المنطقة. وقالت المصادر أن القوات الحكومية المحسوبة على حزب الإصلاح في تعز أفرجت عن نصف السجناء، والنصف الآخر تم نقلهم إلى سجون داخل المدينة. أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي التعبئة الشعبية العامة للدفاع عن الجنوب ومشروعه الوطني التحرري ومواصلة مواجهة الحوثيين ومشروع إيران التوسعي والجماعات المتطرفة.
3: نعلن التعبئة الشعبية العامة للدفاع عن الجنوب ومشروعه الوطني التحرري ومواصلة معركة الدفاع الوطني ضد الميليشيات الحوثية ومشروعها الإيراني التوسعي وكل الجماعات المتطرفة التي تستهدف شعبنا وكيانه السياسي وقواته المسلحة على امتداد أراضي الجنوب العربي بحدود ما قبل 22 مايو 1990. ندعو جماهير شعبنا الجنوبي من المهرة إلى باب المندب ومن سقطرى إلى ميون إلى الإنخراط الكامل وبأعلى درجات الجهوزية في مراكز التعبئة في عموم محافظات الجنوب العربي.
0: كما دعا الزبيدي السعودية والمجتمع الدولي إلى الاعتراف بالإعلان الدستوري والبيان السياسي، مؤكدا أنهما المدخل لإعادة الاستقرار إلى اليمن والمنطقة.
3: نطالب الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمجتمعين الإقليمي والدولي للاعتراف بالإعلان الدستوري والبيان السياسي الصادرين في 2 يناير 2026 باعتبارهما مدخلا لإعادة الاستقرار إلى بلادنا والمنطقة.
0: شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت على أن نزع سلاح حزب الله شرط أساسي لمستقبل الجنوب، متهم الحزب برفض السلام والتمسك بسلاحه. وفي تصريحات لسكاي نيوز عربية أكد بيغوت فيها استمرار المحادثات الفنية بشأن تنفيذ الإطار الثلاثي حول لبنان، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل مع شركائها لتوفير مليارات الدولارات لإعادة أعمار جنوب البلاد.
4: المحادثات الفنية نوقش فيها التحقق، وهذه المحادثات متواصلة تتمحور حول تطبيق الإطار الثلاثي، والتحقق هو من بين مكونات وضعت في هذا الإطار عندما أعلن عنه. من منظور أمريكي نحن ملتزمون بدعم سياسة لبنان، ورأينا مسبقا دعما إنسانيا في هذا الإطار الثلاثي. وهناك أمر مهم، الإدارة الأمريكية تتحدث إلى الشركاء من أجل أن يكون هناك ضخ لمليارات الدولارات لإعادة الإعمار في الجنوب. في الوقت نفسه حزب الله هو في إعلامه الزائف يواصل جر اللبنانيين إلى الحرب. إذا أريد أن يكون هناك مستقبل للجنوب يجب نزع سلاح حزب الله، ولذلك نواصل العمل من أجل سيادة حكومة لبنان والسلام والازدهار. هذا المسار موجود على الطاولة، وفي الوقت ذاته حزب الله يرفض السلام ويرفض تفكيك سلاحه. إذا أرادوا السلام عليهم نزع سلاحهم.
0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن قرار الذهاب للمفاوضات تم اتخاذه لأن الحرب لن توصل إلى النتيجة ولإنقاذ ما تبقى من لبنان. وأضاف عون أن الاتفاق الذي توصل إليه لبنان ليس مثاليا، لكنه حد من توسع الاعتداءات الإسرائيلية، مشددا على أن الهدف منه هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. أعادت شحنات المتفجرات المضبوطة على طريق بيروت وعند الحدود السورية إثارة المخاوف من عودة الاغتيالات السياسية إلى لبنان، وبين التحقيق في وجهتها والاشتباه بارتباط موقوفين في إحدى القضايا بحزب الله، تتصاعد التساؤلات عن الجهة التي ترسل هذه المواد وتتسلمها والغرض من نقلها.
5: متفجرات على طريق بيروت وشحنات عند الحدود السورية، مخاوف من عودة الاغتيالات السياسية إلى لبنان، وسط تساؤلات عن الجهات التي تقف وراءها. قبل أيام أوقفت القوى الأمنية في ظهر البيدر شحنة متجهة من البقاع إلى بيروت الكبرى تحمل مئات الكيلوغرامات من المتفجرات، بينها مادة C4 الشديدة الانفجار. ومساء الاثنين أعلن الجيش عن ضبط نحو 200 كيلوغرام من المتفجرات في قصر الهرمل معدة للتهريب من سوريا إلى لبنان، فيما فر المهربون إلى الأراضي السورية. وفي الأول من أكتوبر أحبط الجيش تهريب 245 كيلوغراما من TNT وأربع عبوات ناسفة. هذه الوقائع لا تثبت وجود مخطط اغتيال ولا تحسم ارتباط الشحنات بشبكة واحدة، لكنها تطرح أسئلة ملحة: من يؤمن المتفجرات ومن يتسلمها ولأي استخدام؟ تكتسب هذه الوقائع أهميتها من التحول السوري، ففي عهد نظام الأسد شكلت سوريا ممرا رئيسيا لإمدادات إيران إلى حزب الله.
6: بعد الأخبار من كافي معكم على 1638 AM ماريا برفقتكم. وهلأ خلينا نبدأ مع عبير نعمة، غنية حلوة كتير بهالصوت الرائع بترفقنا عبر 2ME بعدني بحبك.

هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.

وهلأ خلينا نشوف شو ناطرنا بحالة الطقس بكرة الخميس 15 أكتوبر. بسدني الحرارة بتتراوح بين 14 و18 درجة، الجو غائم، كمان في احتمال للشتاء بعد الظهر. بملبورن في تحسن واضح، الحرارة بتتراوح بين 8 درجات و22 كحد أقصى. وعنا هون ببيروت طقسنا مشمس والحرارة بتوصل ل 28 درجة. خليكن معنا، رح ناخد استراحة صغيرة ونرجع من بعدها لأجواء حلوة كتير مع شمس، الأغنية اللبنانية نجوى كرم لشحد حبك. Your station.

0: إذاعتكم تو ام اي إذاعتكم.
1: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
2: Authorized by Esplimo Electro Commissioner 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
3: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

Australia. 2ME Australia.

0: بتلوموني ليه أجواء عبد الحليم حافظ رفقتنا عبر راديو 2 إم يا أستراليا. العودة لعندكم مستمعينا. في هيك خبر بدي أتوقف عنده، من بين المواقف الدولية الأخيرة في نداء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيحكي مباشرة عن كلفة التصعيد على المدنيين. رئيسة اللجنة دعت التلاتة لتهدئة عاجلة بالشرق الأوسط وحذرت من أنه توسع القتال ممكن تكون نتائجه كارثية على عشرات الملايين. البيان وقف عند الخسائر بالسعودية وعند ارتفاع أعداد الضحايا والنزوح والأضرار باليمن بما فيها عدن وصنعاء، وشدد على حماية المدنيين والمنشآت المدنية وعلى التمييز بينه وبين الأهداف العسكرية. النقطة اللي لازم نوقف عندها هي أثر ضرب الخدمات الأساسية، ميناء أو مطار ممكن يكون الطريق يلي بيوصل منه دواء، بيوصل منه الغذاء، أو يلي بيسافر عبره مثلا مريض ليتعالج. هيدا أبسط مثل، يعني الضرر ما بيوقف عند هالمبنى نفسه. وهيدا يلي اللجنة نبهت عليه، ضرب المرافق والمطارات والبنية التحتية الأساسية ممكن تكون في إلها عواقب كبيرة على الناس اللي بتعتمد عليها. لهيك دعوة التهدئة مرتبطة بحماية الناس وقدرتهم يكفوا يومهم من المستشفى للشغل ولتأمين كل حاجات البيت. رح ناخد معكم هون استراحة قصيرة، وأكيد الموسيقى بتكفي معنا. خليكن على السماع.
1: Music, music, music, music. موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
4: I want to why everybody loves TME.
5: What? Because after all, since I'm the director.

0: بدي أخذكم لموضوع مستمعينا من حياتنا اليومية هيك اتوقف عنده كلنا منمرق فيه، وهو انه منكون تعبانين ناطرين يجي وقت النوم، وبس نحط راسنا على المخدة ببلش التفكير، منصير نراقب الساعة انه يلا لازم ننام وعنا وعي بكرة بكير الصبح وما بدي بقى يروح مني ساعات نوم او هيك يضيع وقت على الفاضي، ونحن عم نفكر وتخطر على راسنا اشياء غريبة عجيبة. بالارشادات الصحية عن الارق في شغلة مننسى نركز عليها، هي وقت الاستيقاظ، يعني الوقت يلي منوعة فيه. هون في نصيحة انه نفيق كل يوم بنفس الوقت ونروح على التخت لما نكون نعسانين مع وقت هادي قبل النوم، وكمان انه نخفف القهوة والشاي قبل النوم بعدة ساعات ونبعد عن الشاشة مباشرة قبل ما ننام، ونخلي الغرفة هادية ومناسبة. هلأ اوقات منطلب من حالنا يمكن هيك فجأة ننام بعد ما نكون كل نهار بالشغل والاخبار والقصص اللي عم نسمعها، يمكن اول خطوة تكون انه نعطي حالنا وقت نهدى. هيدا يعني يمكن فيها تكون اول ستاب بسيطة قبل النوم، بدل ما نقعد ونكمل نحنا وعم نعمل سكرولينج على السوشيال ميديا لآخر دقيقة هيك قبل ما نغمض وننام، أو نغفى على التليفون نحنا وعم نعمل سكرولينج. أكيد بتصير دايما معكن، وإذا المشكلة دايما بتستمر وعم بتأثر على نهاركن يفضل أنه تحكوا مع الطبيب المختص. في علاجات للأرق، منها كمان العلاج السلوكي، وطبعا مش دغري الواحد يبلش بأدوية انه يوصف لحاله دواء انه هي بيرخينا هي بيساعدنا هي ما بعرف شو. فهيدا هيك كم شغلة فينا ننتبه لها للي بيعانوا من قصة النوم، يلي خلص مجرد ما يقولوا بدي نام وبيغفوا دغري، هيدا والله نعمة. رح كمل انا وياكم بمشوارنا، ودايما على الموجة 1638 AM تسمعوا الاغاني الحلوة وين ما كنتوا، بتقدروا يعني عبر فيسبوك تسمعونا ومن موقع 2me.com.au وعبر مايسات لايف. وما بننسى لكل محبي الأغاني الكلاسيكية والقديمة بتلاقوا هالأجواء على 2me gold. خليكن دايما معنا واستراحة ونرجع. موعدكن هلأ مستمعينا مع الزملاء لتابعوا نشرة أخبار ساعة تنتين من 2ME أستراليا، لتسمعوا كل المستجدات لحد هالساعة ولليوم الأربعاء 14 أكتوبر، وبعدها من كافي سوا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: يمكن للأسر في فيكتوريا العثور على أرخص عرض للطاقة من خلال خدمة Victorian Energy Compare. في المتوسط تمكن الأشخاص الذين استخدموا خدمة Victorian Energy Compare هذا العام من توفير $230 عن طريق الانتقال إلى عرض الطاقة الأفضل من حيث السعر. ابحث عن Victorian Energy Compare أو زر compare.energy.vic.gov.au للحصول على المساعدة بلغتك. اتصل بخدمة الترجمة الشفهية والتحريرية على الرقم 13 14 50، صادر عن حكومة فيكتوريا ملبورن.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
6: Authorized by S. Blumel, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Today, Connor, with the top stories. The Prime Minister, Anthony Albanese, who's from a Catholic background, is among those sharing his thoughts and prayers for Pope Leo, who's shocked his followers by revealing he's been diagnosed with lung cancer. Doctors confirmed the diagnosis during surgery to remove the lower lobe of his right lung. The Pope was elected last year and is relatively young for a Catholic leader at age 71. He enjoys sports, including tennis, and is not known to smoke or have had recent health issues. The Australian Education Research Organisation is warning schools across the country to use AI sparingly in the classroom due to risks to long-term learning. The organisation says the technology should be age-limited and only introduced carefully in later years of schooling. It's particularly concerned about students outsourcing their cognitive thinking when they should be learning about how to become creative and critical thinkers. And a bipartisan group of US senators has urged President Donald Trump to cancel his deal to buy diesel from Russia, despite his country being sanctioned for its brutal invasion of Ukraine. His move comes as Americans express anger over fuel prices ahead of the midterm elections. Six Republicans and six Democrats say the plan will not affect diesel prices, will instead provide financial help to Moscow and betray US allies. Several European leaders have also criticised the deal. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات، أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص في سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز في الرياض، في حين أعلنت وزارة الطاقة استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران ما أدى إلى حريق محدود. هذا وأعلن المتحدث باسم التحالف اعتراضه وتدمير صواريخ ومسيرات كانت تتجه إلى الرياض والمنطقة الجنوبية والظهران وحرض شرقية سعودية. كما أعلن التحالف تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء، في حين قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. على صعيد المتصل، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن عملية فجر اليمن ماضية نحو هدفها بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية وإنه قد يطلب من تركيا التدخل في اليمن. وبشأن إيران، قال ترامب إن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا وإن صبره قد نفذ، مشيرا إلى أن الحرب معها ستنتهي قريبا. في طهران، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن ودعاها لإبداء مرونة في المفاوضات. على صعيد المتصل، نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا العودة إلى العمليات العسكرية المشتركة واسعة النطاق واستهداف مواقع عسكرية ونووية إيرانية. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن نتنياهو يريد العودة إلى الحرب وإنه تحدث بشأن ذلك عدة مرات مع ترامب. في مضيق هرمز، أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن إصابة ناقلة حاويات بمقذوف مجهول. أعلن الدفاع السعودي المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا إثر سقوط شظايا صاروخ اعتراضي في العاصمة الرياض. كما أعلنت وزارة الطاقة استهداف مبنى إداري لشركة أرامكو في الظهران ونشوب حريق فيه من دون حدوث إصابات.
1: يوم ساخر من التصعيد العسكري المتبادل بين تحالف دعم الشرعية في اليمن والحوثيين، فقد أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز بالرياض. وفي الظهران، قالت وزارة الطاقة إن مبنى تابعا لشركة أرامكو تعرض لاستهداف أدى إلى اندلاع حريق. هذا وكان التحالف قد أعلن اعتراض وتدمير 4 صواريخ كروز و3 مسيرات في منطقتي الرياض وجنوب المملكة، كما أعلن اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه الظهران وحرض، مشيرا إلى سقوط الشظايا في منطقة سكنية بالظهران حيث باشرت الجهات المختصة التعامل مع الحادث. جاءت هذه الهجمات بعد شن التحالف غارات جوية على منشآت في صنعاء والحديدة، قال إن الحوثيين يستخدمونها لدعم عملياتهم العسكرية وشن هجمات تهدد أمن المملكة والملاحة الدولية في البحر الأحمر. ودعا التحالف الحوثيين إلى الوقف الفوري لما وصفه بالأعمال الإرهابية. أما سياسيا، فقد جددت السعودية رفضها استهداف المنشآت المدنية داخل أراضيها، مؤكدة أنها لن تتهاون في حماية أمنها الوطني أو السماح بتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
0: قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. وكان التحالف أعلن تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء.
2: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أعلنت بأن طائرات سعودية استهدفت محطة الصباها هنا في العاصمة اليمنية صنعاء والتابعة لمديرية بني مطر. كما أكدت أيضا بأن غارات جوية استهدفت مناطق مختلفة التابعة لسيطرة سلطات صنعاء حسب وزارة الإعلام الرسمية. كانت وزارة الصحة أيضا قد أكدت سقوط 4 ضحايا في غارات جوية قالت بأنها سعودية، واستهدفت منطقة رأس عيسى، واستهدفت تحديدا شركة النفط أو محطة التابعة لشركة النفط في منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. كما أدانت شركة النفط التابعة لسلطات صنعاء أدانت استهداف محطة الصباحة وأيضا استهداف محطة لتزويد السيارات بالوقود في منطقة باجل بمحافظة الحديدة غربي اليمن على ساحل البحر الأحمر. إلى ذلك توعد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بالرد على هذه الاستهدافات باستهداف العمق السعودي وتحديدا مطار الملك خالد في الرياض، وكذلك مصفات شركة أرامكو في الرياض أيضا، وأيضا مصفات تابعة لشركة أرامكو في الظهران، ودعا المواطنين للابتعاد عن هذه الأماكن. وكان قد أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة خلال الساعات 24 الماضية 104 غارات جوية قال بأنها سعودية، وأكد أيضا بأن هذه الغارات قد استهدفت منشآت وأعيان مدنية. كما أحصى غارات جوية منذ 3 سبتمبر وحتى الآن نحو 2300 غارة جوية قال بأنها سعودية، وبأنها استهدفت أيضا منشآت وأعيان مدنية في عدة محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، متوعدا أيضا بالرد على هذه الغارات باستهداف العمق السعودي، ومؤكدا أيضا بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار سوف تستمر.
0: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن عملية فجر اليمن ماضية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين. بدوره أعلن الناطق العسكري باسم القوات الحكومية تنفيذ 2200 عملية استهداف جوي ومدفعي في الجبهتين الشرقية والجنوبية.
3: في تعز ما زالت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين مستمرة، خاصة في غربية تعز في مناطق الضباب وما جاورها. هناك أيضا غارات جوية شنت على الحوثيين في تلك المناطق خلال الساعات الماضية. أعلنت القوات الحكومية هنا في تعز السيطرة على منطقة الصراري في مديرية جبل حبشي أو في مديرية صبر الموادم، وكذلك السيطرة أو إتمام السيطرة على منطقة الوتير هناك في صبر الموادم. في الذهاب إلى مأرب كانت هناك قوات حكومية أكدت إسقاط 3 طائرات للحوثيين في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أحصى ما دار خلال 24 ساعة وقال إن القوات الحكومية نفذت 2200 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، أدت إلى مقتل وإصابة 1200 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير 440 من آليات ومدرعات الحوثيين. على الجانب السياسي كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد قال في خطابه بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر، قال إن عملية فجر اليمن مستمرة وإنها لن تتوقف حتى تحقق كامل أهدافها بالسيطرة على كامل الأراضي اليمنية بما في ذلك العاصمة اليمنية صنعاء، وأكد على الأهالي أنه لابد من دعم الجيش، كما دعا الحكومة إلى تلبية احتياجات الأهالي خاصة في تعز. إنسانيا ما زالت تعز تعيش حالة حصار مطبق بعد أن حاصرها الحوثيون من كل مكان. هناك أزمة في المشتقات النفطية، أزمة في الغاز المنزلي، أزمة في الأدوية، وهناك أيضا تحذيرات من نفاد المخزون من الأدوية والمعدات الطبية في تعز.
0: الآن إلى نافذة عسكرية يقدمها الزميل محمد حمدان حول آخر تطورات المشهد اليمني.
4: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه النافذة العسكرية التي نرصد فيها التطورات المتسارعة على الجبهة اليمنية. التحالف إذن ينفذ ضربات على مواقع ومنشآت لجماعة أنصار الله الحوثيين في صنعاء، ويعلن اعتراض صواريخ ومسيرات استهدفت مناطق في السعودية بالتوازي مع التطورات اللافتة على جبهات القتال في اليمن. فأي مسار إذن عسكري يرسم اليوم؟ هذا الملف نبحثه مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك. وقبل ذلك نذهب إلى زميلنا محمود الزيبق لنشاهد على الخريطة ما نتابعه من أخبار عاجلة، المسيرات التي والصواريخ التي يتم اعتراضها في الرياض، وكذلك المواقع التي تم ضربها اليوم في اليمن.
5: تفضل. بالفعل محمد وشكرا لك، مرحبا بكم. إذن من جديد مشاهدين الكرام، نتحدث اليوم وفي آخر الأخبار عن المنطقة الشرقية والرياض التي استهدفتها عدة صواريخ ومسيرات. مباشرة إلى هناك، والأخبار التي وقعت قبل دقائق بعضها من الآن نحن نتحدث عن إعلانات لإسقاط ثلاث
6: يسعد أوقاتكم وين ما كنتوا. ماريا معكم من وراء ميكرو راديو 2ME ومكملين سوا المشوار. بداية هالساعة رح تكون مع وديع الصافي ربع ساعة من مشوارنا، خلينا نقضيها بين الأغاني الحلوة والأجواء الرائعة. تابعونا.

0: هيك خبر حلو من أستراليا حبيت نوقف عنده. بيحكي عن خطوة جديدة لحماية الكوالا. مشروع اسمه Great Koala National Park أخذ خطوة جديدة مع تقديم مشروع القانون الخاص فيه لبرلمان نيو ساوث ويلز. المشروع بيضيف أكثر من 178 ألف هكتار من الغابات والأراضي العامة للمناطق المحمية بالساحل الأوسط الشمالي للولاية. بحسب تقديرات الحكومة هالمساحة بتحمي موطن حوالي 12 ألف كوالا ومعهم أنواع تانية مهددة بتحمي موطنهم. ومع المحميات الموجودة المساحة المحمية رح تتجاوز 475 ألف هكتار. والخطة بتسمح كمان بنشاطات مثل المشي والتخييم بمناطق مناسبة مع اختلاف الأنظمة من جزء لجزء. هلأ الحلو بهيك خبر إنه حماية الكوالا بتروح لأبعد من الاهتمام بحيوان منفرد، بتشمل المكان يلي بيعيش فيه والغابات يلي بيحتاجها، وبنفس الوقت في مجال للناس إنه تتمتع بالطبيعة ضمن هالرولز. المشروع بعده بحاجة لاستكمال الإجراءات، ومن بين تسجيل مشروع المرتبط فيه يعني قبل الإنشاء النهائي. يعني هيدي هيك خطوة لقدام، وإلا ما نرجع نتابع هيك تفاصيلها وكيف رح تكمل. انتو دايما معنا مستمعين على الموجة 1638 AM. بوجه لكم أطيب التحيات، منتابع بعد الاستراحة. Check us out on Facebook 2MA Australia.
1: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.

حذرت زعيمة وان نيشن بولين هانسن من مشروع الحكومي الهادف للحد من المحتوى الضار على الإنترنت واستغلاله لكبث الأصوات السياسية المعارضة. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: Australia.
1: New music. 2ME Australia.

0: برجع وبذكر سريعا مستمعينا بحالة طقس بكرة الخميس، رح تكون الحرارة بسيدني عم تتراوح بين 14 و 18 درجة، بملبورن بين 8 درجات و 22، بكرة طقس أدفى ومشمس، وعنا ببيروت هون رح تكون الحرارة بين 22 و 28 درجة. رح نتابع مع دقايق من الموسيقى الحلوة بعد هالاستراحة الصغيرة، ما تروحوا بعيد، رح نرجع سوا لعند الفنانة ديانا حداد. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. No boundaries. No rules. What the 2ME, no limits. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: حملة جديدة بتهم الحوامل، كل مرة pregnant. حبيت أذكر هالخبر لكل يلي بركة عم بيخططوا كمان للpregnancy، لأنه في معلومات صحية مهمة أوقات ما بتوصل لكل الناس. حكومة نيو ساوث ويلز أعلنت دعم بقيمة 850 ألف دولار لحملة عن فيروس CMV بالتعاون مع نيو ساوث ويلز هيلث وسيريبرال بولسي ألاينس. هيدا فيروس شائع، بس إذا انتقل من المرأة البريغنانت للجنين ببطنه ممكن يسبب مشاكل صحية، منها مشاكل بالسمع أو بتطور الدماغ. ولهيك هالحملة بتركز على توصيل المعلومة بوقت مناسب وعلى خطوات بتساعد تخفف خطر العدوى. من الإرشادات يلي بتذكرها CDC أنه ما نشارك الأكل أو السبونز أو الكبايات مع طفل صغير، ونغسل إيدينا بالماء والصابون بعد تغيير الدايبر أو مساعدته يعني بالحمام. هيدا معلومات هيك لازم تنحكى ببساطة، لأنه كتير نساء حوامل بيكون عندهم ولد صغير بالبيت وبيتعاملوا معه كل اليوم، فمعرفة هالخطوات بتساعدهم ينتبهوا من دون ما يتحول الموضوع لخوف من كل تفصيل. وأكيد لأي حدا عنده سؤال عن CMV خلال الحمل، خلال البريغنانسي، تقدروا تسألوا طبيبكم وتشوفوا أكتر عن هيدا الموضوع. فاصل موسيقي قصير لكم مستمعينا، رح نكون عم نختم بها الجولة الحلوة كتير. بنبلش الجولة الأخيرة مع الموسيقار ملحم بركات، ومنسمع كم غنية حلوين إن شاء الله ينالوا أعجبكم، وأخيرا بنختم برفقة كلودا شميلة. 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia. تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن، أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به، فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف، أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.

0: معكم هون منكون وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم الأربعاء 14 أكتوبر. كان معكم ماريا من الساعة 11 صباحا لحد هاللحظة. رح نختم بنشرة أخبار الساعة 3 مع الزملاء. رح تستمعوا لأبرز المستجدات لحد هالساعة. خليكن كمان كفوا نهاركن مع راديو توأمية أستراليا بالبرامج الموسيقى والأجواء الحلوة على الموجة 1638 AM. نرجع نلتقى بكرة من جديد على الساعة 11 صباحا. كونوا على الموعد.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن. والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
6: Authorized by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
7: On the hour, every hour. First 2ME Australia News.
8: تمام الخامسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. الساعة الثانية من صباح مونتي كارلو الدولية، وفيها نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها أمل بيروك. صباح الخير أمل.
9: صباح الخير رضا. ونبدأ هذه النشرة بالعناوين. السعودية تعلن استهداف منشآت نفطية في اليمن واعتراض صواريخ فوق أراضيها. ودونالد ترامب يتهم الحوثيين بالسعي لرفع أسعار النفط قبل الانتخابات الأمريكية. الملك فيليب السادس يقول إن السبت جزء لا يتجزأ من إسبانيا، ويقول إن بلاده تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب. فرنسا وتشاد توقعان مذكرة تفاهم دفاعية في باريس حول التعاون في مجال القدرات الدفاعية. ودائما في فرنسا طلاب الجامعات وتلاميذ الثانويات يصعدون احتجاجاتهم ضد سياسات التعليم.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. تشهد المواجهة بين السعودية والحوثيين تصعيدا مستمرا خلال الساعات الأخيرة مع تبادل هجمات جوية وتحذيرات متبادلة. فبينما أعلن التحالف اعتراض مسيرات وصواريخ متجهة نحو الرياض ومناطق أخرى في البلاد وطلب التحالف إخلاء موقع نفطي في صنعاء، توعد الحوثيون بالرد واستهداف منشآت حيوية في وقت لا يزال مطار الملك خالد يشهد اضطرابا في الرحلات. من الرياض أحمد الدحاني وآخر المستجدات الميدانية.
10: جرى في الساعات الماضية اعتراض وتدمير مسيرتين وثلاث صواريخ مجنحة من نوع كروز في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، فيما أفاد الدفاع المدني عن سقوط شظايا جراء اعتراض صاروخين من طراز كروز في الرياض، ما أسفر عن إصابة امرأتين ورجل وطفل، فضلا عن أضرار مادية في 15 منزلا سكنيا. وأعلن مصدر مسؤول بوزارة الطاقة بأنه تم استهداف أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، ما أسفر عن نشوب حريق محدود. وكشف التحالف عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه حرض والظهران في شرق البلاد. إلا ذلك، استهدفت قوات التحالف عبر عملية نوعية مصادر تغذية المجهود الحربي للحوثيين في صنعاء والحديدة، في حين أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها ولا الملاحة البحرية في باب المندب. أحمد الدحاني، الرياض، منتكال الدولية.
9: على الصعيد الدبلوماسي، تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكد وقوف أنقرة إلى جانب الرياض استنادا لاتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين. المستشار الألماني فريدريتش ميرتس أجرى بدوره محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي، وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية بأن المحادثة تناول هجمات الحوثيين بالإضافة إلى الأوضاع في الشرق الأوسط. منصف سليمي من برلين وتفاصيل هذه المحادثة.
11: أكد المستشار ميرس في محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضرورة الوقف الفوري لتلك الهجمات وإنهاء الحصار البحري الذي تفرضه إيران والحوثيون في مضيق هرمز وباب المندب فورا. المستشار ميرس دعا إيران إلى التفاوض بجدية والكف عن زعزعة استقرار المنطقة وفتح مضيق هرمز بشكل دائم ودون قيود ووقف برنامجها النووي العسكري. أوساط المال والأعمال الألمانية بدورها تتابع بقلق تداعيات الحرب على أكبر اقتصاد أوروبي وتأثر حركة الطيران وتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل التضخم الذي سجل أعلى مستوى له منذ 3 سنوات. وفي محاولة لتخفيف القلق، قالت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش، فبرغم حالات عدم اليقين الجيوسياسي وصدمة أسعار الطاقة العالمية وأغلاق مضيق هرمز والرسوم الجمركية، فقد تمكن الاقتصاد الألماني من دخول مسار التعافي. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
9: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال من جهته إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية، وأوضح ترامب أنه تحدث إلى ولي عهد السعودية مشيرا إلى أنه سيتخذ قرارا بشأن إيران في القريب العاجل. وفي الشأن الإيراني، قال مسؤولان إيرانيان لرويترز إن إيران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن المر عبر مضيق هرمز في مسعى للإبقاء على أسعار النفط مرتفعة وتأثير في انتخابات التجديد النصفية الأمريكية. إلى ذلك، أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية بأن ناقلة نفط وسفينة حاويات أصيبتا بمقذوفات مجهولة المصدر في مضيق هرمز. في الضفة الغربية المحتلة، تواصلت هجمات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في مناطق عدة منها قرى نابلس ورام الله بالتزامن مع هدم الجيش الإسرائيلي لمنزلين في بلدة سلوان، ليصل عدد المباني الفلسطينية التي هدمها الجيش الإسرائيلي بالضفة والقدس حسب المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لأكثر من 1000 مبنى منذ بداية هذا العام. من رام الله، شروق أسعد.
12: اقتحم الجيش الإسرائيلي بجبات عسكرية وجنود أحياء عدة في مدينة رام الله، حاصروا مقر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان واستولوا على معدات وملفات. مؤسسة الضمير هي مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة تعنى بالدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين وتعزيز حقوق الإنسان في سياق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات. تضمن اقتحام الجيش الإسرائيلي كذلك مقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية. وخلال الاقتحام الإسرائيلي أطلق الجيش الإسرائيلي النار في محيط المجلس التشريعي الفلسطيني ليصاب طفل بالرصاص الحي، وسط استهداف مباشر للصحفيين الذين أصيب عدد منهم بقنابل الصوت والغاز. واقتحم الجيش الإسرائيلي كذلك مجمع فلسطين الطبي ومنع الحركة ونشر القناصة في محيطه. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
9: هذا وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم السماح لسكان مخيم طول كرم في الضفة الغربية المحتلة الذين هجروا عقب عمليات الجدار الحديدي بالعودة إليه، وذلك بعد إصدار المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا بوضع جدول زمني لعودتهم. خلال زيارته الأولى لسبتة ومليليا، شدد الملك الإسباني فيليب السادس على ضرورة أن تحافظ إسبانيا على علاقات حسن جوار مع الرباط، مضيفا أن سبتة ومليليا تشكلان جزءا لا يتجزأ من إسبانيا.
13: إن سبتة ومليليا جزء لا يتجزأ من الواقع السياسي الوطني الذي تمثله إسبانيا. إن سيادة بلدنا ووحدة أراضيه أمران غير قابلين للتفاوض ولا جدال فيهما، وفي مواجهة أي خطر فإن واجبنا هو الدفاع عنهما والحفاظ عليهما. إن مملكة إسبانيا والاتحاد الأوروبي لديهما الإرادة والمسؤولية للحفاظ على علاقة حسن الجوار مع المملكة المغربية بما يحقق المنفعة والتقدم لجانبي الحدود، ويجب أن تقوم هذه العلاقة وتستند دائما إلى الثقة والاحترام المتبادل، وأن يكون هدفها تعزيز الاستقرار والسلام والأمن على المستوى الإقليمي.
9: استمعتم إلى الملك الإسباني فيليب السادس. ومن جهتها تلتزم السلطات المغربية صمتا رسميا تزامنا مع هذه الزيارة المثيرة للجدل التي بدأها العاهل الإسباني فيليب السادس لسبتة ومليليا، وحول رد أو عدم رد السلطات المغربية من الرباط جلال المخفي.
14: الرباط تفضل حاليا التزام الصمت الحذر إزاء الزيارة التي بدأها العاهل الإسباني الملك فيليب السادس لثغري سبتة ومليليا، في خطوة تعكس رغبة مغربية في عدم الانجرار وراء الحسابات الانتخابية المحمومة في إسبانيا عقب حل البرلمان والدعوة للانتخابات المبكرة. هذا الصمت الرسمي سبقه رد سيادي صارم، إذ وضع الملك محمد السادس خطا فاصلا ومباشرا من داخل البرلمان المغربي، مؤكدا أن الشراكة مع إسبانيا لن تكون محل ابتزاز، وواصفا نموذج التعاون الأمني بالمتجاوز جراء المقتضيات القانونية الإسبانية التي تعرقل ترحيل القاصرين. وفي مقابل برود مراكز القرار ينفجر استياء إعلامي وشعبي مغربي واسع، إذ أجمعت وسائل الإعلام المحلية على وصف الخطوة بالاستفزاز الرمزي والهروب السياسي إلى الأمام لمحاولة تكريس سيادة وهمية، وشددت على أن مدريد تعيش انفصالا عن الواقع الميداني بكونها لا تملك القدرة على تأمين حدود المدينتين دون تنسيق أمني وثيق مع الرباط. جرى المخفي الرباط، مونتي كارلو الدولية.
9: وهنا في فرنسا، وقعت فرنسا وتشاد في باريس إعلان نوايا يهدف إلى تنظيم تعاونهما الدفاعي على أسس جديدة. يأتي ذلك بعد عامين من إنهاء انجامنا اتفاقية الدفاع التي كانت تربط البلدين بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. تفاصيل أكثر مع كي نجوى بن مبارك.
15: اتفاق دفاعي جديد بين فرنسا وتشاد يفتح صفحة جديدة في التعاون العسكري بين البلدين بعد نحو عامين على انتهاء اتفاقية الدفاع السابقة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن عن هذا الاتفاق خلال استقباله نظيره التشادي محمد إدريس ديبي إتنو في قصر الإليزي، مؤكدا أنه يهدف إلى تنظيم التعاون على أسس جديدة وتعزيز الشراكة بين البلدين. ويشمل الاتفاق مجالات التدريب وتبادل الخبرات والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، كما يهدف إلى تطوير قدرات القوات المسلحة التشادية خصوصا في المجالات الحديثة والناشئة. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الاتفاق يندرج ضمن رغبة البلدين في تعزيز شراكاتهما على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وكانت العلاقات بين باريس ونجامينا قد شهدت توترا بعد انتهاء اتفاقية الدفاع في عام 2024 وانسحاب نحو 60 جنديا فرنسيا من تشاد، وظهرت مؤشرات التقارب مطلع العام الجاري حين استقبل ماكرون ديبي في الإليزي وسط حديث عن استئناف التعاون.
9: ونبقى في فرنسا التي شهدت يوم أمس احتجاجات التلاميذ والطلاب في موجة جديدة من الحراك الذي انطلق أواخر سبتمبر الماضي وسط تراجع نسبي في إغلاق المدارس يوم أمس، لكن مع استمرار التوتر بشأن تعامل الشرطة مع المتظاهرين. منى ذويبية وتفاصيل.
16: تستمر احتجاجات التلاميذ والطلاب للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وسط مخاوف من تصاعد المواجهات قبل عطلة الخريف. وشهدت سان دوني شمال باريس مشاركة الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ بالتزامن مع مسيرات وتحركات في مدن أخرى، وتتركز المطالب على تدهور المباني المدرسية واكتضاد الفصول ونقص المدرسين والبدلاء، إلى جانب المطالبة باستثمارات إضافية بقيمة 10 مليارات يورو للتعليم الثانوي، فيما سجل تراجع عدد الثانويات المغلقة. لكن الأزمة الأمنية تتصاعد، إذ أعلنت الوزارة عن إصابة 147 من العاملين في القطاع منذ بدء الاحتجاجات، وأفادت وزارة العدل بتوقيف أكثر من 6600 شخص معظمهم قاصرون، وفتحت تحقيقات بشأن ادعاءات استخدام الشرطة للقوة ضد المتظاهرين بالتوازي مع أعمال تخريب واعتداءات في بعض المؤسسات، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضبط النفس والحوار. في المقابل وعدت الحكومة بتعبئة 3000 مدرس بديل في 114 ثانوية الأكثر تضررا، وأعلن عن تعيين 35 منهم.
9: أعلن رئيس الوزراء البلغاري أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربات قرب سواحل بلاده في البحر الأسود، مشيرا إلى استدعاء السفيرة الروسية بعد الهجومين. التفاصيل معك منى ذويبية.
16: تعرضت سفينتان جديدتان بلغاريتان لضربات بمسيرات أغرقت إحداهما، حيث أنقذ عدد وبقي 11 في عداد المفقودين. بلغاريا استدعت السفيرة الروسية، لكن رئيس الوزراء رومين راديف أقر بعدم وجود أدلة واضحة تسمح بتحديد المسؤولية، وإن أشار إلى أن الهجمات تصب في مصلحة موسكو، ما يعني أنه لابد من التمييز بين الاشتباه السياسي والإثبات الفعلي للمسؤولية. في المقابل حذر الأمين العام للناتو مارك روتا من أن الحلف سيكيف ترتيبات الردع والدفاع وفقا للتطورات، فيما أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين الهجمات واعتبرتها تصعيدا جديدا يهدد أمن البحر الأسود. وتكمن الخطورة في اتساع نطاق الحرب إلى ممرات التجارة الدولية، بما يهدد حركة الشحن ويرفع تكاليف النقل والتأمين، فضلا عن المخاطر التي تطال صادرات الحبوب وأمن الغذاء العالمي. لكن تعزيز الناتو لدفاعاته لا يعني تلقائيا تفعيل مبدأ الدفاع الجماعي، إذ توقف ذلك على طبيعة الهجوم والظروف والأدلة.
9: بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة، وكان فيها السعودية تعلن استهداف منشأة نفطية في اليمن واعتراض صواريخ فوق أراضيها، وترامب يتهم الحوثيين بالسعي لرفع أسعار النفط قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، والملك فيليب السادس يقول إن السبت جزء لا يتجزأ من إسبانيا.
8: شكرا لك أمل.
17: North Sydney this afternoon. Delays remain northbound on the Warringah Freeway at the Berry Street on-ramp after an earlier breakdown. Pyrmont emergency roadworks southbound on Pyrmont Bridge Road at Harris Street with one lane out of commission. In Melbourne, a lost load, Templestowe Lower, Manningham Road, closed eastbound between High Street and Williamson's Road, and the Hume Freeway slow outbound off the Ring Road. Rain, hail or shine, get 25% off tyres at My Car Tyre and Auto, 5th to 17th October. Don't miss out, T's and C's apply. That's traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.
18: مشوارنا بيبلش مع الفنان وائل الجسار هون راديو 2ME. مرحبا.

0: Australia.
1: New music.
0: Australia. 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين أنتو برفت إيدي عدت 2ME 1638 AM. وصلنا سوا ليوم الأربعاء اليوم 14 من شهر أكتوبر تشرين الأول. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 18-15 على صعيد ملبن. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلأ وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. أما برامج 2ME ما ألا نهاية أبدا، نحن برفقتكم على مدار 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. بذكر ببرنامجنا اليوم حافل مليان أخبار محلية أسترالية، رح نكون مع معلومات صحية غذائية ونفسية، رح نسمع كمان آخر وأهم الموسيقى الحديثة عبر أثير راديو 2ME. وكل ساعة على رأس الساعة نتوجه لغرفة الأخبار اللي عند الزملاء تنتعرف على آخر وأهم التطورات المحلية والعالمية. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. قبل ما نروح لفاصل استراحة بدي ذكركم مستمعينا، إذا كنتوا عم تسوقوا حد المدارس بشوارع المدارس بليز خففوا سرعتكم ل 40 كيلومتر بالساعة، لأنه ال 40 كي زون أكيد هلأ موجود ومكمل لغاية الساعة 4. ورافقتكم السلامي من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. استراحة ومنرجع.
1: عم تتسمعوا على درايف تايم على 1638 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: The new music leader. This is the original 2ME. The original.
0: قربت الشتوية مبارحة واليوم عن جد طقس الشتوي بامتياز عنا هون بسيدني أستراليا. بدي وصل تحياتي لألكم أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بسمع الفنان وائل كفوري بأغنية كتير كتير حلوة قربت الشتوية. تحياتي. بنتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات.
6: ABC News. Thanlaya Navada with the top stories. The federal court has overturned a Commonwealth decision which halted a billion-dollar gold mine in New South Wales. Regis Resources launched legal action against the federal minister for the environment and water, Tanya Plibersek, challenging the validity of an Aboriginal protection order granted over part of its project near Blaney in the central west. The order applied to 400 hectares of the site, including an area where the company wanted to build a tailings dam, which is used to hold mining waste. The judgment found the minister's declaration was invalid. The Northern Territory Government will provide $250 prepaid cards to Alice Springs households left without power for at least 72 hours following Monday's destructive storm. The one-off payment is intended to help families replace

0: إنها الرابعة والنصف صباحا بتوقيت باريس، تواصلون دائما الاستماع إلى فقرات صباح مونتي كارلو الدولي.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار أعدته وتقدمه نجوى بن مبارك. صباح الخير نجوى.
2: صباح الخير رضا وآدم، وصباح الخير لكل المستمعين. أعلنت السعودية استهداف منشآت نفطية في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤكدة أنها كانت تستخدم لتغذية المجهود الحربي، وقالت أنها اعترضت 4 صواريخ كروز و3 مسيرات فوق الرياض والمنطقة الجنوبية. وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض وتدمير 2 صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون على مبنى تابع لشركة أرامكو في مدينة ظهران بالمنطقة الشرقية، مما أسفر عن نشوب حريق في الموقع. من جهته اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين بمحاولة رفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في ظل نزاعهم مع السعودية. وفي إيران قال مسؤولان كبيران إن طهران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز في مسعى للإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم السماح لسكان مخيم تول كرم في الضفة الغربية المحتلة الذين هاجروا عقب عملية الجدار الحديدي التي أطلقتها إسرائيل في كانون 2 يناير بالعودة إليه، وذلك بعد إصدار المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا بوضع جدول زمني لعودتهم. من جهة أخرى، نفذ الجيش الإسرائيلي مداهمة استغرقت أكثر من 4 ساعات في مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية، تخللتها مواجهات مع فلسطينيين وأسفرت عن إصابة 2 بالرصاص وفق وزارة الصحة الفلسطينية. في سوريا قتل 3 عناصر أمن باستهداف دورية لهم وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا. على صعيد آخر، أعلنت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من دمشق أن أولوية المنظمة تتمثل حاليا بالكشف عن بقايا الأسلحة الكيميائية من عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها. قال الملك الإسباني فيليب السادس إن سبتة وأمليليا تشكلان جزءا لا يتجزأ من إسبانيا، وذلك خلال زيارة تاريخية للمنطقتين أجراها يوم أمس. أسفر هجوم روسي صاروخي استهدف مبنى سكني شاهق في العاصمة الأوكرانية كييف عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، كما تسبب باندلاع حرائق في شقق من الطابق الأرضي وحتى الطابق 8 من المبنى، فيما يجري العمل على إشلاء السكان من الطوابق العليا. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن محطة لتوليد الكهرباء في كييف
3: In Sydney southwest this afternoon at Ingleburn, a car fire affecting southbound lane 1 at the Hume motorway near St Andrews Road. At Liverpool on the M5, a southbound breakdown just past the Hume highway off-ramp. Meantime in Melbourne, a crash on the Ring Road at Fitzgerald Road delays back to Ballarat Road. A crash on the Eastern Freeway outbound after Bulleen Road with heavy traffic back to the Chandler Highway. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: من جديد الإصدارات الموسيقية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي ذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم الأربعاء 14 من شهر أكتوبر تشرين الأول. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 18-15 على الصعيد ملبن. بنروح لفاصل استراحة قصير وبنرجع تنتابع سوا.
1: السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين الثامنة والتاسعة والنصف صباحا وبين الثانية والنصف والرابعة بعد الظهر. لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
2: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
0: العودة لمتابعة مشوارنا مع الفنان الشامي نتابع برفقتكم تحت سابع أرض. هالأغنية رح نسمعها سوا عبر 1638 AM 2ME أستراليا.

0: 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel.
1: 2ME.
0: The only channel.
1: 2ME.
0: The original channel. Where you
2: don't miss a thing.
0: This is 2ME Australia.
3: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: دعايات أقل، موسيقى أكثر.
6: And the best local talkback.
5: بس على 2ME.
6: Only on 2ME.
5: 2ME.

0: الجولة الإخبارية لتمام الساعة 4 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME
1: 1638 AM. اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
5: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: تخوف وتحذيرات. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشرب الشلش.

0: 안여윈 리바노라마. حزب الله يسيل 200 مليون دولار والرئيس عون ذهبنا إلى المفاوضات لفشل الحرب. الكتائب تطالب بإحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي فورا. السفراء العرب في موسكو لبلورة موقف داعم للبنان وأمير قطر رسم استراتيجية بلاده في الحرب. وتتابعونا في ليبانوراما لهذه الليلة نشرة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم. تلقت الدولة منشطا أوروبيا من خلال إقرار بعثة دعم لبنان وهي أحوج ما تكون إليه خاصة بعد اصطدام اليونيفيل بحائط أمريكي سميك ما يقضي على آخر فرصة بتعويم القوات الأممية وبعد وقف جولات المفاوضات المباشرة في روما والإعلان عن جولة مفاوضات عسكرية تعقد في تامبا فلوريدا الأسبوع المقبل لكن من دون تثبيت الموعد رسميا. في بيئة حزب الله تلقى الأهالي منشطا إيرانيا بعدما بدأ الحزب بتسييل موازنة 200 مليون دولار التي قيل إنها وصلته من إيران لزوم احتواء ناسه الذين غمرهم الغضب بفقدانهم لأحبائهم وبيوتهم. وقبل الدخول في التفاصيل نشير إلى أن الرئيس تمام سلام بحث مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية وانتشار الجيش جنوبا وشدد على مواصلة التحقيق في ملف المتفجرات لكشف جميع المتورطين. إذن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش دعا السلطة إلى عدم الرهان وأعلن عن برنامج الإيواء الخاص بحزب الله للعائلات.
1: إن السقف الأعلى لمساعدات الإيواء التي ستصرف لهذه العائلات هو بقيمة 14,000 دولار للوحدات السكنية في بيروت العاصمة والضاحية الجنوبية و 12,000 دولار للوحدات السكنية خارج بيروت والضاحية، وسيتم دفع هذا المبلغ لكل مستحق لمدة سنة على 4 دفعات، وسنبدأ بالدفعة الأولى وقيمتها 3,500 دولار للضاحية وبيروت و3,000 دولار في بقية المناطق.
0: في المواقف أكد رئيس الجمهورية أن سلاحنا الأساسي في لبنان هو الاستثمار وإذ ميز بين الوضع في الجنوب والأمن الداخلي فإنه لفت إلى أن لبنان لا يزال من أقل دول العالم في مجال نسبة الجريمة وهو لا يزال مقصدا للسياح وشدد على أننا اتخذنا القرار لإنقاذ ما تبقى من لبنان وأكد أننا ذهبنا إلى خيار المفاوضات لأن الحرب لا توصل إلى نتيجة. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في بعبدة وفدا من رابطة قدامى مدرسة الملسل. وزير الخارجية يوسف رجي شرح للسفراء العرب الذين التقاهم على هامش زيارته لروسيا دقة الوضع الناجمة عن زج حزب الله لبنان في حرب عبثية دفع اللبنانيون ولا يزالون أثمانا باهظة بسببها. عميد السلك الدبلوماسي في موسكو سفير البحرين أحمد الساعاتي أكد العمل على استراتيجية عربية داعمة للبنان في موسكو.
2: نحن أكدنا لمعالينا تضامننا ودعمنا للدول العربية لكل الخطوات التي تتخذها الحكومة الشرعية في لبنان. شرح لنا عن تعقيدات الوضع السياسي والعسكري في لبنان والجهود التي تبذلها السلطة الشرعية في لبنان المنتخبة من أجل تحقيق السلام والأمن للبنان، خاصة أن هذا اللقاء يأتي قبل شهرين من الحوار الاستراتيجي العربي الروسي، ونريد أن نبلور موقف عربي داعم للبنان في روسيا الاتحادية.
0: لفت المكتب السياسي الكتائبي إلى أن ضبط شحنة من الأسلحة والمتفجرات بالجرم المشهود وإقرار أحد نواب حزب الله بأنها تعود إلى الحزب يحمل الحزب مسؤولية سياسية مباشرة عن هذه الشحنة ويضع الدولة أمام مسؤولياتها في التعامل معها كقضية تمس أمن الدولة والسلم الأهلي. وأكد المكتب السياسي أن هذا الإقرار لا يجوز أن يبقى من دون تبعات ويدعم طلب وزير العدل إحالة ملف المتفجرات بكل عناصره الجرمية إلى المجلس العدلي لتحديد وجهة الشحنة ومسؤولية من يقف وراءها لاتخاذ القرار المناسب وفقا للأصول القانونية. وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مثمنا جهود ضباط وعناصر حاجز ظهر البيدر الذين تمكنوا بفضل يقظتهم ومهنيتهم وجديتهم في العمل من ضبط سيارة تحتوي على مواد متفجرة وتوقيف شخصين كان على متنها. واعتبر أن هذه العملية تؤكد الدور المحوري الذي تطلع به قوى الأمن الداخلي في كشف المخاطر الأمنية والتصدي لها قبل تحولها إلى تهديد فعلي للأمن والاستقرار. وشدد خلال ترأس اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي على أن يقظة ضباط قوى الأمن الداخلي وعناصرها إلى جانب جهوزيتهم الميدانية تجسدان أهمية الأمن الاستباقي في إحباط المخاطر. وقال رغم التحديات لن نهدأ كأجهزة أمنية وجيش وقضاء إلا بتأمين مستوى عال من الأمن. وأكد أن أهمية ما كشف عنه لا تقل عن أهمية استكمال التحقيقات لكشف ملابسات القضية كاملة مشيرا إلى أن مخابرات الجيش وشعبات المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستتوليان التوسع في التحقيق بناء على طلب النيابة العامة التمييزية تمهيدا لكشف كل الملابسات ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقا للقانون. أمنيا فككت وحدة مختصة من الجيش اللبناني اليوم عبوة مموهة ومعدة للتفجير في منطقة كفر زبد في قضاء زحلة. النائبان نعمت فرام وسجي عطي يطلقان الصرخة بعدما أصبحت الطاقة ضائقة اقتصادية واجتماعية. كل التفاصيل مع جوزيفين أبي غصن.
3: الكهرباء في لبنان أزمة وحلول والمواطن أولا عنوان المؤتمر الذي عقد في مقر مشروع وطن الإنسان في دبي بمشاركة النائبين نعمت فرام وسجي عطي رئيس لجنة الطاقة. وقد اعتبرا أن التقنين اليوم هو تقنين اقتصادي مالي لعدم رفع العجز في الكهرباء وأن دود الخل منه فيه، فالإرادة لدى البعض بأن يبقى الوضع على ما هو عليه في ظل عدم الكشف عن كمية إنتاج الكهرباء والمصروف. أما التعديات على الشبكة فتتخطى 30 مليون دولار شهريا. النائب نعمة فرام قدم سلسلة اقتراحات يمكن المباشرة بها لخفض الكلفة بما يعادل 800 مليون دولار.
4: حوالي 80% من الطاقة الشمسية المركبة في المنازل هي في جبل لبنان وهي أكثر من 1400 ميجاوات. 50% منها فقط يستعمل عند الظهر لأنه ما بيكون في أكثر إنتاج من استهلاك. إذا ممكن أن الشبكة تكون جاهزة لتستوعب الفائض بواسطة النت ميترينج في توفير هائل كمان ما يقارب 150 ل 200 مليون دولار لكهرباء لبنان إذا أخذوا واستفادت من هالطاقة المجانية عملية.
3: النائب نعمة فريم شدد على ضرورة إعطاء حوافز للبلديات لإنشاء مزارع طاقة شمسية وإعادة تشغيل محطتي البداوي والزهراني على الغاز. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان، دبي.
0: تحديات النقل المدرسي والوسائل البديلة وذلك بسبب ارتفاع كلفة المازوت. التقرير لترازي الخوري.
5: أصبح ارتفاع أسعار المحروقات من التحديات الاقتصادية التي تؤثر في مختلف جوانب الحياة، ويأتي النقل المدرسي في مقدمة القطاعات المتأثرة بهذه الزيادة نظرا إلى اعتماد عدد كبير من الحافلات المدرسية على المازوت لتأمين تنقل الطلاب يوميا من منازلهم إلى مدارسهم. رئيسة لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل.
6: بالإضافة إلى ارتفاع الأقساط، الأهل كمان أيضا عم بيعانوا نتيجة ارتفاع سعر المازوت وقدي صار في تأثير على بدل النقل، فصارت عنا تقريبا الأوتوكارات عم تغلي بين 600 دولار توصل أوقات للألف دولار. طبعا هيدا غير النقل اللي هو منه تبع للمدارس، النقل الخاص كمان عم بتكون أسعار كتير غالية، كله هيدا عم ينعكس على قدرة الأهل.
5: إن ارتفاع سعر المازوت يؤدي إلى زيادة تكاليف تشغيل الحافلات المدرسية من تعبئة الوقود إلى صيانة المركبات وتغطية نفقات التشغيل اليومية. نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرة.
7: تركت الديزل بلبنان بكل أسف وصلت لحد 32 دولار. نحن علق عم نشوف انخفاض واليوم تركت الديزل ب 29 دولار. نحن منتمنى الانخفاض يضل مستمر ويصير في اتفاق بالعالم. لأنه ارتفاع الأسعار عكس على كل شيء، عكس على المواد الغذائية، على النقل، على كل شيء. عم يتكلف المواطن ارتفاع على أسعار المحروقات، وخاصة نحن هلق عبواب فصل الشتاء والمواطن عم يدفع فاتورة كتير كبيرة.
5: المعاناة تبدأ هنا لدى بعض الأسر التي تجد نفسها أمام أعباء مالية متزايدة تضاف إلى أقساط المدارس وثمن الكتب. فما هي الوسيلة التي يعتمدونها؟
6: صرنا عم نشهد بالطرقات فعليا موتويات عليها أم وبي وولدين، أولاد رايحين على البسكليتات يعني، وشفناهم على السوشيال ميديا ووسائل التواصل. هيدا كله نتيجة ارتفاع الأسعار المازوت وغيرها.
5: إن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونا بين المدارس وأولياء الأمور وأصحاب الحافلات والجهات المعنية من خلال دراسة رسوم النقل بصورة عادلة وتشجيع النقل المدرسي المشترك والمنظم. تراز الخوري، صوت لبنان.
0: إطلاق دراسة أعدتها منظمة دان تشيرش إيد عن التحول الرقمي في لبنان من منظور حقوق الإنسان. مجد لين عيد.
8: التحول الرقمي في لبنان من منظور حقوق الإنسان محور دراسة أعدتها منظمة دان تشيرش إيد ضمن مبادرة تهدف إلى دعم حرية التعبير وحماية الحقوق الرقمية في ظل التطور المتسارع للفضاء الرقمي. وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي أشار إلى ضرورة أن تكون الجمهورية الجديدة رقمية.
9: من أول يوم كان هدفي وما زال أنه أهم شيء فيها تعمله هالوزارة أن يكون فيه قوانين واضحة ومؤسسات عم تقوم بالعمل اللي فيها تعمله لازم تعمله تيكون في عنا اقتصاد رقمي آمن، اقتصاد رقمي بيقدم خدمات بطريقة رائية بتليق بالمواطن اللبناني. هيدا بعتقد هو الأساس. إضافة إلى ذلك قمنا بعدد كبير من المبادرات لتمكين أكبر عدد من اللبنانيين لاستعمال الذكاء الاصطناعي والديجيتال تكنولوجي.
8: مستشار الحوكمة نزيه درويش تناول عبر صوت لبنان مشروع تعزيز حقوق الإنسان من خلال التحول الرقمي.
10: التحول المفروض الهدف منه تخفيف الفجوة، تعملي حكومة رقمية أو حوكمة رقمية بتراعي كل حقوق الإنسان، منها حق التعبير والصحافة والإعلام والنشر اللي هي كمان صارت كل أجزاء منها على البلاتفورم الرقمي. يعني كمان هيدا بدك تشوفي أنت كيف بدنا نحميهم من السايبر أتاكس، الهجمات السيبرانية، وأنه الدولة كمان تكون كل خدماتها محمية وآمنة لحتى يصير في ثقة بالمواطن بهالخدمة.
8: تعزيز حقوق الإنسان من خلال التحول الرقمي يرتبط بتحديث وتطوير الخدمات الأساسية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين مساء اليوم أن غارات سعودية تستهدف شركة النفط في صباحة غرب صنعاء. وأكد مصدر في شركة النفط أن المحطة فارغة من المشتقات النفطية ولا يوجد أي قيمة عسكرية للاستهداف. الصفحة الأخيرة لأحوال الطقس. الجو غدا غائم جزئيا بسحب مرتفعة، ضباب على المرتفعات، ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح بين 22 و27 درجة، وتنشط الرياح أحياناً.

0: In Sydney's north this afternoon, M1 Warunga, a car and truck smash northbound just past the Edgeworth David Avenue overpass. At Ingleburn, an earlier car fire southbound has the Hume motorway affected, with delays back to Camden Valley Way. Meantime in Melbourne, a lost load, Lower Templestowe, Manningham Road closed eastbound between High Street and Williamson's Road, and the Calder Freeway slow outbound from the Ring Road to just past Keilor Park Drive. During the National Storage Makeup Space Sale, you'll enjoy up to 50% off your first 3 months. Visit nationalstorage.com.au today. T's and C's apply. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من استديوهات الأخبار نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM مكملين برفقتكم مشوار درافت عن بروجرام ليوم الأربعاء. اليوم 14 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني. درجات الحرارة اليوم بتوصل أقصاها 18-15 على صعيد ملبن. نسمع الفنانة دانا حوراني عند الفنانة نانسي عجرم, ورح نسمع نهاد طربي. جولتنا الغنائية كتير حلوة, نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

من جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي حيكم من جديد انتو برفق إذاعة تيو ام اي 1630 AM. نروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. بعد شركات الانشورنس في أستراليا ترفض دفع أموال إذا احترق محلك. عنا

0: ما توقع لمصيبة وما بيسمحوا لك بالدفع. بصور لكم من جديد انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. نتوجه الى فاصل استراحة ونرجع تنتابع سوا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: جولة إخبارية لتمام الأربع ونص من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
3: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
4: No, thank you.
3: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
4: Yeah, why not? Why not?
3: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به، فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Thanmaya Navada with the top stories. The federal court has overturned a Commonwealth decision which halted a billion-dollar gold mine in New South Wales. Regis Resources launched legal action against the Federal Minister for the Environment and Water, Tanya Plibersek, challenging the validity of an Aboriginal protection order granted over part of its project near Blaney in the Central West. The order applied to 400 hectares of the site, including an area where the company wanted to build a tailings dam, which is used to hold mining waste. The judgment found the minister's declaration was invalid. The Northern Territory Government will provide $250 prepaid cards to Alice Springs households left without power for at least 72 hours following Monday's destructive storm. The one-off payment is intended to help families replace food spoilt during extended outages. Around 2,000 properties remain without electricity, with repair crews continuing restoration work across town. And federal Liberal MP Angie Bell concedes her call for Small Business Minister Anne Aly to be stoned in the square was a poor choice of words in the heat of the moment. She later withdrew the comment, which she made in Parliament while discussing the government's handling of the tax officer's decision to ban credit card payments. Ms. Aly has described the remarks as racist, misogynistic and contrary to Australian values, but Ms. Bell said she was deflecting from what's most important. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

صباح الفضل 24 متواصلة معكم حتى الساعة 9 بتوقيت باريس. إليكم نشرة أنباء، هذه عناوينها: اعتراض صواريخ ومسيرات حوثية فوق عدد من المناطق السعودية وجرحى بعد تضرر منازل سكنية في الرياض بشظايا صاروخ وهجوم يطال مقر شركة أرامكو النفطية في الظهران، والسعودية تعلن استهداف منشآت نفطية في اليمن لتعطيل المجهود الحربي للحوثيين. بعد سبتة العاهل الإسباني يزور مليليا اليوم. أحد الجيبين الإسبانيين شمالي المغرب فيليب السادس يقول إن المدينتين جزء لا يتجزأ من إسبانيا، مشددا على ضرورة أن تحافظ بلاده على علاقات حسن الجوار مع المغرب. مئات الألاف من تلاميذ الثانويات وطلاب الجامعات يخرجون في مظاهرات ضمن خامس موجة من الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، واشتباكات محدودة مع الشرطة في باريس.

0: لا تخف الضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين في اليمن. التحالف بقيادة السعودية أعلن اعتراض عدد من الصواريخ الباليستية الحوثية، لكن شظايا أحدها أصاب 4 أشخاص على الأقل في العاصمة الرياض، عندما تضرر 15 منزلا بشكل محدود، كما تعرض مبنى إداري لشركة النفط السعودية أرامكو لحريق محدود أيضا. وفي ردها على الحوثيين، أعلنت السعودية استهداف منشآت نفطية في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤكدة أنها كانت تستخدم لتغذية المجهود الحربي للحوثيين.
1: هو حديث العواصم بلغة الحديد والنار. على استهداف الرياض ترد السعودية بقصف صنعاء، الهدف وفق جماعة الحوثي اليمنية مستودع نفط في ضواحي العاصمة. ساعات بعد ذلك يفيد صحفيون في الوكالة الفرنسية للأنباء بسماع دوي انفجارات قوية في الرياض بعد تحذير السلطات من تهديد جوي. حرب الطرفين وتيرتها في تصاعد. يستهدف الحوثيون مطارات ومنشآت وناقلات نفط سعودية، فيما تعلن الرياض استهداف منشآت نفطية في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة اليمنية نيران بموازاتها. في تصاعد أيضا هي حدة التصريحات. يهدد الحوثيون برد قاس ومؤلم قد يشمل استهداف مقر شركة أرامكو، وهو ما كان تنقل وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن مسؤول بوزارة الطاقة أن مبنى إداريا تابعا لأرامكو تعرض لهجوم، مما أسفر عن حريق محدود على ما يقول. فيما يحذر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في بيان بأن الحوثيين سيواجهون عواقب هجماتهم المتكررة على المملكة. ومن عاصمة أخرى هي واشنطن، يتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة الحوثي بمحاولة رفع أسعار النفط عمدا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ويحذرها من أنه لن ينسى أبدا هجماتها على السعودية. تحذير يتبعه بتصريح لصحفيين بالقول إنه قد يطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل ودعم المصالح السعودية على حد تعبيره.
0: وتجددت المعارك داخل اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية والموالين لها المدعومين من السعودية. وفي تعقيد للمشهد اليمني، ظهر عيدروس الزبيدي الذي يقود جماعة المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالية المدعومة من الإمارات، ظهر لأول مرة علنيا منذ مغادرته اليمن العام الماضي على خلفية الخلاف الشديد بين الرياض وأبو ظبي. ودعا عيدروس الزبيدي إلى الاصطفاف خلف القوات المسلحة والأمن في مواجهة الحوثيين، لكن مع التمسك بالدفاع عن الجنوب ومشروعه السياسي، في حين أدان الهجمات على المملكة العربية السعودية. وفي مضيق هرمز حركة الملاحة صعبة، إذ أفادت وكالة الأمن البحرية البريطانية بأن ناقلة نفط وسفينة حاويات أصيبتا بمقذوفات مجهولة المصدر. وفي موضوع متصل قال مسؤولان إيرانيان كبيران لوكالة رويترز، قال إن إيران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز في مسعى للإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. إسرائيل ماضية في سياساتها في الضفة الغربية المحتلة، ففي خضم الحملة الانتخابية الإسرائيلية تعهد بنيامين نتنياهو بعدم السماح لسكان مخيم طول كرم بالعودة إليه بعد أن هجروا منه عقب عملية الجدار الحديدي شهر يناير الماضي. وكانت أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا بوضع جدول زمني لعودتهم.
2: هنا لا تبدو الحكاية حكاية مخيم غادره سكانه فحسب، بل حكاية عودة معلقة وبيوت لا يعرف أصحابها متى يسمح لهم بدخولها مجددا. في طول كرم، وبينما لا يزال الفلسطينيون ممنوعين من العودة إلى مخيمهم، تدخل المحكمة العليا الإسرائيلية على الخط مطالبة الجيش بوضع جدول زمني واضح لعودتهم. لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعلن موقفا مغايرا، متعهدا بعدم السماح للسكان بالعودة.
3: خلفي يقع مخيم طول كرم للاجئين، أو بالأحرى مخيم اللاجئين السابق، كان يوما ما معقلا للإرهاب وأخلاه الجيش الإسرائيلي. سمعت أن المحكمة العليا ترغب في السماح للسكان بالعودة إليه. هؤلاء ليسوا سكانا بل هم إرهابيون. الجهة التي ستسيطر على هذه المنطقة وتبقى فيها هي قوات الدفاع الإسرائيلية.
2: تصريح يأتي فيما خلفت عملية الجدار الحديدي التي أطلقتها إسرائيل في يناير عشرات الآلاف من النازحين في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس بالضفة الغربية، وسط دمار واسع ومنع متواصل لغالبية السكان من العودة. جمعية حقوق المواطن في إسرائيل التي تقدمت بالالتماس تحذر من أن استمرار التهجير ينتهك الحقوق الأساسية للفلسطينيين، مؤكدة أن الاعتبارات الأمنية لا تعفي الدولة من مسؤولياتها. وبين قرار قضائي يطالب بتحديد موعد للعودة ورئيس حكومة يرفضها، يبقى السؤال: هل تفتح المحكمة طريق العودة إلى طول كرم، أم يظل سكان المخيم أسر انتظار بلا موعد؟
0: في يوميات الحرب الروسية على أوكرانيا وككل ليلة تقريبا، سمع دوي انفجارات قوية في العاصمة كييف. لحد الآن أعلن عن مقتل شخص واحد على الأقل، حين ضرب صاروخ روسي مبنى سكنيا شاهقا مع إصابة 6 أشخاص آخرين. وأكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن محطة أساسية لتوريد الكهرباء في كييف تعرضت مساء أمس لضربة بصاروخ روسي ما أدى إلى مقتل شخصين. وفي نبرة عتابية قال زيلينسكي إن أجهزته لم تتلقى إنذارا مبكرا كما هو العادة من استخبارات حلفائها الغربيين قبيل هذا الهجوم. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أن هدنة بين طرفي النزاع سارية بشأن منشآت الطاقة أمر لم يحصل على الأرض. وسط صمت رسمي في المغرب، يواصل ملك إسبانيا زيارته للجيبين الإسبانيين شمالي المملكة، فبعد سبت أمس يحل فيليب السادس بمليليا اليوم. وقال العاهل الإسباني إن سبت ومليليا تشكلان جزءا لا يتجزأ من إسبانيا، لكنه شدد كذلك على ضرورة أن تحافظ بلاده على علاقات حسن جوار مع المغرب بعدما أدى التدفق غير المسبوق للمهاجرين إلى سبت نهاية يوليو إلى توتر العلاقات بين مدريد والرباط.
4: لقي العاهل الإسباني الملك فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيسيا ترحيبا واسعا خلال زيارة مدينة سبتة، زيارة تاريخية إلى هذا الجيب الإسباني خصص وقت منها لتحية السكان بعد أقل من 3 أشهر على التدفق الهائل للمهاجرين القادمين من المغرب. جاء فيليب السادس للتأكيد على السيادة الإسبانية على مدينتي سبتة ومليليا خلال كلمته:
5: سبتة هي إسبانيا وسبتة هي أوروبا، ولذلك فإن حدودها شأنها شأن حدود مليلة، تعد حدودا للاتحاد الأوروبي، وأي تهديد تواجه هذه المدن يعد تهديدا للاتحاد الأوروبي بأسره. إن أولئك الذين دخلوا بلادنا بطريقة غير نظامية يجب عليهم من حيث المبدأ العودة إلى بلدانهم الأصلية في أقرب وقت ممكن.
4: هذه الزيارة كانت منتظرة بشدة، لا سيما وأن مشاكل الهجرة عويصة في سبتة. من بين 70,000 مهاجر وصلوا هذا الصيف، لا يزال 4,000 منهم موجودين في المدينة.
6: أمر رائع حقا أن يزور سبتة للمرة الأولى، وينبغي عليهم القدوم بشكل متكرر لأن سبتة جزء من إسبانيا.
4: كما وقف الملك فيليب السادس وقفة تأمل عند قبور المهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر هذا الصيف. تعد هذه الزيارة الأولى لملك إسباني منذ ما يقرب من 20 عاما، وتحديدا منذ زيارة والده خوان كارلوس الذي تسببت زيارة.
7: In Sydney's south this afternoon at the domestic airport terminal at Mascot, a breakdown eastbound Qantas Drive approaching Robie Street, and the M4 at Concord, a truck broken down westbound just past the tunnel exit. Melbourne, meantime, slow outbound on the Hume Freeway off the Ring Road past O'Hearn's Road, and then again from Craigieburn Road to Donnybrook Road, and Ring Road slow, Greensboro bound just past Deer Park Road bypass. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trade in powered by Assurant. Eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. 1638 2ME Australia.
8: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجة الحرارة بتوصل أقصاها ل 18-15 على صعيد ملبن. عم نتابع برفقتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام. بونسوار.

0: من جولتنا الغنائية بنروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. في تحذير جديد لأصحاب القروض العقارية في أستراليا. قد يواجه أصحاب القروض العقارية ضغوطا إضافية على ميزانيتهم وسط تحذيرات من أنه الاقتصاد الأسترالي يحتاج إلى التباطؤ لتجنب المزيد من الضغوط على أسعار الفائدة. أي ارتفاع جديد في الفائدة قد يزيد الأعباء على الأسر التي تعاني أصلا من تكاليف المعيشة المرتفعة. بذكر مستمعينا أنه في اجتماع للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي بالشهر المقبل شهر نوفمبر شهر 11، في اجتماع الله أعلم إذا رح يرجعوا يزيدوا الفائدة أو رح يجمدوها. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة ذات 2ME 1638 AM من عند فيلا بهالأغنية الحلوة. بنروح لفاصل استراحة.
1: 2ME where you'll hear it first right here first. This is 2ME.
2: يمكن للأسر في فيكتوريا العثور على أرخص عرض للطاقة من خلال خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير. في المتوسط تمكن الأشخاص الذين استخدموا خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير هذا العام من توفير $230 عن طريق الانتقال إلى عرض الطاقة الأفضل من حيث السعر. ابحث عن فيكتوريان إنرجي كامبير أو زر compare.energy.vic.gov.au للحصول على المساعدة بلغتك. اتصل بخدمة الترجمة الشفهية والتحريرية على الرقم 13 14 50، صادر عن حكومة فيكتوريا ملبورن.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: حان موعدنا تنتوجه لغرفة الأخبار، جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 5 من تبع السواء عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: 2ME News has it breaks.
4: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المئة.
1: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
7: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: تخوف وتحذيرات. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البيع وشرب الشلش.

0: 안효인 리바노라마. حزب الله يسيل 200 مليون دولار والرئيس عون ذهبنا إلى المفاوضات لفشل الحرب. الكتائب تطالب بإحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي فورا. السفراء العرب في موسكو لبلورة موقف داعم للبنان وأمير قطر رسم استراتيجية بلاده في الحرب. وتتابعونا في ليبانوراما لهذه الليلة نشرة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم. تلقت الدولة منشطا أوروبيا من خلال إقرار بعثة دعم لبنان وهي أحوج ما تكون إليه خاصة بعد اصطدام اليونيفيل بحائط أمريكي سميك ما يقضي على آخر فرصة بتعويم القوات الأممية وبعد وقف جولات المفاوضات المباشرة في روما والإعلان عن جولة مفاوضات عسكرية تعقد في تامبا فلوريدا الأسبوع المقبل لكن من دون تثبيت الموعد رسميا. في بيئة حزب الله تلقى الأهالي منشطا إيرانيا بعدما بدأ الحزب بتسييل موازنة 200 مليون دولار التي قيل إنها وصلته من إيران لزوم احتواء ناسه الذين غمرهم الغضب بفقدانهم لأحبائهم وبيوتهم. وقبل الدخول في التفاصيل نشير إلى أن الرئيس تمام سلام بحث مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية وانتشار الجيش جنوبا وشدد على مواصلة التحقيق في ملف المتفجرات لكشف جميع المتورطين. إذن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش دعا السلطة إلى عدم الرهان وأعلن عن برنامج الإيواء الخاص بحزب الله للعائلات.
1: إن السقف الأعلى لمساعدات الإيواء التي ستصرف لهذه العائلات هو بقيمة 14,000 دولار للوحدات السكنية في بيروت العاصمة والضاحية الجنوبية و 12,000 دولار للوحدات السكنية خارج بيروت والضاحية، وسيتم دفع هذا المبلغ لكل مستحق لمدة سنة على 4 دفعات، وسنبدأ بالدفعة الأولى وقيمتها 3,500 دولار للضاحية وبيروت و3,000 دولار في بقية المناطق.
0: في المواقف أكد رئيس الجمهورية أن سلاحنا الأساسي في لبنان هو الاستثمار وإذ ميز بين الوضع في الجنوب والأمن الداخلي فإنه لفت إلى أن لبنان لا يزال من أقل دول العالم في مجال نسبة الجريمة وهو لا يزال مقصدا للسياح وشدد على أننا اتخذنا القرار لإنقاذ ما تبقى من لبنان وأكد أننا ذهبنا إلى خيار المفاوضات لأن الحرب لا توصل إلى نتيجة. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في بعبدة وفدا من رابطة قدامى مدرسة الملسل. وزير الخارجية يوسف رجي شرح للسفراء العرب الذين التقاهم على هامش زيارته لروسيا دقة الوضع الناجمة عن زج حزب الله لبنان في حرب عبثية دفع اللبنانيون ولا يزالون أثمانا باهظة بسببها. عميد السلك الدبلوماسي في موسكو سفير البحرين أحمد الساعاتي أكد العمل على استراتيجية عربية داعمة للبنان في موسكو.
2: نحن أكدنا لمعالينا تضامننا ودعمنا كدول عربية لكل الخطوات التي تتخذها الحكومة الشرعية في لبنان. شرح لنا عن تعقيدات الوضع السياسي والعسكري في لبنان والجهود التي تبذلها السلطة الشرعية في لبنان المنتخبة من أجل تحقيق السلام والأمن للبنان، خاصة أن هذا اللقاء يأتي قبل شهرين من الحوار الاستراتيجي العربي الروسي، ونريد أن نبلور موقف عربي داعم للبنان في روسيا الاتحادية.
0: لفت المكتب السياسي الكتائبي إلى أن ضبط شحنة من الأسلحة والمتفجرات بالجرم المشهود وإقرار أحد نواب حزب الله بأنها تعود إلى الحزب يحمل الحزب مسؤولية سياسية مباشرة عن هذه الشحنة ويضع الدولة أمام مسؤولياتها في التعامل معها كقضية تمس أمن الدولة والسلم الأهلي. وأكد المكتب السياسي أن هذا الإقرار لا يجوز أن يبقى من دون تابعات ويدعم طلب وزير العدل إحالة ملف المتفجرات بكل عناصره الجرمية إلى المجلس العدلي لتحديد وجهة الشحنة ومسؤولية من يقف وراءها لاتخاذ القرار المناسب وفقا للأصول القانونية. وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مثمنا جهود ضباط وعناصر حاجز ظهر البيدر الذين تمكنوا بفضل يقظتهم ومهنيتهم وجديتهم في العمل من ضبط سيارة تحتوي على مواد متفجرة وتوقيف شخصين كان على متنها، واعتبر أن هذه العملية تؤكد الدور المحوري الذي تطلع به قوى الأمن الداخلي في كشف المخاطر الأمنية والتصدي لها قبل تحولها إلى تهديد فعلي للأمن والاستقرار. وشدد خلال ترأس اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي على أن يقظ الضباط قوى الأمن الداخلي وعناصرها إلى جانب جهوزيتهم الميدانية تجسدان أهمية الأمن الاستباقي في إحباط المخاطر. وقال رغم التحديات لن نهدأ كأجهزة أمنية وجيش وقضاء إلا بتأمين مستوى عال من الأمن، وأكد أن أهمية ما كشف عنه لا تقل عن أهمية استكمال التحقيقات لكشف ملابسات القضية كاملة، مشيرا إلى أن مخابرات الجيش وشعبات المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستتوليان التوسع في التحقيق بناء على طلب النيابة العامة التمييزية تمهيدا لكشف كل الملابسات ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقا للقانون. أمنيا، فككت وحدة مختصة من الجيش اللبناني اليوم عبوة مموهة ومعدة للتفجير في منطقة كفر زبد في قضاء زحلة. النائبان نعمت فرام وسجي عطية يطلقان الصرخة بعدما أصبحت الطاقة ضائقة اقتصادية واجتماعية. كل التفاصيل مع جوزيفين أبي غصن.
3: الكهرباء في لبنان أزمة وحلول والمواطن أولا، عنوان المؤتمر الذي عقد في مقر مشروع وطن الإنسان في دبي بمشاركة النائبين نعمت فرام وسجي عطية رئيس لجنة الطاقة. وقد اعتبرا أن التقنين اليوم هو تقنين اقتصادي مالي لعدم رفع العجز في الكهرباء، وأن دود الخل منه فيه، فالإرادة لدى البعض بأن يبقى الوضع على ما هو عليه في ظل عدم الكشف عن كمية إنتاج الكهرباء والمصروف. أما التعديات على الشبكة فتتخطى 30 مليون دولار شهريا. النائب نعمة فرام قدم سلسلة اقتراحات يمكن المباشرة بها لخفض الكلفة بما يعادل 800 مليون دولار.
4: حوالي 80% من الطاقة الشمسية المركبة في المنازل هي في جبل لبنان، وهي أكثر من 1400 ميجاوات. 50% منها فقط يستعمل عند الظهر لأنه ما بيكون في أكثر إنتاج من استهلاك. إذا ممكن أن الشبكة تكون جاهزة لتستوعب الفائض بواسطة النت ميترينج، في توفير هائل كمان ما يقارب 150 ل 200 مليون دولار للكهرباء لبنان إذا أخذوا واستفادت من هالطاقة المجانية عملية.
3: النائب نعمة فريم شدد على ضرورة إعطاء حوافز للبلديات لإنشاء مزارع طاقة شمسية وإعادة تشغيل محطتي البداوي والزهراني على الغاز. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان، دبي.
0: تحديات النقل المدرسي والوسائل البديلة وذلك بسبب ارتفاع كلفة المازوت. التقرير لترازي الخوري.
5: أصبح ارتفاع أسعار المحروقات من التحديات الاقتصادية التي تؤثر في مختلف جوانب الحياة، ويأتي النقل المدرسي في مقدمة القطاعات المتأثرة بهذه الزيادة نظرا إلى اعتماد عدد كبير من الحافلات المدرسية على المازوت لتأمين تنقل الطلاب يوميا من منازلهم إلى مدارسهم. رئيسة لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل.
6: بالإضافة لارتفاع الأقساط، الأهل كمان أيضا عم بيعانوا نتيجة ارتفاع سعر المازوت، وقدي صار في تأثير على بدل النقل، فصارت عنا تقريبا الأوتوكارات عم تغلي بين 600 دولار توصل أوقات للألف دولار. طبعا هيدا غير النقل اللي هو منه تبع للمدارس، النقل الخاص كمان عم بتكون الأسعار كتير غالية، كله هيدا عم ينعكس على قدرة الأهل.
5: إن ارتفاع سعر المازوت يؤدي إلى زيادة تكاليف تشغيل الحافلات المدرسية من تعبئة الوقود إلى صيانة المركبات وتغطية نفقات التشغيل اليومية. نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرة.
7: تركت الديزل بلبنان بكل أسف وصلت لحد 32 دولار. نحن علق عم نشوف انخفاض، واليوم تركت الديزل ب 29 دولار. نحن منتمنى الانخفاض يضل مستمر ويصير في اتفاق بالعالم، لأن ارتفاع الأسعار عكس على كل شيء.
8: إن Sydney's west this afternoon, M4 at Concord, a westbound truck breakdown just past the tunnel exit into Sydney Olympic Park and Homebush Bay. Drummond both ways, delays on Victoria Road. And also in Melbourne this afternoon, the Ring Road slow, Greensboro bound just past the Deer Park bypass, and then again from the Calder Freeway to Sydney Road, and the Calder Freeway slow outbound from the Ring Road to Calder Park Drive. Join Revo Fitness for 24/7 access to unlimited reformer Pilates, massage chairs and eVault body scans. Join Revo Fitness today, search REVO Fitness. Traffic for Sydney and Melbourne, 1638 2ME Australia.
9: اتعرفنا على اخر واهم المستجدات لتمام الساعه 5 بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائيه لك المستمعين انتو برفقه اذاعه 2ME 1638 AM. اتعرفنا كمان على حركه السير والطرقات لسيدني وملبن. متعرف هلا على حركه طقسنا يوم الاربعاء، اليوم 14 من شهر اكتوبر تشرين الاول بسيدني. درجات الحراره اليوم بتوصل ل 18، بملبن 15.

0: العودة لمتابعة مشوارنا من عند الفنان سعد رمضان، العودة تنكمل سوا مشوار درافت تايم بروجرام عبر أثير راديو 2ME أستراليا. مساء النور لك المستمعين من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. فيني ذكر كمان مستمعينا أنه فيكن تسمعونا من خلال المايسات، فيكن كمان تستمعوا لألنا على 2ME Gold للأغاني المطولة، الأغاني الكلاسيكية يسمعوا 2ME Gold. انتو هلا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لاخبارنا. الطمع عن جد الطمع ما له حدود ابدا عند بعض الناس. من عند الشرطة الفيدرالية الاسترالية تعتقل صاحب شركات NDIS في سيدني، متهم بسرقة 1.9 مليون دولار من أموال الدولة من خلال تقديم فواتير كاذبة في NDIS. تم مصادرة جميع ممتلكاته حتى تقرر المحكمة. مصادرة 40 منزل منهم مع 16 سيارة. عيش برفاهة وما هامه. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. استراحة ونكمل.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص كحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: كل الموسيقى جديدة كلها معنا
6: 2ME أستراليا.
0: نرجع نكمل سوا مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بدي أقول بالتوفيق لطلابنا الأعزاء. انطلاق امتحانات الـ HSC في ولاية نيو ساوث ويلز ومقاطعة العاصمة الأسترالية كامبرا هذا اليوم، حيث يشارك أكثر من 60,000 طالب في الامتحانات. بالتوفيق يا رب. بنسمع هلأ الموسيقار ملحم بركات عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.

0: جولة إخبارية لتمام 5:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM. Wake up early. Wake up. In the morning. Rise and shine. Let's go. صباحك يبدأ عنا.
1: Early in the morning. Waking up early. Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2ME.
4: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
5: Okay, let's go.
3: مع 2ME كل صباح.
6: Wake up.
7: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
8: Authorized by S. Bloomel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
9: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
10: To ME, Australia. News.
11: هي الرابعة مساء بتوقيت باريس.
12: إيمان الحمود.
11: نشرة إخبارية من مونتي كارلو الدولية نستهلها بأبرز العناوين. بعد انذارات سعودية، هجوم يستهدف شركة النفط اليمنية في صنعاء والحوثيون يحذرون من رد قاس في الرياض. اقتحامات واعتقالات للجيش الإسرائيلي في رام الله بالضفة الغربية. موجة احتجاجات طلابية جديدة في فرنسا. وجدل يصاحبه زيارة ملك إسبانيا إلى سبتة وملية.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. بعد انذارات سعودية متتالية، تم قصف إذن في صنعاء شركة النفط اليمنية، بعد إذن أن وجه التحالف بقيادة السعودية هذا الإنذار. الحوثيون قالوا إنهم سيستهدفون مقر شركة أرامكو في الدمام ومطار ومصفات الرياض في حال قصفت السعودية موقع شركة النفط اليمنية في صنعاء. كل ذلك يأتي غدا استهدافات جديدة لمطار الملك خالد الدولي في الرياض. ألغت شركات طيران على إثر هذه الاستهدافات رحلات عدة إلى السعودية ودول مجاورة، مما يفاقم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. تفاصيل من الرياض مع أحمد الدحاني.
13: استمرت أجواء التصعيد المصاحبة لعمليات فجر اليمن المنطلقة مع مطلع أكتوبر والهادفة لإزاحة الحوثيين عن مناطق سيطرتهم على صنعاء والساحل الغربي لليمن، مع غطاء جوي سعودي للقوات الحكومية. وأعلن التحالف اعتراض وتدمير صواريخ باليستية باتجاه الرياض والخرج وخميس مشيط، وكان لافتا اعتراض صاروخ طواف من نوع كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي شمال العاصمة.

0: العاصمة، وهو المطار الذي استمر تعليق العمليات التشغيلية فيه بعد استهدافات عدة. إلى ذلك استمرت الاتصالات الدبلوماسية التي تتلقاها الرياض من العديد من العواصم الإقليمية والدولية، آخرها إعلان مواقف تأييد كاملة من مصر والإمارات وعرض وساطات خفض تصعيد من عمان وإيران. أحمد الديحاني، الرياض، منتكل الدولية.
1: في الجبهة اليمنية المعارك تتواصل لسيما في تعز، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى خلال الساعات الأخيرة وأغلقت غالبية مداخل هذه المدينة التي يقترب الحوثيون على ما يبدو من السيطرة عليها بحسب بعض المصادر. أعلن حزب الله في لبنان عن برنامج دعم مالي للنازحين الذين تدمرت أو تضررت منازلهم ولا يملكون سكنا بديلا. هذا الدعم يشمل بدل إيجار وأثاث بحد أقصى 14,000 دولار تسدد خلال عام، في خطوة تأتي رغم الجهود الحثيثة المحلية والدولية لتجفيف مصادر تمويل هذا الحزب. لجنة حماية الصحفيين دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتحديد العسكريين المسؤولين عن هجوم استهدف مراسلين قبل 3 سنوات في لبنان وإنزال العقوبات بهم. اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم وسط مدينة رام الله والضفة الغربية اقتحمت إذن تلك المنطقة برفقة عدد من الآليات العسكرية، وانتشرت في شوارع عدة بالقرب من محيط مجمع فلسطين الطبي ومنشآت أخرى، كما أطلقت قنابل الصوت والرصاص الحي ما أدى إلى إصابة العشرات. تفاصيل أكثر من رام الله، معك شروق أسعد.
2: اقتحم الجيش الإسرائيلي بجبات عسكرية وجنود أحياء عدة في مدينة رام الله، حاصروا مقر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان واستولوا على معدات وملفات. مؤسسة الضمير هي مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة تعنى بالدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين وتعزيز حقوق الإنسان في سياق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات. تضمن اقتحام الجيش الإسرائيلي كذلك مقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية. وخلال الاقتحام الإسرائيلي أطلق الجيش الإسرائيلي النار في محيط المجلس التشريعي الفلسطيني ليصاب طفل بالرصاص الحي، وسط استهداف مباشر للصحفيين الذين أصيب عدد منهم بقنابل الصوت والغاز. واقتحم الجيش الإسرائيلي كذلك مجمع فلسطين الطبي ومنع الحركة ونشر القناصة في محيطه. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: فقد 11 شخصا إثر تعرض سفينتين لضربات قبالة السواحل بلغاريا في حادث أمني جديد في البحر الأسود. رئيس الوزراء البلغاري استدعى السفير الروسي على خلفية هذه الهجمات التي وصفها بغير المقبولة. أما حلف شمال الأطلسي فأبدى استعداده لتكييف دفاعاته وفق الحاجة بعد الضربات في البحر الأسود. فرنسا شهدت اليوم موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، بينما استمر إغلاق عدد كبير من المدارس في مختلف أنحاء البلاد. إلى إسبانيا، حيث يتوجه الملك الإسباني فيليب السادس إلى سبت هذا اليوم، وصل بالفعل إلى هناك في زيارة نادرة وحساسة دبلوماسيا بعد أكثر من شهرين على التدفق الهائل للمهاجرين المغاربة إلى هذا الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا والذي يطالب المغرب بالسيطرة عليه. شكرا جزيلا لكم.

بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائيه لكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2 ام اي 1638 ام من عند الفنان عاصي حلاني. منروح لاخبارنا المحليه الاستراليه. الناس وصلت الى مرحله الياس من المناشدات. نصف طرق ولايه فيكتوريا تحتاج الى اصلاحات بسبب الحفر. مجموعه من المتطوعين يقومون باصلاح الحفر على الطرق في ولايه فيكتوريا بعد ياس من المطالبات بلا نتيجة. آخر حادث وقع توفي بسببه سائق دراجة نارية بسبب الحفرة. لو كانت غرامات أو كاميرات سينفق عليها ملايين الدولارات. بالمقابل إيرادات كل ولاية سنويا مليارات الدولارات من الطرق. تحياتي لكم من جديد. انتو برفقتي ذات 2 ام اي 1638 ام. استراحة كتير قصيرة وراجعين.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس، ملبورن.
2: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتوا برفقتي دعتي 2ME 1638 AM. رح تفهم مع الوقت أنه كتير من تصرفات الناس نابعة من مشاكلهم وصراعات الداخلية أكثر من أن تكون مرتبطة فيك أو بشيء أنت عملته. بدك تطول بالك. منرجع لعند أكيد مشوارنا، مشوار درافت تايم، بروجرام تنتابع سوا مع أغاني حلوة كتير عبر أثير راديو 2ME. بنسمع الفنان ملحم زين بأغنية إنسى، وزاد لعنا وقت قبل غرفة الأخبار رح نسمع الفنانة نانسي عجرم. هون راديو 2ME 1638 AM. بونسوار.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.
1: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude back again tomorrow morning from 5 AM on 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
5: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
6: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: اهلا بكم الى هذه النشره من الام تي في والام اف ام. أسلحة حزب الله لم تجلب للبنان سوى البؤس والدمار، ولا يزال الحزب يمثل عقبة أمام السلام. بهذا علق متحدث باسم الخارجية الأمريكية على ضبط القوى الأمنية اللبنانية متفجرات لحزب الله في ظهر البيدر والهرمل. في هذا الوقت التحقيق مستمر في قضية المتفجرات، واللبنانيون في انتظار تكشف الحقيقة الكاملة، فالترقيع لم يعد جائزا، خصوصا أن الأمر يتعلق بحياتهم وأمنهم وسلامتهم. لكن البداية من مخطط خطر يهدد منطقة في قلب لبنان. بطل المخطط رضا محمد جفال، وهو كما يقول البعض حزب الله بربطة عنق، وهدفه تحقيق مشروع الهلال الشيعي في المتن. تقرير مجدولين اللحام.
1: مقاوم من طراز مقاول، والمتن قطعة قطعة على دفتر الشراء. بالخريطة نبدأ السؤال، ليش ابن ضيعة أمين عام حزب الله الأسبق حسن نصر الله رضا محمد جفال بارون المقاولات النصية بنيجيريا فاتح شهيته على أراضي المتن، ومن إفريقيا اشترى شقفة حد شقفة ورسم هلال شيعي بأرض جبل لبنان بين 2008 و2026، وشو هالمشروع اللي بده 18 سنة من التخطيط والقدم الممنهج مش للاستثمار ولا للعائلات؟ بحسب الوثائق الصادرة عن المديرية العامة للشؤون العقارية، بيورد باسم رضا محمد جفال ابن 53 سنة وذو الرقم السجل 121 البزورية 83 عقار بقضاء المتن مقسمين عقارين بالدوار وعقارين بالقاقور وعقارين بالبحيثة و55 عقار ببعبدات والسفيلة. تم شراءة بحسب الأهالي بحركة شراء متسارعة وغير اعتيادية، وفوق 22 عقار بمار موسى الدوار. هالحصيلة بتخص المتن وحده بس، وهو نطاق البحث الوارد بالعقارية، مش بالضرورة كل شيء بيتملكه.
2: كشفت بال2008 وثيقة سرية من مديرية المخابرات بالجيش اللبناني عن تمدد حزب الله بمنطقة صنين. كمان بهيدا الوقت بلش عمليات شراء بالمناطق، وبالتالي هيدا التزامن بتوسع بوقت المشروع الإيراني بلبنان من خلال حزب الله بيطرح علامات استفهام. شبكة حزب الله للاتصالات كانت شبكة اتصالات فايبر أوبتيك، الهدف منها التحكم بمنظومة الصواريخ الحديثة تبع حزب الله، ويلي كانت عم تمتد بأعالي الجبال.
1: وبصلب الشبهات المطروحة بيبرز اسم ممول حزب الله الأسود المعاقب دوليا ناظم علي أحمد تاجر ألماس الدم، اللي بتربطه فيه صلة قرابة عبر زوجته ريما يعقوب باقر، كمان المعاقبة والمدرج عنوانها بوسط بيروت. فاختل ريما رولا يعقوب باقر بتدير شركتي محمد رضا جفال جاد كيترينج وجاد كونستراكشن، وضمن أصحاب السيطرة فيها، وأيضا موجودة بإدارة بايثون إنجينيرينج لدورة بكل شبكته التجارية واللي بتتصرف عنه بغالبية المعاملات المالية والحصص. ما بيطرح سؤال عن تهريب مالية وتبييض عبر استملاك كل هالأراضي. يعني ناظم علي أحمد بيتعاقب وبيتهربوا أمواله وبينشرب بالمتن.
3: أنت الغريب لما تجي تتمدد وتشتري أرض بجوار أرض بجوار أرض، هيدا صار اسمه استيطان واحتلال للمناطق اللبنانية. كنت تقولوا إذا لم تأسلم الشعب أسلم الأرض، ما حدا عم بيحكي بهيدا الموضوع. الأحزاب كلها ساكتة، انتوا ليش ساكتين؟ كتاب العدل عم بينشروا، رؤساء البلدية عم بينشروا، عم بيروحوا يستعملوا الحيلة. عم بيجي واحد اسمه توني يعمل حاله هو بده يشتري ويروح يبيع غير طاقة. نحن مش ضد العيش المشترك، انت اليوم لما بك تكون مع عيش المشترك انت بدك تحافظ على ارضك.
1: لا شك انه ما حدا قادر يضبط صوت المواطنين اللي عم يشعروا بالاستهداف من حزب الله اللي قرر يلبس الكرافات. وسط هالملف المؤذي نائبة الوجان بولا يعقوبيان اللي تبين انها كمان من المروجات للمشبوه رضا جفال، واجت حزب الله او رجل تهريبة المال الاسود يلي بدوره وهبى هيك ببلاش على قولتها بلا سبب مبنى دفى بنص بيروت الاولى الشق المسيحي من العاصمة، واعطاها ارض بتزرع فيها خضرة وتكون هي وجهته المسيحية. اما الحلقة الاهم بتبقى بكتاب العدل.
4: في كارتيل مالي ناوي يشتري الأراضي بكل لبنان، بالأخص بجبل لبنان. طيب أنا اليوم السياسيين والدولة شو عم تعمل؟ عم تتكل على رئيس البلدية لحتى لي عرقل. رئيس بلدية ما في عرقل إلا إذا كان المستندات بده يعطيها عن كاتب العدل، لأنه أنا وقت بروح بشتري بلا مستندات البلدية عن كاتب العدل كون تملكت، وقت بروح بعدين على الإيقارية لسجل لو ما كان عندي إفادة محتويات أو براءة ذمة مالية خلص أنا صرت مالك الإيقار على الحالتين. مشان هيك نحن عم نطلب إنه هالمستندات تبع البلدية اللي لازم يكونوا وقت التسجيل يكونوا عن كاتب العدل، لأنه مش مفروض كاتب العدل يمضي يعني يملك الشارع إلا ما يكون معه وراء البلدية، وهيدي مش كافية. كمان مفروض الكتاب العدل نطاقهم يكون جغرافيتهم، يعني ما فيني أنا كون اسمي كريستيان عم بيع محمد بأرض بفيترون بالنبطية.
1: بالختام ثلاث خيوط: تبييض أموال، خطة أمنية، واجهة مدنية. لميليشيا عم بتغير أسلوب سيطرتها من سلاح للتغيير الديموغرافي، فوين القضاء؟
0: في ملف متفجرات ظهر البيضر، الموقوفان قيد التحقيق وعناصر قوى الأمن يستجوبون. وقائع إضافية تكشفها الأمتري في تقرير لجيس حقيقي.
5: هيثم أمهز وعلي الكردي ناقلا متفجرات ظهر البيدر لا يزالان يخضعان للتحقيق، ولكن لدى استخبارات الجيش هذه المرة، بعدما أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود هانم الملف عليها. وتشارك في التحقيقات أيضا شعبة المعلومات، كون التوقيف تم على حاجز لقوى الأمن الداخلي عند نقطة ظهر البيدر. وبحسب معلومات الام تي في، أمهز والكردي لا يزالان يصران في إفادتيهما على أنهما كانا مجرد أداة توصيل المتفجرات، على أنهما لا يعرفان هوية المسؤولين عن العملية، ولا يعرفان لا ساجد الذي تسلما منه المتفجرات ولا ذو الفقار الذي كان يفترض أن يسلماه المتفجرات. ثلاثة عناصر في قوى الأمن الداخلي يخضعان للتحقيق أيضا، رجل وامرأة كانا على الحاجز والضابط المسؤول عنهما. وبحسب المعلومات تحقيق معهم يتمحور حول حقيقة ما حصل على الحاجز، وأمكان حصول أي تواطؤ بين ناقلي المتفجرات وأي من العناصر. وحتى الساعة لم تتبلور الصورة بعد، ويتوقع أن تستمر التحقيقات لأيام إضافية. هذا وتقدر مصادر معنية بالتحقيق أن يتم استدعاء زوجة هيثم أمهز إلى التحقيق وإخضاعها للاستجواب، لأن التواصل الأول من مسؤول حزب الله مع زوجها تم عبر هاتفها لتاريخ 3/1، وأعطي يومها أمهز تعليمات العملية المقرر تنفيذها يوم 2/5. وتتركز التحقيقات الآن ليس فقط على إفادات المستجوبين، بل أيضا على حركة الاتصالات لمحاولة تحديد هوية المسؤولين عن العملية. وهذا الأمر يتطلب أياما من العمل، ولا يحصل بين ليلة وضحاها بحسب مصدر أمني معني بالملف، الذي يكشف للأم تي في أن الموقوفين كانا يحملان هاتفا واحدا أثناء تنفيذهما العملية، وتم تسليم الهاتف لاستخبارات الجيش لفحصه ومعاينته والاطلاع على الداتا فيه.
0: وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أثنى على جهود قوى الأمن الداخلي ويقظتها في ضبط المتفجرات، وأكد خلال ترأسه اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي ضرورة كشف المتورطين وإحالتهم إلى التحقيق.
6: تم تكليف إضافي لمديرية المخابرات للجيش اللبناني لشعبة معلومات قوى الأمن الداخلي للتوسع بالتحقيقات ولا محاولة يعني الوصول لأبعد مدى ممكن لينعرف مصدر الشحنة، وجهتها، هدفها، الأشخاص الموجودين، ارتباطاتهم من وراهم، وجلب كل من يجب جلبه إلى التحقيق.
0: وفي ملف على صلة بحزب الله، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن الأموال التي يزعم حزب الله حصوله عليها من إيران غير موجودة، متهما الحزب بالاعتماد على أنشطة إجرامية من بينها تهريب المخدرات لتمويل نفسه. هذا وكشف بيغوت العمل مع شركاء خليجيين وأوروبيين على خطة لتوفير مساعدات بمليارات الدولارات لإعادة أعمار لبنان شرط نزع السلاح أولا، وأكد أن الإطار الثلاثي يبقى المسار الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين للبنان وإسرائيل. في شأن دبلوماسي قضائي، كشفت معلومات ام تي في الا صحة لخبر احالة سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض الى القضاء العسكري، بل احال النائب العام التمييزي الشكوى المقدمة امامه الى المدعي العام العسكري، وهذا اجراء روتيني وليس ادعاء او حتى احالة للتحقيق. العفو العام يخرج من الدستوري بقواعد جديدة مثقلا بالألغام، فما هو مصير أحمد الأسير ونوح زعيتر؟ الجواب مع نخلة ضيمه.
7: طويت الصفحة الأخيرة من قانون العفو العام على خلاف، فالمجلس الدستوري الذي أبقى على القانون أبطل جزءا من بعض مواده، لكنه أضاف تفسيرات أساسية طالت جوهرها وأدخل عليها تعديلات فعلية غيرت بآلية التطبيق والمشمولين بالقانون. هذا الإجراء أثار حفيظة مراجع قانونية ونيابية اتهمته بتبني اقتراحات قوى سياسية لعبت دورا معرقلا للقانون، وتحديدا في ملف الموقوفين الإسلاميين.
8: مجلس الدستوري صلاحيته الأساسية النظر في قانونية القوانين ودستوريتها، ولكن فاجأنا المجلس الدستوري أنه عدل بكل القانون، يعني أخذ هو الدور التشريعي منه. وبصراحة نفس الملاحظات اللي كان وضعها بعض الفرقاء بجلسات اللجان المشتركة بناها المجلس الدستوري. هذا اللي خلينا نعتبر نحن أن التعديلات اللي قام فيها المجلس الدستوري هي تجاوب مع أهواء بعض المؤسسات وبعض القوى السياسية بكل صراحة. للأسف
7: تعديلات الدستوري جعلت جرائم الفساد غير مشمولة بقانون العفو، وأثارت التباسات ستفتح باب الاجتهاد في ملف الموقوفين الإسلاميين. وكشف مرجع حقوقي أنه بموجب هذه التعديلات سيخرج الشيخ أحمد الأسير.
9: Checking Sydney traffic this afternoon. Darlinghurst delays southbound on the Eastern Distributor. Also northbound delays on Old Windsor Road through Old Toongabie and Homebush West busy southbound on Centenary Drive. In Melbourne this afternoon, the Hume Freeway slow outbound from Cooper Street to Donnybrook Road. Ring Road slow, Greensboro bound past the Deer Park bypass and then again the Tuller Freeway to Sydney Road. Join Revo Fitness for 24/7 access to unlimited reformer Pilates, massage chairs and eVault body scans. Join Revo Fitness today. Search REVO Fitness. Traffic for Sydney and Melbourne from 16:38 to ME Australia.
10: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 نرجع لاستديوهات الهواء، تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بنتعرف هلا على حركة طقسنا. يوم الأربعاء اليوم 14 من شهر أكتوبر تشرين الأول، أمسية سعيدة لكل مستمعينا الكرام. هيدي هي الموجة الأقوى 1638 AM 2ME أستراليا. طقسنا اليوم بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 18-15 على الصعيد ميلبن. بسمع الفنان أحمد علاء، بنرجع منكمل مع الفنان سعد رمضان.

بعد ما مكملين برفقتكم مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. لترافق شخص بيشوف بالحياة بس العيوب، مش كل شخص مناسب بيكون قريب منك، لأنه في ناس مهما كانت الحياة مليانة إشياء حلوة رح يضلوا يلفتوا نظرك للإشياء الناقصة والشيء اللي مش عاجبهم، ومع الوقت ممكن تلاقي حالك فقدت متعتك بإشياء كنت تحبها وصرت تشوف الحياة بنفس نظرة، لأنه يلي بترافقه مش بس بيشاركك أيامك، أحيانا بيشاركك نظرته للحياة. بدنا نفكر بطريقة كتير إيجابية، بدنا عالم إيجابي حد منا. تحياتي لألكم. إذا ما هيك، إذا في عنك عالم ما بتغطيك إن هالنظرة الحلوة عن الحياة وبتشجعكن وبتدعمكن، خلص الوقت معناتها مثل ما غنينا الفنان سعد رمضان. هيدي هي الموجة الأقوى 1638 AM 2ME أستراليا. بنتوجه من عند الفنان سعد رمضان لعند الفنان هاني العمري. Bonsoir.

0: وصلنا لوقت الأخبار، رح نتوجه لفاصل استراحة كتير قصير ومنتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام 6:30.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Tanmaya Navada with the top stories. The federal government says it'll work on creating a better Aboriginal heritage protection system after a court ruling found a Commonwealth decision which halted a gold mine was invalid. The then Environment Minister, Tanya Plibersek, issued the Aboriginal Protection Declaration over part of the McPhillamys Gold Project in New South Wales, where Regis Resources planned to store mining waste. But the company has today succeeded in its legal action against her and says the judgment vindicates its position. The jury in the double murder trial of former police officer Bolamar Condon has heard he previously visited a farm where he allegedly tried to sink two bodies before moving them. He's pleaded not guilty to murdering couple Jesse Baird and Luke Davies in February 2024. The bodies of the pair were found near a monastery at Bungonia, south of Sydney, in surfboard bags 8 days later. And the Australian Education Research Organisation is warning schools across the country that AI poses a major risk to student learning if used inappropriately in the classroom. It's found limited evidence in favour of AI, as well as serious risks to lifelong learning outcomes, and says it should be used sparingly. There's a growing backlash against education technology, with governments across Australia moving to put strict limits on screen time in classrooms. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: حديث الأخبار وإليكم العنوان. التحالف العسكري بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير صواريخ باليستيكية واستهداف منشآت نفطية في صنعاء وصعدة واندلاع حريق محدود في مبنى تابع لشركة النفط الحكومية أرامكو في مدينة الظهران. طلاب المدارس الثانوية في فرنسا عازمون على مواصلة الحراك وتجدد دعوات لتوسيع رقعة الاحتجاجات لتشمل قطاعات وفئات أخرى، احتجاجا أيضا على ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. فيليبي السادس يؤكد أن سبتة وميليا تشكلان جزءا لا يتجزأ من إسبانيا وأن بلاده تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب.

أعلن التحالف العسكري بقادة السعودية اعتراضه وتدمير صواريخ باليستية واستهداف منشآت نفطية في صنعاء وصعدة، كما تم اعتراض عدد من الصواريخ والمسيرات فوق الرياض والمنطقة الجنوبية. من ناحية

0: أخرى، أفادت وزارة الطاقة السعودية أن مبنى إداريا تابع لشركة النفط الحكومية أرامكو تعرض لهجوم في مدينة الظهران بشرق المملكة، مما تسبب في حريق محدود.
1: هو حديث العواصم بلغة الحديد والنار. على استهداف الرياض ترد السعودية بقصف صنعاء، الهدف وفق جماعة الحوثي اليمنية مستودع نفط في ضواحي العاصمة. ساعات بعد ذلك يفيد صحفيون في الوكالة الفرنسية للأنباء بسماع دوي انفجارات قوية في الرياض بعد تحذير السلطات من تهديد جوي. حرب الطرفين وتيرتها في تصاعد. يستهدف الحوثيون مطارات ومنشآت وناقلات نفط سعودية، فيما تعلن الرياض استهداف منشآت نفطية في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة اليمنية نيران بموازاتها. في تصاعد أيضا هي حدة التصريحات، يهدد الحوثيون برد قاس ومؤلم قد يشمل استهداف مقر شركة أرامكو، وهو ما كان تنقل وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن مسؤول بوزارة الطاقة أن مبنى إداريا تابعا لأرامكو تعرض لهجوم مما أسفر عن حريق محدود على ما يقول. فيما يحذر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في بيان بأن الحوثيين سيواجهون عواقب هجماتهم المتكررة على المملكة ومن عاصمة أخرى هي واشنطن، يتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة الحوثي بمحاولة رفع أسعار النفط عمدا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ويحذرها من أنه لن ينسى أبدا هجماتها على السعودية. تحذير يتبعه بتصريح لصحفيين بالقول إنه قد يطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل ودعم المصالح السعودية على حد تعبيره.
0: ومن الرياض ينضم إلينا أحمد الديحاني مراسل إذاعة مونت كارلو الدولية. أهلا بك أحمد، ما الوضع الميداني في الرياض اليوم خاصة بعد الهجمات المتتالية التي استهدفت المطار في الأيام الأخيرة؟
2: نعم، ميدانيا كما ذكرتم جرى في الساعات الماضية اعتراض وتدمير مسيرتين وثلاث صواريخ مجنحة من نوع كروز في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، هذا فيما أفاد الدفاع المدني عن سقوط شظايا جراء اعتراض صاروخين من طراز كروز في الرياض، ما أسفر عن إصابة امرأتين ورجل وطفل فضلا عن أضرار مادية في 15 منزلا سكنيا. مصدر مسؤول بوزارة الطاقة كما ذكرتم أعلن البارحة بأنه تم استهداف أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، ما أسفر عن نشوب حريق محدود، فيما أطلقت صافرة إنذار في محافظتي وادي الدواسر وسليل قبل إعلان زوال الخطر. كشف كذلك التحالف عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهم الميليشيا الحوثية باتجاه حرب والظهران في شرق البلاد. إلى ذلك استهدفت قوات التحالف عبر عملية نوعية مصادر تغذية المجهود الحربي للحوثيين في صنعاء والحديدة ودمار. وأعلن التحالف كذلك أنه جرى تحذير المدنيين هناك قبل تنفيذ هذه العملية بوقت كاف، وهي عملية تهدف لقطع التغذية من الوقود المستعمل للعمليات التي تنفذها الميليشيات المتمردة على الحكومة المعترف بها دولياً سواء على القوات اليمنية أو على المملكة.
0: طب أحمد، بعد إغلاق أو وقف قرار عدة شركات للمنحة الجوية وقف الرحلات من وإلى مطار الرياض، ما تداعيات ذلك على الحياة اليومية خاصة والرحلات المتعلقة أيضا بالعمرة؟
2: كما تعلمين المملكة بلد واسع بشكل يعني قد يكون مساحة بوزن أربع دول أوروبية من أكبر الدول الأوروبية، لكن وكذلك تعدد المطارات وتعدد المنافذ البرية في المملكة يجعل من السهل معالجة مثل هذه المشاكل اللوجستية في عمليات النقل وعمليات حركة الطيران. لكن مع ذلك هنالك عمل سريع جدا لتجاوز تلك المصاعب التي تواجهها المطارات التي أصيبت جراء هذه الاعتداءات. واستمرت كذلك الاتصالات التي تتلقاها الرياض من العديد من العواصم الإقليمية والدولية، آخرها إعلان مواقف تأييد كاملة من مصر والإمارات وعرض وساطات خفض التصعيد من عمان وإيران، هذا إلى جانب اتصال المستشار الألماني وعدد من القادة والمسؤولين الذين عبروا عن إدانة واسعة للهجمات على المرافق المدنية في المملكة وعن الرغبة في خفض التصعيد، لكن الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية تؤكد أن عمليات فجر اليمن ستكون مستمرة حتى سحب البساط من تحت أقدام الميليشيا المتمردة على المبادرة الخليجية التي كانت تهدف إلى شيء من الاستقرار في اليمن بعد الأحداث التي رافقت أحداث الربيع العربي في 2011.
0: شكرا جزيلا لك من الرياض أحمد الديحاني مراسل إذاعة متكلو دولية. وتتعرض مدينة تعز لقصف مكثف بالإضافة إلى نفاد الإمدادات في ظل حصار الحوثيين المدينة، وتشدد الجماعة على المناطق المحيطة بها الحصار. أصبحت تعز هي ثالث أكبر مدن اليمن، أصبحت مسرحا رئيسيا للصراع بين الحوثيين والحكومة المدعومة من السعودية.
3: من منطقة جبل الحبشي في اليمن تدوي أصوات إطلاق النار، ويعلن الحوثيون سيطرتهم على مدينة أخرى. الحوثيون يواصلون هجومهم، والهدف هذه المرة السيطرة على محافظة تعز الاستراتيجية الغنية باحتياطات النفط والغاز. فيما تجد القوات الحكومية صعوبة في صدهم، يبقى السكان المحليون محاصرين، خاصة مع انقطاع الطريق الرئيسية الرابطة بين تعز وعدن، ما يعرقل وصول الإمدادات الأساسية إلى المدينة ويلهب الأسعار في أسواق تعز.
4: إشارة قدم مراقبين من الشرطة العسكرية من الجهة المختصة تراقب أسعار حتى يأمن المواطن. الآن إحنا خائفين من القاتل الحوثي ولا حارب التجار. التجار الحوثي يحاربنا والتجار يحاربنا من جهة.
3: لكن التجار يؤكدون أنهم يواجهون أيضا صعوبة في تخزين السلع بسبب حالة القلق لدى السكان.
5: والآن الأمر طيبة، البضاعة دخلها مليان، وفي بعض التجار في بعض مواطنين يحتكروا البضاعة من أنفسهم، يعني بدل ما يكون معه كيس ولا اثنين كيس لا يحمل له 5 6 7.
3: تدهور الأوضاع في تعز خلال الأيام الأخيرة يثير قلق المنظمات الإنسانية أيضاً.
6: قد تنفذ الإمدادات الحالية من القمح والدقيق في أقل من 3 أسابيع. أسعار البنزين تضاعفت ب3 مرات. كميات غاز الطهي محدودة جداً لسكان تعز، وأسعار المواد الغذائية ارتفعت بنحو 50%.
3: الأمم المتحدة دعت إلى الإسراع في توزيع المساعدات، وحذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.
0: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بعدم السماح لسكان مخيم تل كرم في الضفة الغربية المحتلة الذين هاجروا عقب عملية الجدار الحديدي التي أطلقتها إسرائيل في كانون 2 يناير بالعودة إليه، وذلك بعد إصدار المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا بوضع جدول زمني لعودتهم. ونفذ الجيش أمس مداهمة في رام الله تخللتها مواجهات مع فلسطينيين وأسفرت عن إصابة شخصين بالرصاص.
7: هنا لا تبدو الحكاية حكاية مخيم غادره سكانه فحسب، بل حكاية عودة معلقة وبيوت لا يعرف أصحابها متى يسمح لهم بدخولها مجددا. في طول كرم، وبينما لا يزال الفلسطينيون ممنوعين من العودة إلى مخيمهم، تدخل المحكمة العليا الإسرائيلية على الخط مطالبة الجيش.

0: ديلو تجيب الشال وعقاله منديلو. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات تسو ام اي 1638 AM. بدي وصلوا تحياتي المسائية لكم. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم يوم الأربعاء 14 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني، بتوصل درجات الحرارة ل 18، على صعيد ميلبن 15. من عند الفنان جود منروح لفاصل استراحة. قبل ما نروح لفاصل استراحة مستمعينا، بدي روح لأخبارنا المحلية. الأسترالي المطالبة بزيادة دفعات السنترلينك في أستراليا. نعم، مطالبات شعبية. إحدى التقارير الحكومية أظهرت أنه الناس الذين يتلقون دفعات السنترلينك في أستراليا يعانون ماليا، خصوصا فيما يخص دفعة الإيجار والأسعار. ارتفعت كثير أسعار الأكل والشرب، وللأسف 75% من متلقي دفعات السنترلينك الباحثين عن العمل يعيشون تحت خط الفقر في أستراليا، وهذا معيب جدا وعن جد وصمة عار في بلد غني مثل أستراليا. بونسوار لكم من جديد، منروح لفاصل استراحة ونرجع نتابع مشوارنا سوا.
1: 2ME We just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى

0: الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. This is
2: 2ME. العودة لمتابعة مشوارنا، إذا كنتوا عم تسمعونا من السيارة بليز مستمعينا تأنوا كتير على الطرقات ورافقتكم السلامة. رقم تاريخي، إحدى السيدات في ولاية كوينزلاند تلقت مجموعة من الغرامات، والسبب كانت تقود السيارة ومع 5 أطفال بالسيارة بدون حزام الأمان وبدون كراسي لألون. أصغر طفل كان بعمر 4 شهور وكان جالس في حضن أخته البالغة 5 سنوات. السائقة لم يكن معها رخصة قيادة أيضا وكانت مسرعة. النتائج، تلقت غرامات وصلت قيمتها إلى 7000 دولار مع خصم 23 نقطة وموعد بالمحكمة. هذه النقاط ستذهب منا عندما تعود إليها رخصة القيادة مستقبلا، هيدا إذا رجعت وسائت من راجع وجديد. 23 نقطة. طيب إذا كل اللايسن كله مجموعة النقاط على اللايسن 12 نقطة وبالكاد 13، إذا كنت يعني من الجود درايفرز بيعطوك 13 نقطة، أما الدرايفرز العاديين الجولد لايسن اللي معن جولد لايسن عندهم 12 نقطة. طيب هي خصم 23 نقطة من دفتر السواقة عندها، كيف بدها ترجع تدفعن بالمستقبل؟ عم يقولوا أنه هدول النقاط ستذهب منا عندما تعود إليها الرخصة مستقبلا، هيدا إذا عطيوها رخصة القيادة من راجع وجديد. 23 نقطة، تخيلوا 5 أطفال بالسيارة، 4 شهور قاعد بحضن أخته اللي عمرها 5 سنوات، 5 أطفال وسارعة وما معها دفتر سواقة وما عندن لحزام أمان ولا كراسي ولا شيء. وينك رايحة أنت؟ خرجك. نسمع الفنانة نجوى

بنتوقف مع فاصل استراحة كتير قصير ومنتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 7 عبر أثير راديو 2ME. Bonsoir.

0: biggest test singers.
1: Marco, Tony, Kiwi.
2: اتصلوا فيي هلا واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
0: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
5: Authorized by S. Bloom, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر، ما في شيء.
8: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استثمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
9: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات
10: ثمنا قليلا. تفصيلنا عن افتتاح السوق السعودية، بعد جلسة إيجابية يوم أمس ارتفع فيها المؤشر فوق مستويات 10,300 نقطة، ولكن ما نلاحظه في هذه الفترة تواضع قيم السيولة. يوم أمس كانت السيولة بحدود 3.7 مليار ريال. على مدار هذا الأسبوع معدلات سيولة دائما دون مستوى 4 مليارات ريال. إذن افتتاح الجلسة على تراجعات محدودة بعشرين نقطة المئوية، يحاول المؤشر التمسك مستويات 10,300 نقطة. نعطي السوق بعض الوقت ونفصل عناوين نبض السوق على العربية بزنس.
11: الدفاعات الجوية السعودية تعترض 13 صاروخا وطائرة مسيرة خلال 24 ساعة الماضية.
12: It's going to end very quickly and you're not going to have a nuclear powered, you're not going to have
11: ترامب يؤكد أن الحرب ستنتهي قريبا، ومسؤولون إيرانيون يتحدثون عن أساليب جديدة لاستهداف السفن في هرمز. تحذيرات أمريكية لعمليات تنقيب ضخمة عن النفط والغاز والمعادن في غرينلاند. موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية في فرنسا، والمظاهرات في باريس تتحول إلى مواجهات مع قوات الأمن.

0: مشاهدينا اهلا بكم. نبدا نشرتنا بالاخبار التي اوردناها قبل قليل. الدفاع المدني السعودي اعلن عن زوال خطر التهديد الجوي المعادي في سماء الرياض، وكنا قد اوردنا ايضا قبل قليل سماع عدوي اعتراضات لتهديدات معاديه في سماء الرياض. قبل ذلك أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية اللواء ركن تركي المالكي عن اعتراض الدفاعات الجوية السعودية 13 صاروخا وطائرة مسيرة، بينها 7 صواريخ و6 مسيرات خلال 24 ساعة الماضية، وشملت عمليات الاعتراض والتدمير 9 صواريخ ومسيرات في منطقة الرياض، بينها 3 صواريخ كروز و5 مسيرات في مدينة الرياض وصاروخ كروز في محافظة الخرج. كما اعترضت الدفاع الجوية السعودية صاروخين باليستيين في المنطقة الشرقية أطلقا باتجاه الظهران وحرض، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخ كروز ومسيرة في المنطقة الجنوبية السعودية بحسب المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية. ودنا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأشد العبارات الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي على السعودية، وأكد الرئيس التركي وقوف بلاده إلى جانب المملكة في مواجهة الهجمات المنافية للقانون والإنسانية.
1: ندين بأشد العبارات الهجمات التي شنها الحوثيون في 10 أكتوبر، واستهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد برحمته إخواننا الذين فقدوا حياتهم، ومن بينهم أشخاص كانوا يؤدون مناسك العمرة، وأن يمن على إخواننا المصابين بالشفاء العاجل. تركيا تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية وإخواننا السعوديين في مواجهة هذه الهجمات المنافية للقانون والإنسانية. تتواصل جهودنا لإرساء البنية المؤسسية لاتفاق الدفاع المشترك الذي وقعناه مع باكستان والسعودية في 7 أغسطس. نعمل على تطوير تعاوننا الدفاعي من خلال مسارين رئيسيين. أولا، نعمل على تحقيق أهداف الدفاع الجماعي والتعاون الإقليمي. ثانيا، نتخذ الخطوات اللازمة لإرساء هذا التعاون ضمن إطار مؤسسي دائم وفاعل.
0: وصف رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي اعتداءات الحوثيين في السعودية بأنها تتجاوز كل الخطوط الحمراء.
2: إن هذه الاعتداءات بما تنطوي عليه من استهانة بأرواح الأبرياء وانتهاك لحرمة الأماكن المقدسة وتجاوز لكل الخطوط الحمراء تكشف مجددا عن الوجه الحقيقي لجماعة لا تقيم وزنا لحرمة دم ولا قدسية مكان ولا تتورع عن تعريض أمن المنطقة ومقدسات الأمة ومصالح شعبها لأخطار جسيمة خدمة لأجندة داعميها العابرة للحدود.
0: أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في مقابلة مع العربية التزام واشنطن بتعهداتها تجاه السعودية، منددا بهجمات الحوثيين خاصة على مطار الملك خالد الدولي.
3: We saw the president address this just a few moments ago, saying that the Houthis are behaving very badly. I'm not going to get ahead of what the president may decide in terms of further action, but what I will stress is that we have been living up to and we will continue to live up to our commitments to Saudi Arabia.
0: من شعارات القتال ضد إسرائيل إلى مواجهة أبناء الوطن الواحد، حكاية طفلين جندتهم الميليشيات الحوثية قبل وقوعهم بالأسر على يد قوات العمالقة الجنوبية. تفاصيل أكثر مع موفد العربية محمد الأشقر.
4: عندما وقعوا في الأسر عرفوا أنهم لا يقاتلون إسرائيل، وأن تلك الصرخات التي كانوا ينادونها ليست إلا شعارات مزيفة. جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية، وهي تجنيد الأطفال. هذا معتز ابن 16 عاما، وبجانبه قصي ابن 13 عاما. هم الآن أسيران بيد ألوية العمالقة الجنوبية التي تمكنت من أسرهم خلال عمليات القتال والاشتباكات التي جرت في الفترة الماضية في الساحل الغربي. هم الآن يتلقون العلاج لأنهم أسروا وهم مصابين. بعد أن أسروا اكتشفوا أنهم لا يقاتلون إسرائيل، بل هم يقاتلون من يفترض أن يكونوا إخوة لهم من أبناء اليمن. كان من المفترض أن يكون معتز وقصي في المدارس يتعلمون، ولكن الميليشيات الحوثية أنهت المطاف بهم في الأسر، مصابين يتلقون العلاج. محمد الأشقر، العربية والحدث، اليمن.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، وأكد ترامب خلال تجمع انتخابي في ألاسكا بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وشدد على أن أسعار الطاقة ستنخفض بشكل حاد بمجرد انتهاء الحرب.
5: إيران will not have a nuclear weapon. Let me put it that way. But that'll end very soon. That war is going to end very soon, and when it does, your prices are going to come tumbling down. They already are, because it's a very tough country, bad country in many ways. The number one state sponsor of terror anywhere in the world. They were 2 weeks away from having a nuclear weapon.
0: قال مسؤولان إيرانيان كبيران لوكالة رويترز إن طهران بدأت قبل نحو 10 أيام استخدام أساليب هجومية جديدة لاستهداف السفن العابرة لمضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى إبقاء أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وأوضح المسؤولان أن الاستراتيجية الجديدة تشمل تغيير نوع الهجمات ووتيرتها، مما أدى إلى زيادة استهداف السفن التي تعتبرها إيران مخالفة لقيودها، مشيرين إلى أن القرار اتخذ على أعلى مستويات القيادة الإيرانية بهدف إحباط جهود الولايات المتحدة وحلفائها لخفض أسعار النفط العالمية. أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في مقابلة مع العربية على أن عملية النبذ الاقتصادي تستهدف قطعة تمويل إيران وإمداداتها لوكلائها.
3: Comes to Iran, we have taken actions here from the United States through Operation Economic Outcast to deny the Iranian regime the revenue they need to fund their terrorist proxies across the region. We've also severed the ability of the Iranian regime to deliver supplies, to deliver cash to their terrorist proxies. The Iranian regime doesn't have the money, they can't deliver the money, and if somehow they were able to get that money to Hezbollah, for example, Hezbollah would use it to promote terrorist infrastructure, to build terrorist infrastructure, not to help anybody. We've seen that time and time again.
0: وفي إيران تتجاوز الأزمة أرقام التضخم وتراجع العملة لتطال تفاصيل الحياة اليومية، بحيث تتغير حسابات الأسر مع ارتفاع الأسعار، وفيما توسع الحكومة دائرة الدعم الغذائي تتزايد الضغوط بشكل كبير على قدرة الملايين على تأمين احتياجاتهم الأساسية. نتابع.
6: في مضيق هرمز ترقب لا تبدده الأمواج ومستقبل يكتنفه الغموض. في إيران للضيق وجه آخر يظهر في الأسواق وفي وجوه الناس، حيث تمضي الأسعار وتتراجع قدرة الإيرانيين على مجاراتها. ومع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب والعقوبات، تتجه الحكومة إلى توسيع الدعم الغذائي في محاولة لتخفيف العبء عن ملايين الإيرانيين. في أكتوبر بدأت السلطات صرف زيادة قدرها 500,000 تومان للفرد لنحو 11 مليون شخص من الفئات الأشد احتياجاً، لكن الأرقام تكشف حدود هذه المساعدة. فتقديرات عمالية إيرانية تضع كلفة سلة معيشة الأسرة الشهرية عند نحو 90 مليون تومان، وحتى إذا حصلت أسرة من 4 أفراد على الزيادة كاملة فلن يتجاوز مجموعها 2 مليون تومان، أي في حدود 2% من كلفة تلك السلة. وفي مواجهة هذه الضغوط تتجه الأنظار إلى الحكومة، ولكن ما تقوله الحكومة عن استعدادها لمواجهة الأزمة يبدأ بوصف الأزمة نفسها.
7: تمر البلاد بظروف استثنائية ولم نواجه قط مثل هذا التهديد المباشر من قبل، لكنني أؤكد أن الحكومة قد اتخذت كافة التدابير اللازمة في مطلع أكتوبر.
6: تجاوز الدولار في السوق الحرة 268,000 تومان، فيما تخطى التضخم 70%. لكن أثر هذه الأرقام يظهر في تفاصيل أبسط في سلعة كانت الأسرة تشتريها.
8: من جولة أخبار الساعة 7 نرجع لاستديوهاتنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM. مجموعة من الأغاني الحلوة رح نكمل مشوار درايف تايم بروجرام برفقتها. رح نبلشها هالساعة مع الفنان جوزيف عزار. عندي الشامي الفنان الشامي وكمان عندي الفنان سيمون حتشيتي. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أمسية الأربعاء 14 من شهر أكتوبر تشرين الأول. اليوم تقصنا بسيدني وصل لدرجات الحرارة 18-15 على صعيد ميلبن. منروح لجولتنا الغنائية ومنرجع لخبر كتير كتير مهم عن مراقبة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها. هيدا في أكيد قانون كتير جديد, قانون جديد رح خبركن عنه من بعد فاصل غنائي هون راديو 2ME. ست نور

إذا كنت عم تراقب لزوجتك أو أنت عم تراقبي لزوجك أو حبيبك أو خطيبك بدك توقفي. ليه؟ لأنه هلأ صار في قانون جديد. نعم، مراقبة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها سر قد يؤدي إلى السجن في أستراليا. إذا ما كنت قايل لها أنك عم تراقبها، هيدا إذا كنت عم تراقب بالسر أو إذا كنت أنت عم تراقبي بالسر، هيدا صار غير قانوني. قانون جديد، حكومة ولاية نيو ساوث ويلز سيدني عم تطرح مشروع قانون لمكافحة التجسس والملاحظة السرية. نعم، إذا كنت بدك تلاحظ شو عم تعمل زوجتك انتبه، وذلك بين الزوجين أو المرتبطين. القانون بنص أنه استخدام أجهزة جي بي إس أو التقنيات الحديثة لتتبع تحركات الزوج أو الزوجة أو حبيبك أو حبيبك بالسر تعتبر جريمة جنائية. القانون المقترح يشمل أيضا مراقبة الأشخاص دون علم حتى لو لم يكتشفوا أنهم يتعرضون للملاحقة. العقوبة ستكون السجن لمدة 5 سنوات. الهدف حماية العائلة ومنع استخدام التكنولوجيا للسيطرة أو الترهيب بين الزوجين. بدك كتير تنتبهي، ما فيك تحطي له جي بي اس على تليفون وتنزلي له إياها وتقولي ما بيعرف ومش هيعرف. لا، إذا عارف فيها سجن 5 سنوات وأنت حضرتك بدك تنتبه. ما فيك تراقب حدا، ما فيك تراقب زوجتك حبيبتك أو إذا كنت لك علاقة مع أي شخص إذا ما وقفتها أو وقفت وقلت له أنا بدي راقبك. إذا ما قلت له أنت بدك تراقبه، عم تراقبه بالسر، هيدا صار ممنوع عنا هون من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز وسيدني بالتحديد. من عند الفنان سيمون حتشيتي أغانينا وأخبارنا المحلية الأسترالية عم نتابع سوا برفقتكم عبر أثير راديو 2ME مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الأربعة 14 من شهر أكتوبر. بدي أقول هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادهم لهالتاريخ هيدا 14 من شهر 10 عقبال 120 سنة يا رب. منتوجه عبر أثير راديو 2ME لفاصل استراحة.

0: إذاعتكم 2ME إذاعتكم.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: نتابع برفقتكم ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام. أمسية سعيدة لك المستمعين، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. لا تخاف من الوحدة أكثر من خوفك من الصحبة السيئة، لأن الوحدة

مقتطفات من أغاني رائعة جدا لكوكب الشرق أم كلثوم رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا من عند الفنان فارس كرم. العودة لمتابعة ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام. أمسية سعيدة لك المستمعين الكرام. هيدي هي الإذاعة الأقوى 2ME. بذكر مستمعينا تتعرفوا آخر الأخبار وتسمعوا برامجنا المتنوعة وأغانيكن المفضلة. فيكن تدلوا معنا على 1638 AM. فيكن كمان تسمعونا على 2ME.com.au. فيكن تسمعونا من خلال المايسات. فيكن تتابعونا على الفيسبوك كمان. عنا أخبار وأغاني وكل شيء بتحبوه. خليكم معنا دايما على 1638 AM 2ME أستراليا. للأغاني المطولة مثل هالأغاني والمقتطفات من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم, الأغاني المطولة, الأغاني الكلاسيكية, كونوا مع 2ME Gold. التكييف لا يعني أنه الجرح اكتفى واختفى, يعني أنك تعلمت كيف تمشي دون أن تجعل الألم يقود كل خطواتك. مش معناتها إذا الواحد هيك تكيف مع عيشته وحياته مش يعني الجرح اختفى واكتفى, لا أبدا. هيدا معناته أنه الألم بعده موجود, ولكن أنت ما لازم تخليه يقود كل خطواتك.

بكون مع خطوة بخطوة. هونة بتهون وصعبة بتصعب. بنسمع مقتطفات لأغاني كتير حلوة كوكب الشرق أم كلثوم عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.

Australia. 2ME Australia.

0: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
1: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. Do it. Do it.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام بيرفتكم لأمسية الأربعاء 14 من شهر أكتوبر تشرين الأول. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات, بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفت راديو 2ME. راح أترككم برفت جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. موعدنا مع درايف تايم بروجرام نرجع من جدد وأنا وإنتو بكرة الخميس من بعد أخبار الساعة 3. كونوا مع إذاعة 2ME, ولكن هلأ بدي لكم تصبحوا على خير. Enjoy the rest of your evening.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. QME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
6: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
7: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: ABC News.
11: Tanmaya Navada with the top stories. The federal government says it'll work on creating a better Aboriginal heritage protection system after a court ruling found a Commonwealth decision which halted a gold mine was invalid. The then Environment Minister, Tanya Plibersek, issued the Aboriginal Protection Declaration over part of the McPhillamys Gold Project in New South Wales, where Regis Resources planned to store mining waste. But the company has today succeeded in its legal action against her and says the judgment vindicates its position. The jury in the double murder trial of former police officer Bolamar Condon has heard he previously visited a farm where he allegedly tried to sink two bodies before moving them. He's pleaded not guilty to murdering couple Jesse Baird and Luke Davies in February 2024. The bodies of the pair were found near a monastery at Bungonia, south of Sydney, in surfboard bags 8 days later. And the Australian Education Research Organisation is warning schools across the country that AI poses a major risk to student learning if used inappropriately in the classroom. It's found limited evidence in favour of AI, as well as serious risks to lifelong learning outcomes, and says it should be used sparingly. There's a growing backlash against education technology, with governments across Australia moving to put strict limits on screen time in classrooms. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يتوعد إيران برد قاس بعد نفاذ صبر الولايات المتحدة تجاهها، ويتهم طهران بتحريض الحوثيين على سيناء في هجماته. واشنطن تصعد ضد القضاء العسكري اللبناني وتطالب بمحاسبة عناصر حزب الله بدلا من ملاحقة السفيرة لدى واشنطن. وزير الخارجية المصري يؤكد لسكاي نيوز عربية رفض مخطط التهجير في غزة، ويشدد على أنه لا يوجد حل عسكري لأزمات المنطقة. زيلينسكي يقول إن الضربات الروسية الأخيرة على أوكرانيا تظهر عدم احترام موسكو لترامب، وتترك 600,000 شخص بدون كهرباء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحقق انتصارات في حربها على إيران، مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا وأن الحرب ستنتهي قريبا.
1: نحن ننتصر في الحرب فعليا، وإيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، والحرب معها ستنتهي قريبا، وعندما تنتهي ستنخفض الأسعار بشكل كبير. إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم، وكانت على مدى أسبوعين فقط من امتلاك سلاح نووي، وقد سمحت إدارتا بايدن وأوباما لإيران بالحصول على مليارات الدولارات استخدمتها طهران في تطوير الصواريخ والأسلحة النووية. وعلى مدى 50 عاما كانت إيران تمارس الترهيب ضد دول المنطقة، لكن كل ذلك انتهى الآن بعد الضربات التي وجهناها إليها، فلم تعد لديها قوات بحرية أو سلاح جو أو دفاعات جوية، وهي تعاني من تضخم غير مسبوق ولا تستطيع دفع رواتب جنود الجيش وأفراد الشرطة. ونحن نسيطر الآن على مضيق هرمز، وكميات النفط التي تعبر المضيق حاليا أكبر من تلك التي كانت تعبره قبل الحرب.
0: وأضاف ترامب أن إيران تعيش حالة من الترقب الشديد لما ستفعله الولايات المتحدة، متوعدا بتلقينها درسا قاسيا بعدما نفذ صبر واشنطن تجاهها.
1: انتظروا لتروا ما سنفعله بإيران، سنلقنهم درسا قاسيا، لقد نفذ صبرنا منها وهم الآن في حالة ترقب لما سيحدث، سترون بأنفسكم ما سنفعله بهم. لكن الأهم من كل ذلك هو أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، فقد دمر برنامجها النووي ودفن تحت آلاف الأطنان من الصخور والركام.
0: نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إمكانية شن عملية عسكرية كبيرة جديدة ضد إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية. وقال الموقع إن نتنياهو أعرب خلال المكالمة عن قلقه إزاء معلومات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى أن إيران تتخذ خطوات مقلقة لإعادة بناء برنامجها النووي. وأوضحت المصادر أن ترامب لم يقدم لنتنياهو التزاما فعليا بالتحرك مجددا ضد إيران، لكنه أوصى نتنياهو بالاستعداد، مضيفة أن الجيشين الإسرائيلي والأمريكي لا يزالان في حالة تأهب. في المقابل قال مسؤول في البيت الأبيض إن الأنباء التي تفيد بأن ترامب ونتنياهو ناقشا استئناف الحرب ضد إيران بأنها غير صحيحة. أعلنت السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وفي وقت سابق أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز فوق مدينة الرياض، مضيفة أن 15 منزلا سكنيا تعرضوا لأضرار مادية محدودة نتيجة اعتراض الصاروخين. من جهتها أعلنت وزارة الطاقة السعودية تعرض مبنى تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران بشرق السعودية لهجوم يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عنه حريق محدود دون وقوع إصابات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جماعة الحوثي عادت إلى التصعيد بطريقة خبيثة للغاية عبر استهداف السعودية، معتبرا أن الجماعة تتحرك على الأرجح بإعاز من إيران وتسعى عمدا إلى رفع أسعار النفط قبيل الانتخابات الأمريكية. وفي تدوين له على موقعه تروث سوشيال قال ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية، مضيفا أنه كان يعتقد أنهم تعلموا الدرس قبل عام حين تعرضوا لقصف أمريكي عنيف قبل أن تتوقف الضربات الأمريكية بناء على طلبهم. وأشار ترامب إلى أن جماعة الحوثي التزمت الصمت لفترة طويلة لكنها عادت الآن للظهور. وأضاف ترامب أنه قد يتخذ قرارا بشأن الحوثيين، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا مع ولي العهد السعودي، وأنه قد يطلب من الرئيس التركي التدخل لدعم المصالح السعودية.
2: الحوثيون يتصرفون بشكل سيء جدا، قلت لكم قد أتخذ قرارا، قد أطلب من الرئيس التركي التدخل ودعم المصالح السعودية. أعتقد أن الرئيس أردوغان سيلبي طلبي.
0: من جهته أعلنت مصادر يمنية أن غارات جوية استهدفت مخزونات النفط في ميناء رأس عيسى وباجل بمحافظة الحديدة بالتزامن مع غارات على العاصمة صنعاء. يأتي هذا فيما أعلنت السعودية استهداف محطة الصباح النفطية في صنعاء، وذلك عقب بيان تحذيري للسكان بخلاء الموقع، إلى جانب استهداف منشأتين أخريين في محافظتي صعدة وذمار غربي اليمن. وجاء في بيان أن هذه المنشآت كانت تستخدم لدعم عمليات الحوثيين. توافد الألاف من مختلف محافظات جنوب اليمن إلى مدينة عدن استعدادا للمشاركة في مليونية التعبئة الشعبية العامة التي ستشهدها مدينة عدن، احتفاء بالذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر. ومن المتوقع أن يشارك مئات الآلاف في عدن وحضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى في الفعالية التي دعا لها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي قد أعلن التعبئة الشعبية العامة للدفاع عن الجنوب ومشروعه الوطني التحريري ومواصلة مواجهة الحوثيين ومشروع إيران التوسعي والجماعات المتطرفة.
3: نعلن التعبئة الشعبية العامة للدفاع عن الجنوب ومشروعه الوطني التحرري ومواصلة معركة الدفاع الوطني ضد الميليشيات الحوثية ومشروعها الإيراني التوسعي وكل الجماعات المتطرفة التي تستهدف شعبنا وكيانه السياسي وقواته المسلحة على امتداد أراضي الجنوب العربي بحدود ما قبل 22 مايو 1990. ندعو جماهير شعبنا الجنوبي من المهرة إلى باب المندب ومن سقطرى إلى ميون إلى الانخراط الكامل وبأعلى درجات الجهوزية في مراكز التعبئة في عموم محافظات الجنوب العربي.
0: كما دعا الزبيدي السعودية والمجتمع الدولي للاعتراف بالإعلان الدستوري والبيان السياسي، مؤكدا أنهما المدخل لإعادة الاستقرار إلى اليمن والمنطقة.
3: نطالب الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمجتمعين الإقليمي والدولي للاعتراف بالإعلان الدستوري والبيان السياسي الصادرين في 2 يناير 2026 باعتبارهما مدخلا لإعادة الاستقرار إلى بلادنا والمنطقة.
0: للمزيد ينضم لنا الآن من عدن مراسلنا ياسين الرضوان. ياسين أهلا بك، بداية دعنا نتابع معك آخر التطورات الميدانية من جهة، وأيضا ما دعا إليه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى التعبئة الشعبية العامة للدفاع عن الجنوب.
4: نعم داليا، هنالك أيضا تطورات في المجال الميداني وفي المحور القتالي بالذات، محور طور الباحة وأيضا باتجاه المضاربة ورأس العار التي تحاول من خلالها جماعة الحوثيين شن هجوم واسع على هذه المنطقة وعلى هذه الجبهة المهمة والنوعية. تحاول جماعة الحوثيين أن ترسل عدد من التسللات في هذه المنطقة لإحداث اختراقات فيها، لكنها أيضا قالت القوات المتواجدة قوات الألوية العمالقة الجنوبية ودرع الوطن وكذلك أبناء الصبيحة تصدوا لهذه التسللات التي جرت باتجاه المحاولة وباتجاه الأغابرة وكذلك أيضا باتجاه الكعللة ومنطقة البوكرة وأيضا المنصورة التي شهدت اشتباكات عنيفة بين جماعة الحوثيين، وهنالك أيضا أنساق قتالية متواصلة من جماعة الحوثيين أيضا تم تغطيته بالمدفعية وكذلك المسيرات للهجوم باتجاه هذه الجبهة الحساسة في

معكن سيرين على إذاعتكن توامي أستراليا. بتعرفوا إنه فيكن تتابعوا توامي وين ما كنتوا، ما بس بأستراليا. نحن معكن دايما على الويب توامي.com.au.

0: in WorkSafe Return to Work.
1: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال بالإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
0: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن WorkSafe Return to Work.
2: حذرت زعيمة ون نيشن بولين هانسن من مشروع الحكومي الهادف للحد من المحتوى الضار على الإنترنت واستغلاله لكبت الأصوات السياسية المعارضة. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تؤمي أستراليا.
3: ثروات الأغاني الجديدة
4: To me, just drop. Let it drop.
3: New music. Australia.
4: New music.
3: To me, Australia.

0: حياتك وحياتك مشغول.
1: 1638 2MA أستراليا سيرين معكم. سمعوا على 2MA بأي وقت وين ما كنتوا على الموبايل فون. نزلوا 2MA أب للآي أو إس فون من الآيتون ستور. خليكن معنا لأحلى الأغاني من الشرق الأوسط بس على 2MA أستراليا.
2: Breakfast with Claude. Back again from 5 AM tomorrow morning on 2MA.
3: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

المروج الخل هالتلا يا مالنا جلسة وحكاية هاك المروج الخل.

0: Join me, Australia. Mark Winner, Sidine. Ahlo sahla fikon. Time to share just a few odd and fun facts about your body. Let's start with five, then we'll go to a break, more music, and we'll come back with some more. You ready? Okay, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Oh, now, I must preface it with saying some of these you'll know, some of these you don't know. But yes, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Yalla jarbo, try it. Try and lick your elbow. I can't do it. Two, like fingerprints, everyone's tongue print is different. Three, your heart beats over 100,000 times a day. Four, it takes approximately 12 hours for food to entirely digest. Wow. And five, a sneeze travels out of your mouth at over 100 miles per hour. Wowza. We'll leave you on that one. We'll be back with more after this here on 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
3: Get the news first from 2ME.
4: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. أسلحة حزب الله لم تجلب للبنان سوى البؤس والدمار، ولا يزال الحزب يمثل عقبة أمام السلام. بهذا علق متحدث باسم الخارجية الأمريكية على ضبط القوى الأمنية اللبنانية متفجرات لحزب الله في ظهر البيدر والهرمل. في هذا الوقت التحقيق مستمر في قضية المتفجرات، واللبنانيون في انتظار تكشف الحقيقة الكاملة، فالترقيع لم يعد جائزا، خصوصا أن الأمر يتعلق بحياتهم وأمنهم وسلامتهم. لكن البداية من مخطط خطر يهدد منطقة في قلب لبنان. بطل المخطط رضا محمد جفال، وهو كما يقول البعض حزب الله بربطة عنق، وهدفه تحقيق مشروع الهلال الشيعي في المتن. تقرير مجدلين اللحام.
1: مقاوم من طراز مقاول، والمتن قطعة قطعة على دفتر الشراء. بالخريطة نبدأ السؤال، ليش ابن ضيعة أمين عام حزب الله الأسبق حسن نصر الله رضا محمد جفال بارون المقاولات النصطية بنيجيريا فاتح شهيته على أراضي المتن، ومن إفريقيا اشترى شقفة حد شقفة ورسم هلال شيعي بأرض جبل لبنان بين 2008 و2026، وشو هالمشروع اللي بده 18 سنة من التخطيط والقدم الممنهج، مش للاستثمار ولا للعائلات. بحسب الوثائق الصادرة عن المديرية العامة للشؤون العقارية، بيورد باسم رضا محمد جفال ابن 53 سنة وذو الرقم السجل 121 البازورية 83 عقار بقضاء المتن مقسمين عقارين بالدوار وعقارين بالقاقور وعقارين بالبحيتة و55 عقار ببعبدات والسفيلة. تم شراء بحسب الأهالي بحركة شراء متسارعة وغير اعتيادية، وفوق 22 عقار بمرموس الدوار. هالحصيلة بتخص المتن وحده بس، وهو نطاق البحث الوارد بالعقارية، مش بالضرورة كل شيء بيتملكه.
2: كشفت بال2008 وثيقة سرية من مديرية المخابرات بالجيش اللبناني عن تمدد حزب الله بمنطقة صنين. كمان بهيدا الوقت بلش عمليات شراء بالمناطق، وبالتالي هيدا التزامن بتوسع بوقت المشروع الإيراني بلبنان من خلال حزب الله بيطرح علامات استفهام. شبكة حزب الله للاتصالات كانت شبكة اتصالات فايبر أوبتيك، الهدف منها التحكم بمنظومة الصواريخ الحديثة تبع حزب الله، ويلي كانت عم تمتد بأعالي الجبال.
1: وبصلب الشبهات المطروحة بيبرز اسم ممول حزب الله الأسود المعاقب دوليا ناظم علي أحمد تاجر ألماس الدم، اللي بتربطه فيه صلة قرابة عبر زوجته ريما يعقوب باقر، كمان المعاقبة والمدرج عنوانها بوسط بيروت. فاختل ريما رولا يعقوب باقر بتدير شركتي محمد رضا جفال جاد كيترينج وجاد كونستراكشن وضمن أصحاب السيطرة فيها، وأيضا موجودة بإدارة بايثون إنجينيرينج لدورة بكل شبكته التجارية واللي بتتصرف عنه بغالبية المعاملات المالية والحصص. ما بيطرح سؤال عن تهريب مالية وتبييض عبر استملاك كل هالأراضي. يعني ناظم علي أحمد بيتعاقب وبيتهرب أمواله وبينشر بالمتن.
3: أنت الغريب لما تجي تتمدد وتشتري أرض بجوار أرض بجوار أرض، هيدا صار اسمه استيطان واحتلال للمناطق اللبنانية. كنت تقولوا إذا لم تأسلم الشعب أسلم الأرض، ما حدا عم بيحكي بهيدا الموضوع. الأحزاب كلها ساكتة، انتوا ليش ساكتين؟ كتاب العدل عم بينشروا، رؤساء البلدية عم بينشروا، عم بيروحوا يستعملوا الحيلة. عم بيجي واحد اسمه توني يعمل حاله هو بده يشتري ويروح يبيع غير طاقة. نحن مش ضد العيش المشترك، انت اليوم لما بك تكون مع عيش المشترك انت بدك تحافظ على أرضك.
1: لا شك انه ما حدا قادر يضبط صوت المواطنين اللي عم يشعروا بالاستهداف من حزب الله اللي قرر يلبس الكرافات. وسط هالملف المؤذي نائبة الوجان بولا يعقوبيان اللي تبين انها كمان من المروجات للمشبوه رضا جفال، واجت حزب الله او رجل تهريبة المال الاسود يلي بدوره وهبى هيك ببلاش عقولتها بلا سبب مبنى دفى بنص بيروت الاولى الشق المسيحي من العاصمة، واعطاها ارض بتزرع فيها خضرة وتكون هي وجهته المسيحية. اما الحلقة الاهم بتبقى بكتاب العدل.
4: في كارتيل مالي ناوي يشتري الأراضي بكل لبنان، بالأخص بجبل لبنان. طيب أنا اليوم السياسيين والدولة شو عم تعمل؟ عم تتكل على رئيس البلدية لحتى لي عرقل. رئيس بلدية ما في عرقل إلا إذا كان المستندات بده يعطيها عن كاتب العدل، لأنه أنا وقت بروح بشتري بلا مستندات البلدية عن كاتب العدل كون تملكت، وقت بروح بعدين على العقارية لسجل لو ما كان عندي إفادة محتويات أو براءة ذمة مالية خلص أنا صرت مالك العقار على الحالتين. مشان هيك نحن عم نطلب إنه هالمستندات تبع البلدية اللي لازم يكونوا وقت التسجيل يكونوا عن كاتب العدل، لأنه مش مفروض كاتب العدل يمضي يعني يملك الشارع إلا ما يكون معه وراء البلدية، وهيدي مش كافية. كمان مفروض الكتاب العدل نطاقهم يكون جغرافيتهم، يعني ما فيني أنا أكون اسمي كريستيان عم بيع محمد بأرض بفيترون بالنبطية.
1: بالختام ثلاث خيوط: تبييض أموال، خطة أمنية، واجهة مدنية لميليشيا عم بتغير أسلوب سيطرتها من سلاح للتغيير الديموغرافي. فوين القضاء؟
0: في ملف متفجرات ظهر البيدر، الموقوفان قيد التحقيق وعناصر قوى الأمن يستجوبون. وقائع إضافية تكشفها الأمتري في تقرير لدريس حقيقي.
1: هيثم أمهز وعلي الكردي ناقلا متفجرات ظهر البيدر لا يزالان يخضعان للتحقيق، ولكن لدى استخبارات الجيش هذه المرة، بعدما أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود هانم الملف عليها. وتشارك في التحقيقات أيضا شعبة المعلومات، كون التوقيف تم على حاجز لقوى الأمن الداخلي عند نقطة ظهر البيدر. وبحسب معلومات الام تي في، أمهز والكردي لا يزالان يصران في إفادتيهما على أنهما كانا مجرد أداة توصيل المتفجرات، على أنهما لا يعرفان هوية المسؤولين عن العملية، ولا يعرفان لا ساجد الذي تسلما منه المتفجرات ولا ذو الفقار الذي كان يفترض أن يسلماه المتفجرات. ثلاثة عناصر في قوى الأمن الداخلي يخضعان للتحقيق أيضا، رجل وامرأة كانا على الحاجز والضابط المسؤول عنهما. وبحسب المعلومات، تحقيق معهم يتمحور حول حقيقة ما حصل على الحاجز وأمكان حصول أي تواطؤ بين ناقلي المتفجرات وأي من العناصر. وحتى الساعة لم تتبلور الصورة بعد، ويتوقع أن تستمر التحقيقات لأيام إضافية. هذا وتقدر مصادر معنية بالتحقيق أن يتم استدعاء زوجة هيثم أمهز إلى التحقيق وإخضاعها للاستجواب، لأن التواصل الأول من مسؤول حزب الله مع زوجها تم عبر هاتفها لتاريخ 3 من تشرين الأول، وأعطي يومها أمهز تعليمات العملية المقرر تنفيذها يوم 5 من تشرين الأول. وتتركز التحقيقات الآن ليس فقط على إفادات المستجوبين، بل أيضا على حركة الاتصالات لمحاولة تحديد هوية المسؤولين عن العملية. وهذا الأمر يتطلب أياما من العمل، ولا يحصل بين ليلة وضحاها بحسب مصدر أمني معني بالملف، الذي يكشف للأم تي في أن الموقوفين كانا يحملان هاتفا واحدا أثناء تنفيذهما العملية، وتم تسليم الهاتف لاستخبارات الجيش لفحصه ومعاينته والاطلاع على الداتا فيه.
0: وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أثنى على جهود قوى الأمن الداخلي ويقظتها في ضبط المتفجرات، وأكد خلال ترأسه اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي ضرورة كشف المتورطين وإحالتهم إلى التحقيق.
5: تم تكليف إضافي لمديرية المخابرات للجيش اللبناني لشعبة معلومات قوى الأمن الداخلي للتوسع بالتحقيقات ولمحاولة يعني الوصول لأبعد مدى ممكن لينعرف مصدر الشحنة، وجهتها، هدفها، الأشخاص الموجودين، ارتباطاتهم من وراهم، وجلب كل من يجب جلبه إلى التحقيق.
0: وفي ملف على صلة بحزب الله، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن الأموال التي يزعم حزب الله حصوله عليها من إيران غير موجودة، متهما الحزب بالاعتماد على أنشطة إجرامية من بينها تهريب المخدرات لتمويل نفسه. هذا وكشف بيغوت العمل مع شركاء خليجيين وأوروبيين على خطة لتوفير مساعدات بمليارات الدولارات لإعادة أعمار لبنان، شرط نزع السلاح أولا. وأكد أن الإطار الثلاثي يبقى المسار الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين للبنان وإسرائيل. في شأن دبلوماسي قضائي، كشفت معلومات ام تي في الا صحة لخبر احالة سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض الى القضاء العسكري، بل احال النائب العام التمييزي الشكوى المقدمة امامه الى المدعي العام العسكري، وهذا اجراء روتيني وليس ادعاء او حتى احالة للتحقيق. العفو العام يخرج من الدستوري بقواعد جديدة مثقلا بالألغام، فما هو مصير أحمد الأسير ونوح زعيتر؟ الجواب مع نخلة ضيمه.
6: طويت الصفحة الأخيرة من قانون العفو العام على خلاف، فالمجلس الدستوري الذي أبقى على القانون أبطل جزءا من بعض مواده، لكنه أضاف تفسيرات أساسية طالت جوهرها وأدخل عليها تعديلات فعلية غيرت بآلية التطبيق والمشمولين بالقانون. هذا الإجراء أثار حفيظة مراجع قانونية ونيابية اتهمته بتبني اقتراحات قوى سياسية لعبت دورا معرقلا للقانون، وتحديدا في ملف الموقوفين الإسلاميين.
7: مجلس الدستوري صلاحيته الأساسية النظر في قانونية القوانين ودستوريتها، ولكن فاجأنا المجلس الدستوري أنه عدل بكل القانون، يعني أخذ هو الدور التشريعي منه وبصراحة.
8: The original and authentic 2ME. The best of breakfast.
9: دكتور جاسم محمد، يعني طبعا اليوم فيما بيتعلق بهذه الصفقة، اليوم العالم بحاجة للديزل، وعم نعرف انه ارتفاع اسعار الديزل اللي قد بالضبط تصل الى مرحله جنونيه، فكيف بالضبط بتشوف يعني واين يكمن الحل في هذه المساله، لانه العالم بلش يئن من هذا الوضع.
10: مشكله الطاقه هي بسبب الحروب، لاحظنا انه كيف اثرت قبل تكون مضيق هرمز وحرب ايران والولايات المتحده، لدينا حرب اوكرانيا التي اوقفت نورد ستريم 1 نورد ستريم 2 ضخ الغاز الى دول اوروبا، وكذلك نلاحظ انه مضيق هرمز كيف اوقف ايضا شحنات الغاز إلى العالم، وكذلك كانت تكاليف الطاقة أصبحت ربما بعض التقارير تقول يعني السفن، يعني السفينة الواحدة التي تحمل الغاز المسال أو الطاقة هي بتكلفة صاروخ إلى القمر، يعني هذه تكلفة خيالية ولم يشهدها العالم من قبل. فإذا نحن أمام توتر وتصعيد وعدم استقرار في الوضع الأمني، فأجد أنه هي هذه السبب. فالحروب والنزاعات هي بصراحة يعني لها انعكاسات على الطاقة. يعني الآن نتحدث ليس يعني نتحدث عن الأمن بشكل عام، لكن أمن الطاقة هو جزء من الأمن القومي إلى كل دول العالم. فأجد أنه الأمن الطاقوي الآن أصبح يحتل أولوية كبيرة. الدول التي لديها الطاقة ولديها المخزون تستطيع أن تكون لديها القدرات في اتخاذ القرار، وكذلك في موضوع يعني توفير احتياجات شعوبها.
9: نعم.
10: فإذا أجد أنه الحروب والنزاعات، وأجد أنه العالم بسبب التنافس اللي موجود ما بين الأقطاب والقوى، سواء كانت القوى العظمى أو القوى المتوسطة وحتى على مستوى إقليمي، أصبحنا أنه نحن نتأقلم مع هذه الحروب، ولا توجد بصراحة خط رجعة إلى الرفاهية اللي عاشها العالم ربما قبل سنوات.
9: صحيح. يعني هل برأيك هذه الصفقة قد تجر إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا برأيك، أم ستزيد الأمور تعقيد مع رفض الدول الأوروبية لهذه الصفقة؟
10: أجد أنه هي لا تؤثر بصراحة، كون أنه الصفقة هي تزيد الفجوة ما بين ترامب وما بين أوروبا وبداخلها أوكرانيا. أوكرانيا تريد أن تصل إلى اتفاق، وروسيا أيضا تريد أن تصل إلى اتفاق، وهنالك أيضا هنالك اتفاق حتى ما بين روسيا وما بين أوكرانيا في موضوع الطاقة، أنه يمكن أن يتجنب الطرفان بعدم ضرب مصادر الطاقة، أيضا هذا موجود. فأجد أنه هنالك إدراك إلى كل الأطراف بأن الطاقة يجب أن تكون بعيدة عن الحروب، لأن تداعياتها على الأمن الطاقوي أصبح على مستوى إقليمي وعلى مستوى دولي. في تقديري أنه مسارها يعني يكون يعني لا يتعارض مع أي مساعي للوصول إلى اتفاق ما بين روسيا وما بين أوكرانيا، لكن هو يوسع الفجوة ما بين أوروبا بداخلها أوكرانيا وترامب.
9: ولكن الرئيس الأمريكي اللي كان دعا لإجراء انتخابات اليوم بأوكرانيا، ما هي الرسالة اللي أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيصالها للرئيس فولودومير زيلينسكي؟
10: الرسالة واضحة، أنه يجب أن يقبل بضغوطات ترامب. هناك ورقة ضغط من الإدارة الأمريكية على ترامب وعلى دول أوروبا، أوروبا هي تقف وراء زيلينسكي. فإذا الرسالة واضحة إلى أوروبا أنه ما تقوم به أوكرانيا ودول أوروبا هو لا يتماشى مع وجود نهاية أو مساعي لوضع نهاية إلى هذه الحرب.
9: نعم.
10: وأنا أجد بصراحة أنه التعنت الأوروبي والتعنت أيضا الأوكراني يبدو أنه هنالك استثمار. الاستثمار في الحروب أنه أوكرانيا مستفيدة من الدعم وطورت الكثير من جوانبها في مجال الصناعات الدفاعية، وهي أيضا لديها حرب انتقامية ضد روسيا، ودول أوروبا تستثمر في هذه الحرب أنه هي تجد أنه أوكرانيا هي من تدفع الثمن، والدعم الذي تقدمه أوروبا هو لا يساوي شيء أمام إشغال روسيا وكذلك استنزاف روسيا وإضعاف روسيا.
9: نعم دكتور جاسم، يعني كمان اليوم في سؤال أنه اليوم بعد ولا تزيل مشكلة مضيق هرمز من جهة وباب المندب من جهة تانية، وهذا اللي ممكن يزيد الأمور تعقيد وارتفاع بأسعار النفط، فأين يكمن يعني الحل والخروج من هذه الأزمة برأيك؟
10: إذا كان نبحث عن حل بشكل نظري وبشكل افتراضي، يجب أن يكون هناك اتفاق سلام بين الأطراف المعروفة هي إيران والولايات المتحدة.
9: نعم.
10: طيب عندما نسأل أنفسنا هل هناك إمكانية للوصول، هل هناك رغبة موجودة لدى الطرفين بالوصول للاتفاق؟ أجد أنه لا توجد الرغبة ولا توجد أيضا المعطيات جميعها، والظروف تقول بأنه لا إيران تريد أن تصل إلى اتفاق بشروط أمريكية ولا أمريكا أيضا توافق على الشروط الإيرانية. فإذا أجد أنه لا يوجد لحد الآن ضوء في آخر النفق، فلذلك أجد أنه موضوع الصراع هو ليست حرب، هو صراع ربما متجدد ما بين الولايات المتحدة وإيران، وأجد أنه إيران هي تتحمل هذه المسؤولية كون أنه هي بدأت تعبث بصراحة وتهدد الأمن الإقليمي، الملاحة وكذلك ممرات الطاقة، خاصة لو تحدثنا مضيق هرمز وباب المندب.
9: نعم صحيح.
10: فإيران هي المعنية بهذا الشيء.
9: بسؤال أخير دكتور جاسم، هل برأيك انكسرت الجرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس فولودومير زيلينسكي، أو مضطر زيلينسكي أنه يرضخ لضغوط وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
10: ربما هذا يعتمد على الموقف الأوروبي، ما هي قدرة أوروبا في أن تعوض النقص الذي تقوم به الولايات المتحدة من تقديم المساعدات إلى أوكرانيا. فإذا أجد أنه القرار هو ليس قرار أوكراني بقدر ما هو قرار العودة إلى دول أوروبا، أوروبا هي التي تقف خلف زيلينسكي. فإذا مدى قدرة دول أوروبا في اتخاذ موقف، أجد أنه أوروبا متعنتة وقررت أنه تكون هي في وادي والولايات المتحدة في وادي، وهي سحبت أوكرانيا لأن تكون رأس حربة في حربها ضد روسيا، وأجد أنه من الصعب أن يستجيب يعني زيلينسكي إلى شروط ترامب، وأجد أنه ممكن أن يكون اتفاق مباشر ليس فقط على حرب أوكرانيا، اتفاق في المصالح الثنائية ما بين الولايات المتحدة وروسيا وتتجاوز أوكرانيا، وهم وأوروبا وأوكرانيا هي من تدفع الثمن.
9: نعم. لهون بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء آخر برفقتك. يعطيك ألف عافية، أمسيتك سعيدة دكتور جاسم.

0: 16:38 Tuamei Australia, Sidin Makon. Yalla, Min Ana. خلقت 10 تشرين الثاني سنة 1927 ببددون لبنان. طلعت أكثر من 50 ألبوم وأكثر من 3050 غنية ومثلت ب 98 فيلم. كنت من أول المغنيين من الشرق الأوسط نفذت بسيدني أوبرا هاوس. شو؟ إذا حزرتوا صباح مزبوط. سيرين معكم على راديو 2ME أستراليا، خليكن معنا.
1: 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
4: إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
5: أستراليا رح نكون نحن وياكم بعد لحظات من الوقت مع ضيفنا الرياضي بلال عموش، اللي أكيد ضيفنا إذا الرياضي بلال عموش من ميلبن، لنحكي عن ليبانون سيدرز سوكر. الفريق ليبانون سيدرز سوكر بميلبن، نحكي أكثر عن كرة القدم بميلبن، نحكي معه عن مسيرته الرياضية، ذكرياته بالملاعب، تجربته مع الفريق، وأيضا يعني الهدف من اليوم فريق الأرز لكرة القدم في ميلبن. برحب فيك استاذ بلال عموش معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا. صباح الخير بلال.
6: صباح النور كود.
5: شكرا لوقتك بلال. معك رح نحكي اليوم بالنسبة لرسالة ليبانون سيدرز سوكر تيم بميلبن. برأيك شو هي رسالته الرياضية والاجتماعية؟
6: الرسالة هي في كم نقطة، بس أهم نقطة هي بدنا نحط اسم لبنان بالسوكا on the map، معناته ينشهر بمابن وبأستراليا كمان بملاعب الكومبيتيشنز. والتاني نقطة هو مشان المجتمع اللبناني يتشجع يحط أولادهم بالسوكا أو وكمان نتعرف على لعيبة لبنانية عشان نتعرف عليهم ونساعدهم ونشهر كمجتمع بالسوكا.
5: نعم، يعني أكيد يعني اليوم أدي في إقبال، يعني وفينا نقول يعني شو هي النشاطات والمشاركات اللي عم بيقوم فيها الفريق حاليا إن كان بميلبن أو على مستوى أستراليا.
6: على مستوى أستراليا ما تعرفنا على مجتمع لبناني، بس بعرف في بسيدني في فرق بيلعبوا لايك وساكا وعندهم مجتمع كبير. أنا بلشنا بهالفريق أو باللعبة الساكا اللبنانية من سنتين، وأنا لعبت بلشت ألعب ساكا من 29 years إلي 29 years بلعب ساكا.

0: بس العالم يسمعوا اسم لبناني كان الاسم وال كان غير.
1: شو يعني ينقذون؟ ينقذون؟
0: نعم.
1: بس يسمع اسم لبنان يعني ينقذون ولا كيف؟
0: ينقذون. وما كان ما كان كانت بوزيتيف كثير. ما كان بوزيتيف كثير.
1: نعم.
0: بس بال من وراء هذا الميديا كان في اهالي عم بيشتغلوا وفي تلاميذ عم بيدرسوا بس ما حدا حكى فيها. بس الرياضه ما كانت مشهوره تحت اسم اللبنانية. بعدين سنين كل شيء تغير. بعدين نحن شفنا بالاي اف ال بشرى الحولي حط اسم طيب لنا واجا ادم سعد. بس بالساقه ما كان في اسم للبنانية. لحتى هالسنتين انا بلشت اعمل ريسيرش وما شاء الله كان في لاعبي بيلعبوا باستراليا بمستوى عالي. بعدين فريق لبنان الانترناشنال لبنانيز تيم اخذونا لعب لبنان. هذا انا فرحت فيها.
1: نعم.
0: فكرنا لازم نعمل شيء بملبن لان انا قاعد بملبن وان شاء الله بتنتشر لكل استراليا.
1: نعم.
0: فبعد انا فرق لبناني ما كان معنا كثير بس في فريق واحد اسمه يوني هيل ايجلز. أنا ربيت مع شباب اللي قبل ما بلشوا بالكلب من 2017 بلشوا مثل المجتمع هيك بس الشباب.
1: نعم.
0: بس ما شاء الله من 2017
1: طيب.
0: ربحوا 4 كأسات وهلا صاروا بستيت 1 وانا أنا كنت روح أحضرهم أشوف المجتمع اللبناني فيه قلت أوكي في لبنانية. حكينا مع بعض قلت لهم أنا بدي أعمل شيء للبنان. والسنة اللي مرقت كنت عم بعمل شغل للمجتمع الألباني. كل سنة الألبان بيعملوا تورنمنت بس لمجتمعهم. ورحت على 3 أيام كل يوم كان في قريب 6,000 ل 8,000 عالم من ألبانيا.
1: حلو.
0: كان الرحلة كانت حلوة.
1: نعم.
0: فوين رحت لهونيك أنا غصات اللبنانية.
1: نعم.
0: قصيت قلت وين معنا مهرجانات ما بقى في مهرجانات للرياضة ما معنا الرياضة. سألت شو بدي أعمل كيف بدي بلشها. فكرت لعمل شيء للبنانية مثل كاب للبنانية.
1: نعم.
0: بس قلت it's bit hard هلا لأن في البوليتكس
1: عم تأثر على الرياضة حتى بأستراليا.
0: يا لان تعرفي هلا التكنولوجي كل واحد بيحضر اشياء من لبنان ومن سوريا ومن فلسطين وبيشوفوا اشياء وبيسمعوا اشياء وبتعرفي كل واحد عنده عقل غير شكل. انا غير عن السياسه.
1: هذا الشيء اللي بدي اسالك اياه يعني كمان بلاد شو اللي عم تعملوه انتم لحتى تقدروا تستقطبوا او تشدوا الشباب اللبناني والشباب اللبناني الاسترالي لحتى ينضم للفريق ويكون يعني نوعا ما نيوترال يعني فقد ايه عم تلاقوا صعوبه بهذا الموضوع؟
0: هي صعبة بس نحكي مع الشباب
1: ما في شيء مستحيل.
0: نحن بنقول لهم نحن أهم شيء هي الرياضة ما بنحط ولا سياسي ولا دين. نحن we welcome everybody. هيك نحن we welcome everybody in open arms. معناته إنه مهم هن اللبنانية على العين والرأس من قلب هن دمهم مثل دمنا من الفوكس بس على الساقة. نلعب بكابس مشان نربح الكابس وبعدين كل العالم بيقولوا ما شاء الله اللبنانية لعبة وكويسين وعندهم احترام وما شاء الله الجمهور كبير. بدي أنا هيك عالم يحكوا مثل فيدباك.
1: نعم.
0: وتاني بوينت بدنا الأولاد يشوفوا هالأشياء عشان يتشجعوا بعدين بفوكس على السبورت. هي سبورت very important. وأنا ربيت ما عملنا أشياء بتضر العالم أو بتضر الأهل لأن كنا عمل فاكس بس على السكر.
1: حلو.
0: وأنا لقيت السكر بيه بتساعد الشخص يكون
1: يبعد عن التطرف يكون في مشاركة يكون في عنده روح رياضية. كل هالأمور هذه الواحد بيتعلمها من الرياضة. ولكن بلال بدي أسألك شو هي أكتر التحديات اللي عم بتواجهوها الصعوبات اللي عم بتواجهوها؟

0: برنامج هو، هل هي تنظيمية أو هل هي مشاكل مالية كمان عم بتواجهكم؟ وشو بتحب توجه كلمة لمستمعي راديو تؤمية أستراليا اللي هن كتار اليوم بكافة الولايات الأسترالية بكل أنحاء العالم، كيف ممكن يدعموا بشكل أو بآخر الفريق للابتعاد مثل ما سبق ذكرت حضرتك عن التطرف، وعن يعني كمان يكون في اندماج بالمجتمع الأسترالي وبنفس الوقت نعطي صورة حلوة عن لبنان؟
1: يا صح صح، بدنا المجتمع اللبناني، بدنا نقرب مع بعض، نكون عائلة واحدة، بدنا يهون يتشجعوا يجي يحضروا الألعاب اللي نلعبها، بدنا يهون يجيبوا الأهالي، نحن بنتعرف على العالم اللبناني كله.
0: نعم.
1: من كل دين، من كل سكت، بدنا نتعرف على كل واحد. أنا بعرف كل اللبناني قد ما يكون من أي جهة، عنا حبي حلو يبقى لبنان، نحب بعض، نحب المجتمع. الصعوبة اللي احنا نلاقيه هي الفاينانشال، في أشياء اللي ندفعها، بس بالأخير سبونسرشيب هي اللي بتساعد. وما شاء الله أنا بعرف المجتمع اللبناني عندهم في ما شاء الله في مشهورين بالبيزنس.
0: نعم.
1: بس نحن بنتعرف مع عالم هيك، وإذا في عالم اللي بيحبوا اللي نحن بنعمله، أنا بحب أتعرف عليهم عشان بركي فينا نكبر نكبر البلان.
0: نعم.
1: التارجت تبع هذا الفريق اللبنان.
0: نعم.
1: بما بنقول بأستراليا كمان فينا نعمل نشهره، إذا في عالم بيحبوا يحطوا إيدهم معنا ونساعد بعضنا، وفينا نلاقي حل. هذا يكون كل سنة وبيكون نحلى الفيتشر.
0: صحيح.
1: عشان بس نحن من بيوض الفاونديشن بعد كل جينيريشن كل سنة بتكون رهجة
0: أفضل.
1: رهجة للسكر وجاهزين ليعمل اللي فيهم مش كرمال لبنان.
0: بيكفي بلال وراك العلم اللبناني اللي نحنا منعتز فيه منحطه على راسنا أيضا، كتير حلوة الصورة اللي وراك، ولكن عم بشوف كمان في تياب رياضية، خبرنا شو من وين، هلا هو من النادي أم من وين؟ يعني طبعا اليوم عم نحكي معك بلال.
1: شكرا. سهلا، انا من 6 سنين انا بلشت ماي اون كمباني، وانا بعمل جيب رياضه اسمه اثليتيك بلس. فانا لاني كنت العب ساكر من سنين، انا بحب اللعب بس عندي شيء مسرسب بالتياب. بحب اليونيفورم، لانه بتخلي الفريق يكون منضم مع بعض. وأنا بحب الديزاين، إلي زمان أفكر أفتح شركة، والحمد لله فتحت شركة هلا اللي شي 6-7 سنين. وأنا هلأ تشيب لعب في فون عملنا الديزاين وعملنا
0: لكافة أنواع التشيب الرياضية وكل شيء بيتعلق بالرياضة، بس حتى نعطي تفسير يعني
1: كل شيء بيتعلق بالرياضة الرياضة والشغل، بس أهم شيء الرياضة.
0: لأن
1: نشتغل كلابس للرياضة للطاقة والفوتبول والباسكتبول، بس البيزنس اللي فتحته أنا هي من الباشن. لأن بحب التياب وبحب اليونيتي، الحمد لله بلشنا بهال البيزنس، وهل عيد لأنه فريق لبنان فينا نعمل أشياء أكتر للبنان. الفاينانشال بتساعد، فاينانشلي بتساعد، وما في حدود في نعمل اللي بدنا اياه لفريق لبنان وللمجتمع كمان. عندنا اعلام وسكافس وكنزات وتيشه للي اذا المجتمع بيجي بيحضروا فين نعملون اشياء مشان تشهر احمر. طبعا لبنان.
0: على كل نحن من هون من راديو تؤمية أستراليا بدنا نهنيك لألك بلال عموش، وأيضا بدنا نتمنى لألكن كل التوفيق، وإن شاء الله أكيد بيكبر الفريق أكتر وأكتر، بيكون له مشاركات على مستوى كل أستراليا وعلى مستوى كمان يعني دولية. وهيدا بدي أتمنى كمان لك ولمصلحتك يعني كمان كل التوفيق والنجاح. شكرا لوقتك، وشكرا لك بلال عموش على أمل لقاء جديد نحكي فيه كمان أكتر عن الفريق وعن أخبار رياضية متعلقة بأخبار رياضية لبنانية وكمان أسترالية ودولية. شكرا لك، وبتمنى لك نهار موفق يا رب. رح نتابع نحن ويكون مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا.

0: Throughout Australia, this is 2ME and I'm Serene. Fun fact of the day. In 1930, two brothers created the first car radio, which was called Motorized Victrola, which they shortened to Motorola. 1930, wow, how far we've come. Keep tuning in, there's more hot hits to come. 1638, 2ME Australia.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: ABC News Update.
3: ABC News.
4: Tanmaya Navada with the top stories. The federal government says it'll work on creating a better Aboriginal heritage protection system after a court ruling found a Commonwealth decision which halted a gold mine was invalid. The then Environment Minister, Tanya Plibersek, issued the Aboriginal Protection Declaration over part of the McPhillamys Gold Project in New South Wales, where Regis Resources planned to store mining waste. But the company has today succeeded in its legal action against her and says the judgment vindicates its position. The jury in the double murder trial of former police officer Bolamar Condon has heard he previously visited a farm where he allegedly tried to sink two bodies before moving them. He's pleaded not guilty to murdering couple Jesse Baird and Luke Davies in February 2024. The bodies of the pair were found near a monastery at Bungonia, south of Sydney, in surfboard bags 8 days later. And the Australian Education Research Organisation is warning schools across the country that AI poses a major risk to student learning if used inappropriately in the classroom. It's found limited evidence in favour of AI, as well as serious risks to lifelong learning outcomes, and says it should be used sparingly. There's a growing backlash against education technology, with governments across Australia moving to put strict limits on screen time in classrooms. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: خليكن معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 1638 AM 2ME أستراليا.
6: عندنا كمان تحالف أعلن ليلا بتوقيت المملكة العربية السعودية اعتراض وتدوير مسيرة بمنطقة الرياض، وكنا شفنا خلال النهار كمان استمرار مناطق عدة بتسيطر عليها حركة أنصار الله تحت القصف من جانب القوات الحكومية اليمنية، وكانت أيضا هدف لغارات جوية سعودية تمكنوا من خلال المقاتلين من الحركة من تضييق الخناق على مدينة تعز بجنوب غرب اليمن. وبالوقت نفسه كثفوا هجمات الصاروخية على منشآت حيوية بالمملكة العربية السعودية، ولاسيما مطار خالد الدولي. كل هالأمور هايدي شغلي كمان ملفتة كانت أنه بجديد هالملف يعني استهداف السعودية شركة النفط اليمنية بصنعاء وتهديد الحوثيين بضرب أهداف بأرامكو. عم نشوف هلأ أنه أهداف إلى علاقة بالنفط مقابل النفط. صحيح. يعني كل شيء عم بيكون فيه هالمعادلة الجديدة بوقت كمان أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أنه السعودية استهدفت شركة نفط غرب صنعاء. بهالضربات هيدي بيكونوا الحوثيين أنذروا ووجهوا إنذارات بإخلاء فورية لمواقع بالسعودية. وهودي هيدي كمان من المسائل الجديدة يلي عم نشوفها. وأكيد الملفت بالمقابل رفع سقف مواقف السعودية يلي أعلنت عبر مجلس الوزراء السعودي أنه المملكة العربية السعودية ما رح تسمح بتهديد أمنها.
0: نعم. سؤال بيبقى هون أستاذ. نعم أستاذ رزق الله، يعني سؤال اليوم كتار عم يطرح. فضل.
6: إذا كل هالمشهدية في سؤال كتير كبير بينطرح إنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي كان عم بيدري عم بيخبر وعم بيعطي تصريحات قدام البيت الأبيض بشأن قراره التدخل مباشر أو عدم تدخل مباشر، بعد ما شفنا شيء بهالإطار هيدا.
0: صحيح.
6: يعني ما عرفنا إذا في نية أمريكية بالتدخل مباشرة بها الصراع القائم أو ليس هنالك من نية بالتدخل.
0: نعم. السؤال اللي عم يطرح كتير، هل تستطيع السعودية بمفردة مواجهة الحوثيين برأيك، أم هي فعلا اليوم بحاجة لدعم التحالف اللي طبعا مع باكستان وأيضا مع تركيا، أم من الجانب الأمريكي أو من جانب دول الخليج أو دول العربية؟ فكيف بتشوف موقف السعودية؟ هل ستستطيع اليوم مواجهة الحوثيين بمفردة أم هي بحاجة لدعم؟
6: على ما يبدو أنه عم نشوف دائما البيانات عم تصدر من التحالف، إذن هون إشارة إلى أنه التحالف هيدا هو حيوي بالنسبة للمملكة العربية السعودية، لأنه بالنتيجة عم بتقود حملة أو عم بتدافع عن نفسها بمكان ما بطريقة أنه في حرب إقليمية شرسة عم تخاض على المملكة العربية السعودية، وبالتالي بدأ حلفاء. أنا من القائلين بأنه صحيح هي بحاجة لهالتحالف هيدا، وهالتحالف بأمن لها هيك التوازن يلي هي بحاجة له.
0: نعم.
6: بس سؤال كبير. نعم. كمان بهالإطار.
0: نعم.
6: كلود، أنه هل بلغت المواجهة مرحلة اللا عودة أو أنه نحن عم نمشي بإطار انفجر يا أزمة تنفجري؟
0: نعم.
6: يعني هذا هون المحور، هل بعد التصعيد الكبير يلي عم نشوفه هل نحن أمام حل مرتقب أو أنه نحن بمرحلة من اللاعودة إلى الحوار وإطلاق يعني إطلاق يد العنف بشكل عشوائي مثل ما عم نشوفه اليوم؟
0: نعم، ولكن هذا الحل سيكون قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات برأيك؟
6: أول شيء بدنا نشوف إذا في حل وعند عزاد، لأنه ما بعرف قديش نسبة أنه يكون في حل برأيي منا هالنسبة الموازية بين الحل ولا حل.
0: صحيح.
6: يعني الأغلب هو ما يكون في عنا حل، إن شاء الله يكون تقديراتي خاطئة، ولكن حسب رؤيتي للمعطيات الموجودة أو اللي عم نشوفها أو اللي عم نسمعها يبدو أنه الأرجحية ما يكون في عنا حل. هلا إذا قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات، الطبيعي إذا بده يكون في نية بالحل بده الأطراف يلي عندها مصلحة بالانتخابات بده تجرب أنه تمشي هالحل هيدا لحتى تكسب بالصناديق الاقتراع.
0: نعم، خاصة أنه اليوم صار في اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إمكانية توجيه ضرب إلى إيران قبل الانتخابات، فكيف قرأت يعني هذا الموقف؟
6: صحيح، وهيدا كمان بيتقاطع مع التصريح يلي أعلنه الرئيس الأمريكي يلي قال إنه قريباً رح تنحل القصة ورح توقف الحرب مع إيران. هلأ كيف بدها توقف ما بعرف، هل بضربة نوعية، هل بشي بده يصير يفاجئ العالم؟
0: نعم.
6: تعودنا مع رئيس ترامب على طول إنه في عنا أكشن، في عنا إشياء مش متوقعة عم بتصير، مفاجآت. صحيح، البعض منا هيك بسر والبعض الآخر مؤلم، بس هو عم بيقول من انطلاقا من منطلق انه رح تخلص الحرب ورح يرجع يوطى سعر البترول ورح يرتاحوا الناس واسعار النفط. هيدا كمان فينا نحطه بسياق الكلام الانتخابي.
0: نعم.
6: بس ما بعرف يعني المنطقة هي بحالة صراع غير مسبوق، وصراع القائم هون أكيد بين ميليشيا، إذا رجعنا لقصة الحوثيين، بين ميليشيا وبين دولة هي المملكة العربية السعودية، وبس كنا بنعرف مين وراهم للحوثيين. يعني المسألة منا بهالبساطة، هي معقدة ومتشعبة. لهالسبب برجع بقول إنه مثل ما أشرنا، السعودية بحاجة لتحالف لحتى تصمد بوجه هالحملة الشرسة اللي عم تقاد ضده.
0: نعم، يعني كمان اليوم الرئيس الأمريكي وجه أصابع الاتهام لإيران اللي هي عم تدعم الحوثيين في هذه الحرب.
6: صحيح، وهذا شيء منه جديد. يعني القاصي والداني بيعرف انه وراء الحوثيين هن ايران، وبالنتيجة الحرب منا حرب بين ميليشيا مثل ما عم تصور احيانا، وبين دولة هي مملكة العربية السعودية. لا، الحرب ابعد من هيك بكتير. الحرب هي حرب اقليمية ذات طابع دولي كمان، لانه منعرف إيران امتداداتها وتحالفاتها والأشياء اللي فوق الطاولة والأشياء اللي تحت الطاولة واللعبة الدولية كيف عم بتصير. هذه كلها حسابات دقيقة وبتخلينا نشوف قديش الأمر معقد من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية.
0: نعم أستاذ زيرس، الله، في أخبار يعني كمان اليوم خبر جديد وردنا به الأثناء، خلينا نتابعه بعد لحظات. فإذن الخبر اللي ورد في هذه الأثناء هو يعني كمان سترايك على سعودي أرامكو بيلدينج، المبنى بدهران، اللي طبعا اليوم حسب ما صرح وزير الطاقة.
7: توامي معكم سيرين، وأهلا وسهلا فيكم. Hope you're having a lovely evening and inshallah you مرتاحين وبخير and you're enjoying the music. We're coming up to the hour. We've got the أخبار every hour on the hour. We check your weather every hour on the hour, as well as awesome music direct from the Middle East and also 60s, 70s, 80s, 90s and now in English music only on your Toamy. خليكم معنا.
8: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: الأخبار محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
10: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
11: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
12: Authorized by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
13: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
14: شكرا طارق. وفي العناوين، الشرطة التركية تسيطر على مقر القناة التلفزيونية الرئيسية للمعارضة ورئيسها يندد بيوم أسود لتركيا. الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات نفطية في الرياض. ترامب ونتنياهو بحثا احتمال شن هجوم جديد على إيران.
15: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
14: أهلا بكم. سيطرت الشرطة التركية على مقر القناة التلفزيونية الرئيسية للمعارضة هالك تي في صباح اليوم، وهي أبرز القنوات التلفزيونية المعارضة في تركيا، حيث داهمت الشرطة مقر القناة وأوقفت بثها واعتقلت 11 شخصا. وقال رئيس مجلس إدارة القناة الإخبارية الأكثر مشاهدة في البلاد جعفر ماهر أوغلو، قال على إكس إنه يوم أسود لتركيا، إذ يصادر حق الجمهور في الحصول على المعلومات لأسباب سياسية، مشيرا إلى أن 7 من أفراد عائلته هم من بين الموقوفين. أعلن الحوثيون في اليمن اليوم استهداف شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد في الرياض ومصفات نفطية في العاصمة أيضا، متوعدين بمواصلة استهداف المطارات والمنشآت النفطية في المملكة. المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع قال إن العمليات باتجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة باستهداف مطارات السعودية ومنشآتها النفطية، وستكون عواقبها وخيمة. على جانب آخر، ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن رئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا في احتمال شن هجوم جديد على إيران قبيل الانتخابات العامة في إسرائيل وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. إلى الضفة الغربية، حيث تتواصل هجمات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في مناطق عدة منها قرى نابلس ورام الله. ومن هناك تحدثنا مراسلتنا شروق أسعد.
16: اقتحم الجيش الإسرائيلي بجبات عسكرية وجنود أحياء عدة في مدينة رام الله، حاصروا مقر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان واستولوا على معدات وملفات. مؤسسة الضمير هي مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة تعنى بالدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين وتعزيز حقوق الإنسان في سياق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات. تضمن اقتحام الجيش الإسرائيلي كذلك مقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية. وخلال الاقتحام الإسرائيلي أطلق الجيش الإسرائيلي النار في محيط المجلس التشريعي الفلسطيني ليصاب طفل بالرصاص الحي، وسط استهداف مباشر للصحفيين الذين أصيب عدد منهم بقنابل الصوت والغاز. واقتحم الجيش الإسرائيلي كذلك مجمع فلسطين الطبي ومنع الحركة ونشر القناصة في محيطه. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
14: بعد 5 أيام من التعبئة الطلابية في فرنسا، تتواصل الاحتجاجات فيما تستعد الحكومة لاستقبال ممثلي الطلاب وسط مطالب بزيادة الاستثمارات في التعليم وتحسين ظروف الدراسة. مزيد من التفاصيل معك سامية الأشرقي.
17: أعلن وزير التربية الوطني الفرنسي إدوار جيفري أن 96% من الثانويات مفتوحة اليوم، وإن نحو 200 مؤسسة لا تزال مغلقة من أصل 3700. كما أكد الوزير أن أكثر من 90,000 مساهمة وصلت إلى منصة التشاور التي أطلقتها وزارة التربية الفرنسية في مؤشر على حجم الانتقادات الموجهة إلى ظروف الدراسة في الثانويات. وتتركز مطالب التلاميذ على تقليص ساعات الدراسة وتحسين المباني والتجهيزات ومعالجة نقص المدرسين، كما تشمل الانتقادات نظام القبول الجامعي باركورسوب. ومن المقرر أن يلتقي ممثلو التلاميذ غدا الخميس وزيري التربية الوطنية والتعليم العالي مطالبين باستثمارات إضافية بقيمة 10 مليارات يورو. وبينما لا تدعو الجهات المنظمة إلى يوم احتجاج سادس، دعت نقابات طلابية إلى مواصلة إغلاق المؤسسات التعليمية والمشاركة في مظاهرة السترة الصفراء السبت المقبل. وتأتي هذه التحركات في وقت تؤكد فيه السلطات أنها بدأت الاستجابة لبعض المطالب وسط استمرار التوتر في عدد من المؤسسات التعليمية.
14: أعلنت روسيا اليوم إسقاط أكثر من 900 مسيرة أوكرانية خلال الليل، بينها 180 بالقرب من موسكو. أنظمة الدفاع الجوي دمرت الطائرات فوق مناطق روسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، بينما الرئيس الأوكراني زيلينسكي أعلن أن الضربات الروسية على قطاع الطاقة تركت 600,000 شخص من دون كهرباء. أخيرا أوقفت السلطات الأمريكية مهندسا سعوديا يعمل لدى شركة Open AI بعدما كشف تحقيق أنه زرع سرا جهاز التسجيل في أحد مكاتب الشركة. وبهذا الخبر نختم النشرة. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.

0: Serene with you here on 2ME. We'll be back right after this short break. Don't go anywhere. We've got we've got classic hits coming up. We've got new music coming up. It's all happening right here on your 2ME.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME, Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
4: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل تؤمن أستراليا.
5: منكم
4: ولألكم.
5: ولألكم. ولألكم. ولألكم. ولألكم. ولألكم. ولألكم.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
1: Authorized by S. Blumel, Electro Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا, لا.

0: Serene here on 1638 2ME Australia. Whether you're feeling a little nostalgic and you're in the mood for Arabic classics, or you're in the mood for fresh and new in Arabic and English music, you'll get all this on Radio 2ME Australia.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن، أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به، فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف، أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
11: شكرا طارق. وفي العناوين، الشرطة التركية تسيطر على مقر القناة التلفزيونية الرئيسية للمعارضة، ورئيسها يندد بيوم أسود لتركيا. الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات نفطية في الرياض. ترامب ونتنياهو بحثا احتمال شن هجوم جديد على إيران.
12: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. سيطرت الشرطة التركية على مقر القناة التلفزيونية الرئيسية للمعارضة هالك تي في صباح اليوم، وهي أبرز القنوات التلفزيونية المعارضة في تركيا، حيث داهمت الشرطة مقر القناة وأوقفت بثها واعتقلت 11 شخصا. وقال رئيس مجلس إدارة القناة الإخبارية الأكثر مشاهدة في البلاد جعفر ماهر أوغلو قال على إكس إنه يوم أسود لتركيا، إذ يصادر حق الجمهور في الحصول على المعلومات لأسباب سياسية، مشيرا إلى أن 7 من أفراد عائلته هم من بين الموقوفين. أعلن الحوثيون في اليمن اليوم استهداف شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد في الرياض ومصفات نفطية في العاصمة أيضا، متوعدين بمواصلة استهداف المطارات والمنشآت النفطية في المملكة. المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع قال إن العمليات باتجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة باستهداف مطارات السعودية ومنشآتها النفطية، وستكون عواقبها وخيمة. على جانب آخر، ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن رئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا في احتمال شن هجوم جديد على إيران قبيل الانتخابات العامة في إسرائيل وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. إلى الضفة الغربية، حيث تتواصل هجمات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في مناطق عدة منها قرى نابلس ورام الله. ومن هناك تحدثنا مراسلتنا شروق أسعد.
13: اقتحم الجيش الإسرائيلي بجبات عسكرية وجنود أحياء عدة في مدينة رام الله، حاصروا مقر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان واستولوا على معدات وملفات. مؤسسة الضمير هي مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة تعنى بالدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين وتعزيز حقوق الإنسان في سياق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات. تضمن اقتحام الجيش الإسرائيلي كذلك مقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية. وخلال الاقتحام الإسرائيلي، أطلق الجيش الإسرائيلي النار في محيط المجلس التشريعي الفلسطيني ليصاب طفل بالرصاص الحي، وسط استهداف مباشر للصحفيين الذين أصيب عدد منهم بقنابل الصوت والغاز. واقتحم الجيش الإسرائيلي كذلك مجمع فلسطين الطبي ومنع الحركة ونشر القناصة في محيطه. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
11: بعد 5 أيام من التعبئة الطلابية في فرنسا، تتواصل الاحتجاجات فيما تستعد الحكومة لاستقبال ممثلي الطلاب وسط مطالب بزيادة الاستثمارات في التعليم وتحسين ظروف الدراسة. مزيد من التفاصيل معك سامية الأشرقي.
14: أعلن وزير التربية الوطني الفرنسي إدوار جيفري أن 96% من الثانويات مفتوحة اليوم، وإن نحو 200 مؤسسة لا تزال مغلقة من أصل 3700. كما أكد الوزير أن أكثر من 90,000 مساهمة وصلت إلى منصة التشاور التي أطلقتها وزارة التربية الفرنسية في مؤشر على حجم الانتقادات الموجهة إلى ظروف الدراسة في الثانويات. وتتركز مطالب التلاميذ على تقليص ساعات الدراسة وتحسين المبادئ والتجهيزات ومعالجة نقص المدرسين، كما تشمل الانتقادات نظام القبول الجامعي باركورسوب. ومن المقرر أن يلتقي ممثلو التلاميذ غدا الخميس وزيري التربية الوطنية والتعليم العالي مطالبين باستثمارات إضافية بقيمة 10 مليارات يورو. وبينما لا تدعو الجهات المنظمة إلى يوم احتجاج سادس، دعت نقابات طلابية إلى مواصلة إغلاق المؤسسات التعليمية والمشاركة في مظاهرة السترات الصفراء السبت المقبل. وتأتي هذه تحركات في وقت تؤكد فيه السلطات أنها بدأت الاستجابة لبعض المطالب وسط استمرار التوتر في عدد من المؤسسات التعليمية.
11: أعلنت روسيا اليوم إسقاط أكثر من 900 مسيرة أوكرانية خلال الليل، بينها 180 بالقرب من موسكو. أنظمة الدفاع الجوي دمرت الطائرات فوق مناطق روسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. بينما الرئيس الأوكراني زيلينسكي أعلن إن الضربات الروسية على قطاع الطاقة تركت 600,000 شخص من دون كهرباء. أخيرا، أوقفت السلطات الأمريكية مهندسا سعوديا يعمل لدى شركة أوبن أي أي بعدما كشف تحقيق أنه زرع سرا جهاز التسجيل في أحد مكاتب الشركة. وبهذا الخبر نختم النشرة، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.
12: في بيت أخضر، بقلب هالبيت الأخضر في بيت أبيض، وبقلب هالبيت الأبيض في بيت أحمر، وبقلب هالبيت الأحمر في كتير بيبيز. شو أنا؟ تيك توك تيك توك. إذا أنتوا بطيخة you would be correct. Nice work. Alright, let's get back into more music لأجل الأغاني من الشرق الأوسط and of course the best in English hits here on 2ME.

طول عمري عليك مشغول وقساوتك مهما طول يغلبني حناني واقول ما يهونش آه ما يهونش.

0: green vegetables, so spinach or malfouf, sweet potatoes, avocados, oatmeal, and beans. Of course, there are others. These 10 are varied though, so sweet, savoury, and they leave you feeling good. As do we here on 1638 2ME Australia.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

2ME Australia.

0: Okay, let's get into a bit of a what am I. Sure, Anna, I am found in the sea and on land, but I do not walk or swim. I travel by foot, but I am toeless. No matter where I go, I am never far from home. Sure, Anna, what am I? Is El Tubazar? You are correct. We'll be right back, right after this, here on 1638 2A Australia. Let's get into more music. خليكم معنا.
1: هلا فيكم تنزلوا الاب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: يمكن للأسر في فيكتوريا العثور على أرخص عرض للطاقة من خلال خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير. في المتوسط تمكن الأشخاص الذين استخدموا خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير هذا العام من توفير $230 عن طريق الانتقال إلى عرض الطاقة الأفضل من حيث السعر. ابحث عن فيكتوريان إنرجي كامبير أو زر compare.energy.vic.gov.au للحصول على المساعدة بلغتك. اتصل بخدمة الترجمة الشفهية والتحريرية على الرقم 13-14-50 صادر عن حكومة فيكتوريا ملبورن.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن. والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة الثانية وإليكم أبرز العناوين. لاكخوا يؤكد مناقشة مجلس الأمن مستقبل وجود الأمم المتحدة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. فتور بين اللجان النيابية والحكومة، وأبو صعب يتهم وزراء بعدم الجدية في العمل. تصعيد سعودي حوثي، الرياض تحذر بعواقب الهجمات على المملكة، والجماعة تهدد برد قاس ومؤلم. لبنان الرسمي منشغل في العمق باستحقاقات كثيرة، لكن بقاء قوات اليونيفيل في الجنوب قد تكون أبرزها. فالحكومة اللبنانية تواصل جهودها على أمل حل ناجع، وهذا الأمر كان مدار بحث بين الرئيس عون ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة جان بيير لاكخوا في تقاطع مفيد بالمواقف، حيث رأى الموفد الأممي ضرورة أن يسمع صوت لبنان فيما يتعلق بمستقبل قوات اليونيفيل في الجنوب، وحيث أكد أن الخيارات التي عرضها الأمين العام لا تزال مطروحة على الطاولة. البداية من البرلمان، حيث عقدت اللجان النيابية المشتركة اجتماعا بدعوة من الرئيس نبيه بري وبرئاسة نائبه إلياس بو صعب. أجواء الجلسة يؤفينا بها مباشرة من هناك الزميل حسان الرفاعي. حسان، كل التفاصيل معك، تفضل.
1: نعم ريتا، في جلسة للجان النيابية المشتركة كانت سريعة نسبيا بالمقارنة مع الجلسات السابقة، ولكن ما لفت الأنظار في هذه الجلسة هو كلام نائب رئيس مجلس النواب عن عدم تعاون الحكومة، لم تكن ممثلة بشكل جدي بحسب ما قال، واعتبر أن هناك نوع من خفة باهتمام الحكومة بالمشاريع التي هي أرسلتها إلى اللجان النيابية، وهذا الأمر يعني شكل محور المؤتمر الصحفي الذي أدلى به بعد انتهاء هذه الجلسة. 8 بنود كانت على جدول أعمال هذه الجلسة، كلها بنود بالمجمل اعتيادية. بعض هذه البنود أجل البحث فيها، بعضها أقر، وبعض البنود، وهنا كان الأمر اللافت جدا، كانت الحكومة قد اتخذت قرارات يعني تنسف وجود هذه البنود أو تنسف الداعي إلى مباحثة هذه البنود داخل هذه الجلسة، وهو الأمر ربما الذي استفز بعض النواب ودفع بنائب رئيس مجلس النواب إلى الحديث عن عدم اهتمام حكومي بهذه المشاريع. بالإضافة إلى هذا الأمر، يعني تحدث نائب رئيس مجلس النواب عن موضوع هام جدا، وهو بعض القروض التي يعني طالبت الحكومة بإلغائها، واعتبر أن يعني جمع هذه القروض كلها مع بعض في رسالة واحدة وجهت إلى مجلس النواب هو أمر خاطئ، إذ أن بعض هذه القروض ممكن الاستفادة منها كتحديد طريق الجنوب واستكمال طريق الجنوب، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى التي يعني وضعت في سلة واحدة، وهو الأمر الذي اعتبر النواب أنه لا يجوز التعاطي مع مجلس النواب بهذه الطريقة. نستمع سويا إلى أبرز ما قاله نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب عند انتهاء هذه الجلسة.
2: نتأسف أنه الحكومة اليوم ما كانت ممثلة بشكل جدي لتقدر تجاوب على عدد من الأمور، وخاصة مشاريع القوانين اللي هي بعتتها. تبين وكأنه الحكومة خف، إذا بدكم زخمة، بموضوع اهتمامها بمشاريع قوانين هي بعتتها. أما المشروع اللي أخذ سجال كبير، إلغاء، انتبهوا، 3 قروض مخصصة لتمويل 3 مشاريع: مشروع تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، مشروع تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب سد بسري، ومشروع بناء كلية الصحة بالفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية. في حدا منا ما بيحلم أنه نقدر نطور الجامعة اللبنانية مثلا ونعمل مبنى؟ ليش بدنا نلغي شيء من هالنوع؟ في أسباب للأسف ما حدا قادر يعطينا كان الأسباب، لأن الحكومة غايبة.
0: في نشاط بعبدة، استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكخوا، مؤكدا تمسك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل تقديرا لدورها وتضحيات عناصرها. من جهته أشار لاكخوا إلى تعقيدات الوضع في الجنوب، لافتا إلى أن مجلس الأمن سيناقش مستقبل الوجود الأممي، مع الأخذ في الاعتبار موقف لبنان وطلبه تمديد ولاية القوة مؤقتا. كما استقبل عون وزيرة التربية ريما كرامي التي عرضت مستجدات انطلاقة العام الدراسي، إضافة إلى ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية. وكان عدد من الوزراء والفعاليات السياسية قد زاروا الرئيس عون لمتابعة شؤون وزاراتهم والبحث في الملفات المطروحة. عرض عدد من النواب والشخصيات السياسية لمستجدات شحنة المتفجرات المضبوطة في ظهر البيدر، والنائب أشرف ريفي يطالب الدولة بحماية الجميع ووضع حد للسلاح.
3: من حق اللبنانيين أن يعرفوا الحقيقة كاملة، ومن واجب القضاء والأجهزة المختصة أن يحددوا المسؤوليات بوضوح. يعلن المجتمعون ما يأتي: المضيف في متابعة الشكوى الجزائية المقدمة بحق شيخ نعيم قاسم، مطالبة القضاء والأجهزة الأمنية المختصة بكشف كامل ملابسات شحنة متفجرات ظهر البيدر، رفض أي تدخل سياسي أو أمني يرمي إلى تعطيل التحقيق أو التأثير في مساره. فلا يمكن بناء دولة فيما تبقى سلطة القوة قادرة على تعطيل سلطة القانون. لن نقبل أن يتحول السلاح إلى حصانة أو النفوذ إلى وسيلة لتعطيل العدالة. إن لبنان ليس ورقة في حسابات طهران، وليس ساحة مفتوحة لحروب الآخرين، وليس ملكا لأي حزب أو محور.
0: ميدانيا ومن جنوب لبنان، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بضم مناطق إضافية في النبطية ومحيط الليطاني إلى المنطقة الأمنية الدائمة، وبإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت في حال شن حزب الله أو إيران هجمات على إسرائيل، متوعدا بإخلاء الجنوب حتى الزهران والأولي، كما شملت تهديداته الضاحية. وفي ملف على صلة بحزب الله، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن الأموال التي يزعم حزب الله حصوله عليها من إيران غير موجودة، متهما الحزب بالاعتماد على أنشطة إجرامية من بينها تهريب المخدرات لتمويل نفسه. هذا وكشف بيغوت العمل مع شركاء خليجيين وأوروبيين على خطة لتوفير مساعدات بمليارات الدولارات لإعادة أعمار لبنان، شرط نزع السلاح أولا. وأكد أن الإطار الثلاثي يبقى المسار الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين للبنان وإسرائيل. في شأن دبلوماسي قضائي، كشفت معلومات ام تي في ان صحة لخبر إحالة سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض الى القضاء العسكري، بل احال نائب العام التمييزي الشكوى المقدمة امامه الى المدعي العام العسكري، وهذا اجراء روتيني وليس ادعاء او حتى إحالة للتحقيق. السيدة الأولى نعمة عون شاركت في احتفال بمناسبة الذكرى الأولى لإطلاقها مبادرة مدرسة المواطنية في المكتبة الوطنية. التفاصيل مباشرة من هناك مع الزميلة زينة باسيل شمعون. زينة، كل التفاصيل معك، تفضلي.
4: نعم، يعني السيدة الأولى ختمت السنة الأولى من مشروع مدرسة المواطنية، هذا المشروع يلي تعهدت أنه تستكمله خلال العهد الرئاسي، أي هو ممتد لمدة 6 سنوات، وأطلقت السنة الثانية لتطبيق هذا المشروع. بالسنة الأولى 150 مدرسة استفادت من مشروع مدرسة المواطنية، وبالسنة الثانية حاليا سينضم 150 مدرسة ثانية ليصبح العدد 300 مدرسة. السيدة الأولى أطلقت أيضا بالمناسبة، بهذه المناسبة، منحة المدرسة المواطنية التي ستعطى إلى طلاب تلاميذ سيشاركون بهذا المشروع. المشروع يتضمن أعمال تطبيقية ومشاريع تطبيقية بيعملوها الطلاب خلال السنة، ومدرستهم بتدعمهم لأمور يعني فعلا هي تحمس على المواطنية وتهدف إلى فهم مفاهيم المواطنية، ولكن مش بس بالكتب إنما بالتطبيق وعلى الأرض بمشاريع تخدم الوطن وصورة الوطن وصورة لبنان. حضر الاحتفال إضافة إلى وزيرة التربية وزير الثقافة غسان سلامة، وأيضا رئيس الجامعة الأمريكية فضل خوري، إضافة إلى الشركاء بهذا المشروع، وأيضا يعني مسؤولين عن منظمة اليونسكو. التحفيزات يلي عطيها المشروع هذا السنة كتير مهم. تم تكريم 10 مدارس هن يعني كانوا بالمشروع طابقوا على مؤشرات المشروع، أعطيت مدرستين رسميتين الحق بمشاركة بمؤتمرين عالميين برا يعني لليونسكو، كما أيضا يعني تم تكريم عدد من الأساتذة. السيدة الأولى، خلال دردشة معها رح نسمع سؤالك، وأيضا نريد أن نؤكد أنه خلال هذا الاحتفال الطلاب كانوا أو التلاميذ كانوا هن ستار أو نجوم هذا الحفل. فلنستمع.
5: لبنان واسي بفضل هو الشبيبي يلي مؤمنين بهالبلد ويلي عم يشتغلوا لهالبلد وعم يدافعوا عن قيم وحقوق هيدا البلد. لبنان راجع راجع راجع كبير وناجح مثل ما هن ناجحين. في كتير أولاد برموا العالم وخلال الحرب راحوا وقعدوا برا، بيرجعوا بيقولوا لك رجعنا على لبنان، هيدا بلدنا، هيدا اللي بيشبهنا، بدنا اياه نأمنه ونورته لاولادنا بكل امان. ما في شك انه المواطنيه هي الحل. جربنا كل شيء، جربنا الحروب وجربنا الانتماءات يلي للطائفيه، الانتماءات الضيقه وانتماءات الطائفيه، اثبتت انه ما وصلت لشيء.
0: إلى المستجدات الإقليمية، حيث تعز اليمنية في قلب التصعيد الميداني وسط تبادل التهديدات بشن هجمات انتقامية بين السعودية والحوثيين. تقرير أرر كرم.
6: هنا تعز، ثالثة كبرى المدن في اليمن، هي الآن المسرح الرئيسي لمسار الحرب بين الحوثيين والحكومة الشرعية مدعومة من السعودية. الحوثيون بحسب رويترز واصلوا الضغط بالقرب من تعز حيث استولوا على منطقة المصراخ، حيث أن الاستيلاء على مدينة تعز سيمثل مكسبا كبيرا لهم. وفيما يحاصر الحوثيون تعز، يقول سكان المدينة إنهم يواجهون قصفا متزايدا ونقصا حادا في الإمدادات، حيث تشدد الجماعة قبضتها على المناطق المحيطة.
7: وين الحكومة حقنا؟ وين تجي تشوفهم؟ تجي تحصر التجار، تجي تشوف التجار اللي بيعوا بسعر زيادة من 40,000 لا 55,000، 15,000 زيادة.
6: هذا وأعلن الحوثيون في اليمن استعدادهم لتصعيد القتال إذا لم توافق السعودية على إنهاء الحرب ورفع الحصار المفروض على المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
8: إذا لم يقبل بالسلام ويوافق على مطالب اليمن المتمثلة بإنهاء الحرب وإنهاء الحصار من قبل الطرفين، فبالتالي قد أصبح مشكلة داخلية على السعودية.
6: عمليا تبادلت السعودية وجماعة الحوثي التهديدات بشن هجمات انتقامية، وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في الرياض حذرت المملكة من أن الحوثيين سيواجهون عواقب هجماتهم المتكررة على المملكة. وفي السياق نفسه حذر المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع.

يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكثر وأكثر، بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكثر وأكثر. هيدا بيعطينا دفع معنوي أكثر لنخوض هالساحة الإعلامية، وأكيد دايما معكم. تذكروا راديو تي ام اي 1638 AM هو ماضيكم وحاضركم ومستقبلكم.

0: هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن منخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضيق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس نخدها دايما من ناحية الإيجابية أنه الثقة بالذات هي التي تعزز النجاح. This is 2ME Australia. 2ME Australia. بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.
1: Australia. 2ME Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Home to any Australia. 3, 2, 1. Keep it in your memory. Oh.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: Do and E Australia. عايشين معكم.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.

الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعد بال

0: الصدق يعدى بالتضحية ويعدى بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
5: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
6: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place Melbourne.
7: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
8: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الثالثة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
10: ريت تخوري.
9: في العناوين، أوكرانيا تتهم الولايات المتحدة بمساعدة روسيا. الشرطة التركية تسيطر على مقر القناة التلفزيونية الرئيسية للمعارضة، والرئيس الأمريكي يحذر للتنقيب عن النفط في غرينلاند.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أعلن الحوثيون في اليمن اليوم استهداف شركة أرامكو في طهران ومطار الملك خالد في الرياض ومصفات نفطية في العاصمة، متوعدين بمواصلة استهداف المطارات والمنشآت النفطية في المملكة. وسمع دوي في جارات قوية صباح اليوم في الرياض. وأعلنت وزارة الطاقة في السعودية في الساعة الأولى من الصباح اندلاع حريق محدود في أحد المباني الإدارية لعملاق النفط أرامكو في مدينة الظهران بعد استهدافه. وفي خضم احتدام الاشتباكات بين طرفي النزاع، تتفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق عدة على وقع موجة نزوح كبيرة وما رافقها من تقهقر في الظروف المعيشية لليمنيين وفي مقدمتهم النساء والأطفال. أحمد عائد رئيس تحرير موقع مأرب بريس الإخباري متحدثا إلى مونتي كارلو.
10: بات النازحون مشردون في كثير من الأماكن. محافظة مأرب واحدة من المحافظات التي تدفق إليها النازحون منذ بداية العمليات العسكرية بالساحل الغربي باتجاه محافظة مأرب. هذه العمليات النزوح انعكست سلبا على أوضاع النازحين من نشوء الأمراض وموضوع الأمن الغذائي وتراجع الخدمات الصحية وموضوع الصرف الصحي والمياه النقية. الغالبية العظمى ممن دفعوا فاتورة هذه الحرب قد يكونوا هم من الأطفال والنساء بشكل عام. الأطفال فقدوا مدارسهم وتعليمهم، ووضع النساء والفتيات يعني يمثل كارثة بحد ذاتها، ناهيك عن الأوضاع الإنسانية بشكل كبير بانعدام مأوى والسكن. فبعض منهم يجد قريب أو صاحب أو صديق ممكن يلجأ إليه، لكن الغالبية العظمى لا يجدون مثل هذه الأوضاع. طبعا محافظة مأرب وهي واحدة من المحافظات التي تكون وجهة لعملية النزوح، هناك ضغط كبير على مخيمات النازحين بشكل كبير.
9: أحمد عائد رئيس تحرير موقع مأرب بريس الإخباري متحدثا إلى مونتي كارلو. أضرم مستوطنون إسرائيليون النار اليوم في مسجد في قرية مخماس في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أفادت مصادر فلسطينية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث. هذا وتتواصل هجمات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في مناطق عدة منها قرى في نابلس ورام الله، بالتزامن مع هدم الجيش الإسرائيلي منزلين في بلدة سلوان المحاذية للبلدة القديمة والمسجد الأقصى في القدس، ليصل عدد المباني الفلسطينية التي هدمها الجيش الإسرائيلي بالضفة والقدس لأكثر من 1000 منذ بداية هذا العام. سيطرت الشرطة التركية على مقر القناة التلفزيونية الرئيسية للمعارضة هالك تي في صباح اليوم، وهي أبرز القنوات المعارضة في تركيا، حيث دهمت الشرطة مقر القناة وأوقفت بثها واعتقلت 11 شخصا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحضير لعمليات تنقيب واسعة في الجرينلاند في خطوة جديدة تعكس الأهمية الاستراتيجية للجزيرة في حسابات واشنطن. تفاصيل معك سامية الأشرقي.
11: يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق عملية واسعة للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن في غرينلاند من دون الكشف عن تفاصيل المشروع أو حجم المشاركة الأمريكية فيه. وبرر دونالد ترامب اهتمامه بالجزيرة بثرواتها الطبيعية، مؤكدا أن احتياطاتها النفطية قد تكون أسهل استخراجا من تلك الموجودة في مناطق أخرى من العالم. لكن أهمية غرينلاند لا تقتصر على مواردها، فموقعها في القطب الشمالي يجعلها نقطة استراتيجية في منظومة الدفاع الأمريكية، خصوصا في مواجهة الصواريخ الروسية. ويأتي هذا الإعلان بعد اتفاق أمني وقعته واشنطن مع الدنمارك وغرينلاند الشهر الماضي لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية. كما ينص الاتفاق على خطط لإنشاء قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في جنوب الجزيرة وشرقها في وقت يفتح فيه ذوبان الجليد آفاقا جديدة لاستغلال مواردها المعدنية ومساراتها البحرية.
9: اتهمت أوكرانيا اليوم الولايات المتحدة بمساعدة روسيا، قائلة إن واشنطن تقاعست عن تحذيرها من ضربات صاروخية، كما أبطأت عمل نظام ستارلينك الذي تعتمد عليه كييف في اتصالاتها الميدانية وعملياتها اللوجستية عند خطوط المواجهة. من جهته قال أحد المستشارين التقنيين للرئيس الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن القيود المفروضة على تشغيل محطات الإنترنت التابعة لستارلينك منعت أوكرانيا من التصدي للطائرات المسيرة النفاثة. بعد 5 أيام من التعبئة الطلابية في فرنسا تتواصل الاحتجاجات فيما تستعد الحكومة لاستقبال ممثلي التلاميذ وسط مطالب بزيادة الاستثمارات في التعليم وتحسين ظروف الدراسة. نهاية النشرة، نلتقي بعد أقل من ساعة من الآن.

فقرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هذا الشيء بيعطينا استمرارية أكثر وأكثر لنتواصل معكم. بنتواصل معكم دائما عبر www.me.com.au، وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دائما من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.

0: صباحك يبدأ عنا
1: Wake up feeling refreshed.
2: صح ونص.
3: Wake up.
1: Come on, it's time to get up.
0: على راديو تويني.
3: It's my show.
0: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
0: مع تويني كل صباح.
1: Wake up.
5: كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.
6: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
8: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422 وكالحصول على الدعم من

0: لاخذ لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة. يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر. وأنا شخصيا بعرف الكتير من الأمثال أو الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين. فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير, إنما تكون بدوز خفيف جدا.
1: Australia. 2ME Australia.

0: الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما دايما، فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية. يعني نحنا يمكن ما عنا قيمة لحالنا، كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
3: لحظات وبتكونوا مع اخر الاخبار. الاخبار كلها معنا من 2ME استراليا.
4: هل انت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعه شغفك؟ مع دورات تيف المجانيه واكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية، أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
8: ريت تخوري.
7: في العناوين: تصعيد عسكري بمحيط تعز بين القوات الحكومية والحوثيين، والصليب الأحمر يحذر من تجاوز مستشفيات اليمن طاقتها الاستيعابية. مستوطنون إسرائيليون يضرمون النار في مسجد في الضفة الغربية المحتلة، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الإيطالية تقول إن الاتفاق الذي أبرمه دونالد ترامب لشراء الديزل الروسي قد يؤدي إلى منح الشرعية لموسكو.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: تتواصل المعارك في اليمن لليوم العاشر من عملية فجر اليمن العسكرية مع اشتداد المواجهات في محافظتي لحج ومأرب، وفيما تسعى القوات الحكومية إلى استعادة مناطق من سيطرة الحوثيين تتزايد المخاوف على أمن الملاحة في مضيق باب المندب. التفاصيل معك سامية الأشراقي.
9: أكثر من 2200 ضربة عسكرية نفذت منذ بدء عملية فجر اليمن وفق القوات الحكومية اليمنية التي أعلنت توسيع هجماتها ضد الحوثيين في شرق البلاد وجنوبها. وتتركز المعارك في محافظة لحج، حيث تحاول القوات الحكومية بدعم من تعزيزات عسكرية سد هجمات الحوثيين قرب المناطق المؤدية إلى مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الدولية. وفي محافظة مأرب، أعلنت القوات الحكومية اقتحام مواقع محصنة للحوثيين في الجبهة الجنوبية والتقدم في عدد من المواقع. في المقابل، أفادت مصادر عسكرية بمقتل أكثر من 60 مقاتلا من الطرفين خلال 24 ساعة، فيما أحكم الحوثيون حصارهم على مدينة تعز بعد إغلاق مخارجها وفق المصادر نفسها. وتهدف هذه العملية التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى استعادة مناطق يسيطر عليها الحوثيون وتأمين الممرات البحرية الاستراتيجية وصولا إلى استعادة العاصمة صنعاء.
7: إلى ذلك سامية، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم من أن مستشفيات اليمن تكافح لاستيعاب الأعداد المتزايدة من جرح الحرب في وقت يعاني النظام الصحي في البلاد نقصا حادا في الإمدادات. أضرم مستوطنون إسرائيليون النار اليوم في مسجد في قرية مخماس في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أفادت مصادر فلسطينية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث. هذا وتتواصل هجمات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في مناطق عدة، منها قرى في نابلس ورام الله. ومنها تحدثنا مراسلة مونتي كارلو شروق أسعد.
10: أضرم المستوطنون النار في مسجد ومركبة فلسطينية وشجرة زيتون في قرية مخماس قرب القدس، وخطوا شعارات بالعبرية على جدران المسجد الذي تحطم زجاجه واحترقت بعض أجزائه. تأتي الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة بالتزامن مع موسم قطف الزيتون. في بلدة بيتا جنوب نابلس أصيب طفل فلسطيني جراء اعتداء المستوطنين بالضرب على المزارعين الفلسطينيين، كما هاجم المستوطنون قاطفي الزيتون في ترمس عية شمال رام الله، كذلك في يعبد قرب جنين حيث سرقوا ثمار الزيتون. وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز صوب المزارعين في بلدات عدة جنوب جنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. الجرافات الإسرائيلية اقتلعت كذلك مئات أشجار الزيتون وجرفت 35 دنما من الأراضي الزراعية في قرية كفر مالك شرق رام الله. وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، سجل نحو 220 اعتداء لقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة منذ بداية أكتوبر، ما يترك أثره الكبير على المزارعين ومصدر رزقهم وسط تصاعد الرعب في مختلف مناطق الضفة. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
7: رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم أن الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء الديزل الروسي محفوف بمخاطر كثيرة، معتبرة أنه قد يؤدي إلى منح الشرعية لموسكو. بعدما كانت حليفا رئيسيا لترامب في أوروبا، بدأت ميلوني بالنائي بنفسها بشكل متزايد عن الولايات المتحدة بعدما شنت الأخيرة مع إسرائيل حربا ضد إيران وسط انتقادات ترامب لحلفاء أوروبيين لعدم تقديم دعم على هذا الصعيد. نددت نافي بيلاي الحائزة جائزة نوبل للسلام اليوم بالعقوبات غير القانونية التي فرضها دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إن الرئيس الأمريكي يحتاج إلى درس في القانون الدولي. وقالت بيلاي في مقابلة إن الإعلان عن العقوبات الأمريكية على المحكمة بعد ساعات فقط من فوزها بجائزة نوبل لم يكن مصادفة، بل جاء ردا على عدم منح الجائزة للرئيس ترامب. أخيرا اتهمت أوكرانيا الولايات المتحدة بمساعدة روسيا قائلة إن واشنطن تقاعدت عن تحذيرها من ضربات صاروخية، كما أبطأت عمل نظام ستارلينك الذي تعتمد عليه كييف في اتصالاتها الميدانية. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.

وجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتوا اللي بتضحوا من دون مقابل، بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو تو أم إي أستراليا.

0: ونتغنى
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتؤني أستراليا.
2: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تي أم إي. فاصل صغير وعودة لألكن.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك اتصل على الرقم 0392090112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
5: Authorized by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.

0: عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية, ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.
1: New music. Australia. 2ME Australia.

0: 2ME. Trusted Talkback.
1: 2ME على طول كل ساعة بسمع الأخبار ما بترك على طول على طول.
0: Listen to Australia's only Talkback.
2: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروجرامكم.
0: Listen to Talkback. 2ME. Talkback Australia.

0: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
2: إنكم تستمعون إلى إذاعة TME 1638 AM هنا TME أستراليا.

0: الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the Mysat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to Mysat Go or kingdomsat.com.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
5: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصراً بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريت خوري.
8: في العناوين: تصعيد عسكري بمحيط تعز بين القوات الحكومية والحوثيين، والصليب الأحمر يحذر من تجاوز مستشفيات اليمن طاقتها الاستيعابية. مستوطنون إسرائيليون يضرمون النار في مسجد في الضفة الغربية المحتلة، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الإيطالية تقول إن الاتفاق الذي أبرمه دونالد ترامب لشراء الديزل الروسي قد يؤدي إلى منح الشرعية لموسكو.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: تتواصل المعارك في اليمن لليوم العاشر من عملية فجر اليمن العسكرية مع اشتداد المواجهات في محافظتي لحج ومأرب، وفيما تسعى القوات الحكومية إلى استعادة مناطق من سيطرة الحوثيين تتزايد المخاوف على أمن الملاحة في مضيق باب المندب. التفاصيل معك سامية الأشراقي.
9: أكثر من 2200 ضربة عسكرية نفذت منذ بدء عملية فجر اليمن وفق القوات الحكومية اليمنية التي أعلنت توسيع هجماتها ضد الحوثيين في شرق البلاد وجنوبها. وتتركز المعارك في محافظة لحج، حيث تحاول القوات الحكومية بدعم من تعزيزات عسكرية سد هجمات الحوثيين قرب المناطق المؤدية إلى مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الدولية. وفي محافظة مأرب، أعلنت القوات الحكومية اقتحام مواقع محصنة للحوثيين في الجبهة الجنوبية والتقدم في عدد من المواقع. في المقابل، أفادت مصادر عسكرية بمقتل أكثر من 60 مقاتلا من الطرفين خلال 24 ساعة، فيما أحكم الحوثيون حصارهم على مدينة تعز بعد إغلاق مخارجها وفق المصادر نفسها. وتهدف هذه العملية التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى استعادة مناطق يسيطر عليها الحوثيون وتأمين الممرات البحرية الاستراتيجية وصولا إلى استعادة العاصمة صنعاء.
8: إلى ذلك سامية، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم من أن مستشفيات اليمن تكافح لاستيعاب الأعداد المتزايدة من جرح الحرب في وقت يعاني النظام الصحي في البلاد نقصا حادا في الإمدادات. أضرم مستوطنون إسرائيليون النار اليوم في مسجد في قرية مخماس في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أفادت مصادر فلسطينية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث. هذا وتتواصل هجمات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في مناطق عدة، منها قرى في نابلس ورام الله. ومنها تحدثنا مراسلة مونتي كارلو شروق أسعد.
10: أضرم المستوطنون النار في مسجد ومركبة فلسطينية وشجرة زيتون في قرية مخماس قرب القدس، وخطوا شعارات بالعبرية على جدران المسجد الذي تحطم زجاجه واحترقت بعض أجزائه. تأتي الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة بالتزامن مع موسم قطف الزيتون. في بلدة بيتا جنوب نابلس أصيب طفل فلسطيني جراء اعتداء المستوطنين بالضرب على المزارعين الفلسطينيين، كما هاجم المستوطنون قاطفي الزيتون في ترمس عية شمال رام الله، كذلك في يعبد قرب جنين حيث سرقوا ثمار الزيتون. وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز صوب المزارعين في بلدات عدة جنوب جنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. الجرافات الإسرائيلية اقتلعت كذلك مئات أشجار الزيتون وجرفت 35 دنما من الأراضي الزراعية في قرية كفر مالك شرق رام الله. وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، سجل نحو 220 اعتداء لقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة منذ بداية أكتوبر، ما يترك أثره الكبير على المزارعين ومصدر رزقهم وسط تصاعد الرعب في مختلف مناطق الضفة. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
8: رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم أن الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء الديزل الروسي محفوف بمخاطر كثيرة، معتبرة أنه قد يؤدي إلى منح الشرعية لموسكو. بعدما كانت حليفا رئيسيا لترامب في أوروبا، بدأت ميلوني بالنائي بنفسها بشكل متزايد عن الولايات المتحدة بعدما شنت الأخيرة مع إسرائيل حربا ضد إيران وسط انتقادات ترامب لحلف أوروبيين لعدم تقديم دعم على هذا الصعيد. نددت نافي بيلاي الحائزة جائزة نوبل للسلام اليوم بالعقوبات غير القانونية التي فرضها دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إن الرئيس الأمريكي يحتاج إلى درس في القانون الدولي. وقالت بيلاي في مقابلة إن الإعلان عن العقوبات الأمريكية على المحكمة بعد ساعات فقط من فوزها بجائزة نوبل لم يكن مصادفة، بل جاء ردا على عدم منح الجائزة للرئيس ترامب. أخيرا اتهمت أوكرانيا الولايات المتحدة بمساعدة روسيا قائلة إن واشنطن تقاعدت عن تحذيرها من ضربات صاروخية، كما أبطأت عمل نظام ستارلينك الذي تعتمد عليه كييف في اتصالاتها الميدانية. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.

Bakın.

You have a little.

صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بتدندن، بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو تي ام 1638 AM، ما إلكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لنتواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر معكم.

0: Your station.
1: ولا سمعت من كلامك وعودك.

0: Crunching out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
1: What the f-
0: 2ME, no limits.
2: الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا, نستفيد من حياتنا ومن أيامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع إلى الأمام, وكل شي بيضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخليه ورانا.
0: Welcome to 2ME.
3: That is the original 2ME Australia.
2: الزعل دايما بين الأصدقاء, أو الزعل بالبيت, أو الزعل بمجتمعنا, يمكن أوقات بيتطور إلى حقد. خلينا ننزع كل من قلوبنا الحقد, لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة, لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة, دايما بقلوبكم التسامح.
4: Just drop. 2ME. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: حبنا لكم بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكم بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا وبنسمع جميع آرائكم، آرائكم الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر الراديو TME 1638 AM دليدا اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Get the news first from 2MA.
4: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيين موثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. راحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
6: انعطف يساراً للوصول إلى حافلة فحص كحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
10: ريت تخوري.
9: في العناوين: تصعيد عسكري بمحيط تعز بين القوات الحكومية والحوثيين، والصليب الأحمر يحذر من تجاوز مستشفيات اليمن طاقتها الاستيعابية. مستوطنون إسرائيليون يضرمون النار في مسجد في الضفة الغربية المحتلة، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الإيطالية تقول إن الاتفاق الذي أبرمه دونالد ترامب لشراء الديزل الروسي قد يؤدي إلى منح الشرعية لموسكو.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: تتواصل المعارك في اليمن لليوم العاشر من عملية فجر اليمن العسكرية، مع اشتداد المواجهات في محافظتي لحج ومأرب. وفيما تسعى القوات الحكومية إلى استعادة مناطق من سيطرة الحوثيين، تتزايد المخاوف على أمن الملاحة في مضيق باب المندب. التفاصيل معك سامية الأشرق.
11: أكثر من 2200 ضربة عسكرية نفذت منذ بدء عملية فجر اليمن وفق القوات الحكومية اليمنية التي أعلنت توسيع هجماتها ضد الحوثيين في شرق البلاد وجنوبها. وتتركز المعارك في محافظة لحج حيث تحاول القوات الحكومية بدعم من تعزيزات عسكرية سد هجمات الحوثيين قرب المناطق المؤدية إلى مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية الدولية. وفي محافظة مأرب أعلنت القوات الحكومية اقتحام مواقع محصنة للحوثيين في الجبهة الجنوبية والتقدم في عدد من المواقع. في المقابل أفادت مصادر عسكرية بمقتل أكثر من 60 مقاتلا من الطرفين خلال 24 ساعة فيما أحكم الحوثيون حصارهم على مدينة تعز بعد إغلاق مخارجها وفق المصادر نفسها. وتهدف هذه العملية التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى استعادة مناطق يسيطر عليها الحوثيون وتأمين الممرات البحرية الاستراتيجية وصولا إلى استعادة العاصمة صنعاء.
9: إلى ذلك سامية حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم من أن مستشفيات اليمن تكافح لاستيعاب الأعداد المتزايدة من جرح الحرب في وقت يعاني النظام الصحي في البلاد نقصا حادا في الإمدادات. أضرم مستوطنون إسرائيليون النار اليوم في مسجد في قرية مخماس في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أفادت مصادر فلسطينية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث. هذا وتتواصل هجمات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في مناطق عدة منها قرى في نابلس ورام الله. ومنها تحدثنا مراسلة مونتي كارلو شروق سعد.
12: أضرم المستوطنون النار في مسجد ومركبة فلسطينية وشجرة زيتون في قرية مخماس قرب القدس وخطوا شعارات بالعبرية على جدران المسجد الذي تحطم زجاجه واحترقت بعض أجزائه. تأتي الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة بالتزامن مع موسم قطف الزيتون. في بلدة بيتا جنوب نابلس أصيب طفل فلسطيني جراء اعتداء المستوطنين بالضرب على المزارعين الفلسطينيين، كما هاجم المستوطنون قاطفي الزيتون في ترمس عية شمال رام الله، كذلك في يعبد قرب جنين حيث سرقوا ثمار الزيتون. وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز صوب المزارعين في بلدات عدة جنوب جنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. الجرافات الإسرائيلية اقتلعت كذلك مئات أشجار الزيتون وجرفت 35 دنما من الأراضي الزراعية في قرية كفر مالك شرق رام الله. وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان سجل نحو 220 اعتداء لقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة منذ بداية أكتوبر، ما يترك أثره الكبير على المزارعين ومصدر رزقهم وسط تصاعد الرعب في مختلف مناطق الضفة. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
9: رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم أن الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء الديزل الروسي محفوف بمخاطر كثيرة، معتبرة أنه قد يؤدي إلى منح الشرعية لموسكو. وبعدما كانت حليفا رئيسيا لترامب في أوروبا، بدأت ميلوني بالنائي بنفسها بشكل متزايد عن الولايات المتحدة بعدما شنت الأخيرة مع إسرائيل حربا ضد إيران وسط انتقادات ترامب لحلفاء أوروبيين لعدم تقديم دعم على هذا الصعيد. نددت نافي بيلاي الحائزة جائزة نوبل للسلام اليوم بالعقوبات غير القانونية التي فرضها دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إن الرئيس الأمريكي يحتاج إلى درس في القانون الدولي. وقالت بيلاي في مقابلة إن الإعلان عن العقوبات الأمريكية على المحكمة بعد ساعات فقط من فوزها بجائزة نوبل لم يكن مصادفة، بل جاء ردا على عدم منح الجائزة للرئيس ترامب. أخيرا اتهمت أوكرانيا الولايات المتحدة بمساعدة روسيا، قائلة إن واشنطن تقاعدت عن تحذيرها من ضربات صاروخية، كما أبطأت عمل نظام ستارلينك الذي تعتمد عليه كييف في اتصالاتها الميدانية. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.

حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنا كنت حب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.

يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو تي أم إي 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي. الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما دايما، فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشهد.

0: التشاؤم، وبالتالي بخلينا نشعر بنفسية دونية. يعني نحنا يمكن معنا قيمة لحالنا، كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
1: صار وقت الأغاني الجديدة. New music. Australia. 2ME Australia.

0: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
1: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنه استمر بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
2: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.

0: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تي أم إي. فاصل صغير وعودة لألكن.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
6: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الساعة تشير إلى تمام الخامسة مساء بتوقيت باريس.
9: فايزة مصطفى،
8: مرحبا بالجميع في فترة المسائية بفقراتها المتنوعة نستهلها بنشرة الأخبار. إليكم العناوين: التحالف بقيادة السعودية يتوعد بالرد على ضربات الحوثيين التي استهدفت مطارا ومواقع لشركة أرامكو النفطية في المملكة، والجماعة تهدد بمواصلة الهجمات. في الداخل اليمني الاقتتال يشتد على أكثر من جبهة وسط تحذيرات من كارثة إنسانية. مستوطنون إسرائيليون يضرمون النار في مصلى بشمال شرق القدس، والاقتحامات والمداهمات مستمرة في الضفة الغربية. الأمم المتحدة تؤكد دعم استقرار لبنان مع اقتراب انتهاء مهمة قوات اليونيفيل. وفي النشرة أيضا نتوقف عند مداهمة الشرطة التركية مقر أبرز قناة تلفزيونية معارضة في البلاد، وأيضا في ملف الاقتتال الروسي الأوكراني.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: في مستجدات التصعيد بين السعودية وجماعة الحوثيين اليمنية أسفر اعتراض صاروخ باليستي في سماء الرياض عن إصابة شخص ووقوع أضرار مادية. وتوعد مجلس الوزراء السعودي الحوثيين بعواقب هجماتهم، فيما أعلنت الجماعة استهداف منشآت لشركة أرامكو ومطار الملك خالد الدولي. ميدانيا تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين بدعم من التحالف بقيادة السعودية لهذه القوات. المواجهات تشتد في لحج وتعز ومأرب. آخر التطورات الميدانية نتابعها معك سامية الأشرقية.
9: أكثر من 2200 ضربة عسكرية نفذت منذ بدء عملية فجر اليمن وفق القوات الحكومية اليمنية التي أعلنت توسيع هجماتها ضد الحوثيين في شرق البلاد وجنوبها. وتتركز المعارك في محافظة لحج، حيث تحاول القوات الحكومية بدعم من تعزيزات عسكرية سد هجمات الحوثيين قرب المناطق المؤدية إلى مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الدولية. وفي محافظة مأرب أعلنت القوات الحكومية اقتحام مواقع محصنة للحوثيين في الجبهة الجنوبية والتقدم في عدد من المواقع. في المقابل أفادت مصادر عسكرية بمقتل أكثر من 60 مقاتلا من الطرفين خلال 24 ساعة، فيما أحكم الحوثيون حصارهم على مدينة تعز بعد إغلاق مخارجها وفق المصادر نفسها. وتهدف هذه العملية التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى استعادة مناطق يسيطر عليها الحوثيون وتأمين الممرات البحرية الاستراتيجية وصولا إلى استعادة العاصمة صنعاء.
8: اللجنة الدولية للصليبية الأحمر حذرت من تدفق غير مسبوق للجرحى إلى المرافق الصحية في خطوط المواجهة، إذ استقبل بعضها أكثر من 700 جريح خلال أسبوع واحد. من جهته كشف برنامج الأغذية العالمي عن انقطاع المساعدات عن 800 ألف شخص في اليمن، وتبقى النساء والأطفال الأكثر تضررا. وفق رئيس تحرير موقع مأرب بريس الإخباري أحمد عائض في حديثه إلى وهيبة خدش،
10: بات النازحون مشردون في كثير من الأماكن. محافظة مأرب واحدة من المحافظات التي تدفق إليها النازحون منذ بداية العمليات العسكرية بالساحل الغربي باتجاه محافظة مأرب. هذه العمليات النزوح انعكست سلبا على أوضاع النازحين من نشوء الأمراض وموضوع الأمن الغذائي وتراجع الخدمات الصحية وموضوع الصرف الصحي والمياه النقية. الغالبية العظمى ممن دفعوا فاتورة هذه الحرب قد يكونوا هم من الأطفال والنساء بشكل عام. الأطفال فقدوا مدارسهم وتعليمهم، ووضع النساء والفتيات يعني يمثل كارثة بحد ذاتها، ناهيك عن الأوضاع الإنسانية بشكل كبير بانعدام مأوى والسكن. فبعض منهم يجد قريب أو صاحب أو صديق ممكن يلجأ إليه، لكن الغالبية العظمى لا يجدون مثل هذه الأوضاع. طبعا محافظة مأرب وهي واحدة من المحافظات التي تكون وجهة لعملية النزوح، هناك ضغط كبير على مخيمات النازحين بشكل كبير.
8: وعلى غرار عدد من الدول المتضامنة مع السعودية، كدى رئيس الوزراء العراقي علي الزايدي خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، أكد إدانة بغداد لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة، رافضا استخدام أراضي بلاده منطلقا لأي اعتداءات تطالها. وفي الضفة الغربية المحتلة أحرق مستوطنون إسرائيليون مصلى وسيارة، كما خطوا شعارات عنصرية في بلدة مخماس شمال شرق القدس، وفق ما أكده مسؤول محلي. يأتي هذا بالتزامن مع اعتقالات ومداهمات في عدة بلدات. إضاءة أكثر على المشهد مع مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
11: أضرم المستوطنون النار في مسجد ومركبة فلسطينية وشجرة زيتون في قرية مخماس قرب القدس، وخطوا شعارات بالعبرية على جدران المسجد الذي تحطم زجاجه واحترقت بعض أجزائه. في بلدة بيتا جنوب نابلس أصيب طفل فلسطيني جراء اعتداء المستوطنين بالضرب على المزارعين الفلسطينيين، كما هاجم المستوطنون قاطفي الزيتون في ترمس عية شمال رام الله. كذلك في يعبد قرب جنين حيث سرقوا ثمار الزيتون، وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز صوب المزارعين في بلدات عدة جنوب جنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان سجل نحو 220 اعتداء لقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة منذ بداية أكتوبر، ما يترك أثره الكبير على المزارعين ومصدر رزقهم وسط تصاعد الرعب في مختلف مناطق الضفة. شروق أسعد رام الله، مونتي كارلو الدولية.
8: وفي الضفة الغربية المحتلة أحرق مستوطنون، أو أشرت إلى هذا الموضوع وذكر به مجددا، أحرقوا مسجدا وسيارة. إلى الملف اللبناني، حيث أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا من بيروت اليوم التزام المنظمة الدولية بدعم استقرار لبنان مع انتهاء ولاية قوات حفظ السلام اليونيفال في جنوب البلاد نهاية العام. التفاصيل مع مراسلنا في بيروت نيولا نصيف.
12: بينما تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، ناقش التطورات ودعم الحلول الدبلوماسية في إشارة إيرانية إيجابية لافتة إلى التواصل مع الرئيس اللبناني رغم القطيعة الكاملة بينه وحزب الله. كان رئيس الحكومة نواف السلام يناقش مأزق ما ينتظر جنوب لبنان ما بعد 31 كانون الأول مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام جون بيير لاكروا في حضور قائد اليونيفيل في الجنوب. فأكد السلام لزائريه رفض لبنان أي فراغ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل وحاجته إلى قوة دولية في الجنوب. وكان لاكروا التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش العمادة رودولف هيكل، كما التقى رئيس البرلمان نبيه بري في جولة موسعة الأربعاء. وسمع لاكروا من الرئيس اللبناني إصرارا على التمسك بقوات اليونيفيل، لافتا إلى أن انسحابها سيحدث فراغا وانعكاسا سلبيا على أمن الجنوب، راغبا في استجابة مجلس الأمن طلب لبنان التمديد لليونيفيل سنة إضافية. نقول نصيف بيروت، مونتي كارلو الدولية.
8: وفي سياق إسرائيلي آخر، توقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعرض بلاده لهجمات من إيران وأذرعها خلال الأيام المقبلة، لكنه قال إنه يعارض شن ضربة استباقية على طهران في الوقت الراهن قبيل انتخابات الكنيست وفق مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، كما وضع القضاء على حماس وحزب الله ضمن أهدافه للعامين المقبلين. وعلى صعيد التصعيد الأمريكي الإيراني، وفي وقت جددت فيه واشنطن تحذيراتها لطهران من احتمال استئناف العمليات العسكرية، أعلن الحرس الثوري الإيراني غرق سفينة حاويات اصطدمت بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مضيق أهرمز. تستمعون دائما إلى نشرة الأخبار من إذاعة مونتي كارلو الدولية. في تركيا، أثارت مداهمة الشرطة مقر أبرز القنوات التلفزيونية المعارضة ردود فعل غاضبة من أحزاب معارضة ومجموعات حقوقية، فيما وصف رئيس مجلس إدارة القناة ما حدث بأنه يوم أسود لتركيا. التفاصيل مع كيريتا خوري.
13: في تصعيد جديد ضد حرية الصحافة، داهمت الشرطة التركية مقر قناة هالك تي في المعارضة الأبرز في اسطنبول وأوقفت بثها على التلفزيون ومنصة يوتيوب بعد تعيين وصي حكومي لإدارة القناة تزامنا مع اعتقال 11 شخصا من أصل 17 شملتهم مذكرة توقيف في قضايا مرتبطة بشبهات فساد ورشوة. وندد رئيس مجلس الإدارة جعفر ماهر أوغلو الذي يقيم خارج البلاد بالقرار معتبرا إياه يوما أسود يصادر حق الجمهور في المعلومات، بينما استنكرت نقابة الصحافة وزعيم المعارضة أوزغور أوزيل هذا الإجراء الاستبدادي، مشيرين إلى أن توقيت المداهمات جاء متعمدا ليطمس انطلاق جلسات مرافعات الدفاع في أكبر محاكمة سياسية بحق رئيس بلدية اسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو ونحو 100 متهم آخرين.
8: وفي الملف الروسي الأوكراني، أكد مسؤولون أمريكيين تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا مستمر من دون تغيير، نافيا بذلك اتهام كييف واشنطن بمساعدة موسكو في حربها ضد الأوكرانيين على خلفية عدم تحذيرهم مسبقا من هجمات روسية. وفي أحدث الهجمات قتل 6 أشخاص في مدينة تلوتسك غرب أوكرانيا. المزيد مع مراسلنا في كييف محمد الزاوي.
14: ليلة أخرى ثقيلة عاشتها العاصمة الأوكرانية كييف على وقع انفجارات متتالية وهجمات روسية بالصواريخ الباليستية والمسيرات. بحسب سلاح الجو أطلقت روسيا خلال الليل 39 صاروخا و 128 مسيرة. تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 4 صواريخ فقط و 115 مسيرة. قتلى وجرحى سقطوا في كييف حيث تضررت مباني سكنية ومنشآت حيوية، بينما كان المستهدف الرئيسي منشآت الطاقة. وقد تسببت الهجمات في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي في أحياء متفرقة من المدينة. التطور الأخطر يتجاوز الجانب العسكري إلى العلاقة بين كييف وواشنطن، فالرئيس زيلينسكي كشف أن بلاده لم تتلقى من شركائها التحذيرات الاستخباراتية المحتاتة قبل بعض الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة، في وقت تحدثت فيه تقارير عن ضغوط أمريكية مرتبطة باستمرار الضربات الأوكرانية على منشآت النفط الروسية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
8: أما روسيا فتتوقع إبرام أول عقود خلال أيام لتسليم كميات كبيرة من الديزل إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذا الاتفاق وتخفيف القيود المفروضة على روسيا. ترامب الذي أعاد إشعال أزمة جزيرة غرينلاند أعلن التحضير لعمليات تنقيب واسعة في هذا الإقليم التابع للدنمارك. التفاصيل معك سامية الأشرقية.
15: هو رجل صفقات ظهر ذلك بامتياز في الصفقات التي وقعها مع أوكرانيا في خضم هذه الحرب، وحصل بمقتضاها على نفوذ في الحصول على المعادن النفيسة، ثم توقيع عقد الديزل الآن مع روسيا يظهر ضرب بعقد الحائط كل المتعارف عليه في علاقاته مع الأوروبيين، وفاز بهذا العقد. وطبعا هو يغازل أيضا الناخبين في الولايات المتحدة بهذه الصفقات. هو نعم رجل صفقات بامتياز رغم كل الهزل الذي يفعله في السياسة، لكن واضح من هذه الصفقات التي عقدها ومن غرينلاند أيضا وحصول عليها، والاتفاق سيمنحه من إقامة قاعدتين كبيرتين يتحكم فيهم في هذه الجزيرة، والجزيرة أيضا مليئة بالثروات. هو أيضا هو أعلن اليوم أنه سيبدأ نشاط تنقيبي كبير جدا في الجزيرة عن النفط طبعا، ومن فنزويلا أخذ نفطها من قبل.
8: سنستمع إلى ورقة الزميلة سامية الأشرقي في النشرات الإخبارية المقبلة، لكنكم استمعتم الآن إلى الخبير في الشؤون الأوروبية صلاح سليمان متحدثا لإذاعتنا. وفي فرنسا تستمر الاحتجاجات في الأيام المقبلة، واليوم كان هناك اجتماع للرئيس إيمانويل ماكرون الذي شدد على مشروعية مطالب الطلبة المحتجين في انتظار احتجاجات كبيرة يوم السبت المقبل وعودة سترات الصفر. إليكم التذكير بأبرز النشرة أو عناوين النشرة. التحالف بقيادة السعودية يتوعد بالرد على ضربات الحوثيين التي استهدفت مطارا ومواقع لشركة أرامكو في المملكة، والجماعة تهدد بمواصلة الهجمات. في الداخل اليمني الاقتتال يشتد على أكثر من جبهة وسط تحذيرات من كارثة إنسانية. في الضفة الغربية مستوطنون إسرائيليون يضرمون النار في مسجد والمداهمات مستمرة.
16: دائما هيك من نعطي هيك مثل نصيحة أن الواحد يتزود بالفترة الصباحية من ثلاث أمور ويكونوا غذاء لألنا: الغذاء الفكري، الغذاء الروحي، والغذاء الجسدي. هودي ثلاث أمور إذا قدرنا مرسناهن وحفظنا عليهن وغزيناهن أكيد قادر يكون وضعنا أفضل بكتير، ونقدر كمان من خلالهن نتجدد. فأنا بدي أتمنى لكم مستمعينا نهار موفق يا رب. كل اللي عم بيحضروا حالوا لاستقبال هيدا النهار الجديد بدعيكم للمتابعة مشوارنا مع البريكفاست شو. مثل ما قلكم بالعادي تعرفوا آخر خبر وآخر حدث، تحاليل سياسية، قراءات أكيد موضوعية رح نتبعها نحن وياكم ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو. دقيقة أكيد رح يكون عنا محطات إخبارية لمتابعة كل جديد، لمتابعة الأحداث الإخبارية اللي عم تصير حول العالم، هيدا بالإضافة لرأيكم الحر يلي كمان عادة بيكون بفقرة التوك باك على 0296 533. بنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا.

معكم عبر 2 أستراليا على 1638 AM. برحب بكل اللي صاروا معنا بخلال هالوقت وكل اللي انضموا لمشوارنا، كل اللي ناطرنا على موعد جديد مع الأخبار. ما قلكن إلا تابعونا. عناوين اليوم وأخبار اليوم منتبعها من البي بي سي من لندن على 1638 AM، هيدا بالإضافة لأخبارنا الأسترالية اللي رح نتبعها سوا بعد لحظات أيضا.

0: أهلا بكم إلى العالم هذا المساء، أنا محمد سيف النصر والبداية من العناوين. الحوثيون يواصلون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مطارات ومنشآت نفطية سعودية.
1: أن عملياتنا العسكرية ستتوسع وستطال الموانئ السعودية وستطال المزيد من المنشآت، منها منشآت توليد الطاقة وغيرها.
0: كيف نفسر عدم فاعلية الدفاعات السعودية في صد الهجمات الحوثية رغم كل قدراتها العسكرية وتحالفاتها المتعلقة بالدفاع المشترك؟ وشركة أنثروبيك تقول إن خلية مسلحة في شمال اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون تستخدم نموذج كلاود في برامج لصناعة صواريخ ومقذوفات باليستية. هل تمكن الحوثيون من بناء قدراتهم العسكرية المتطورة الذاتية؟ وهل هذا يعني أن بمقدور جهات أخرى استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير قدراتها العسكرية؟ واستمرار تبادل استهداف منشآت الطاقة بين الطرفين الأوكراني والروسي، وترامب ينفي توقف أمريكا عن تزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية. هل تخلت واشنطن عن أوكرانيا في تصديها للهجمات الروسية؟

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى حلقة اليوم من العالم هذا المساء. لازلنا نشهد أن السعودية في مرمى نيران حركة أنصار الله الحوثية اليمنية، وفيما حذر مجلس الوزراء السعودي الحوثيين من أنهم سيواجهون العواقب جراء هجماتهم المتكررة على المملكة، إلا أن الحركة صعدت من استهداف المنشآت الحيوية والحساسة كالمطارات ومنشآت النفط السعودية، بل توعدت باستمرار استهداف تلك المواقع خلال الأيام المقبلة. جاء وعيد الحوثيين بعدما أعلنت الحركة أنها استهدفت مجددا مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في السعودية. وفي المقابل أعلنت السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون بعدما أفادت تقارير صحفية بسماع دوي انفجارات قوية في الرياض. يأتي ذلك بينما دعا الحوثيون شركات الشحن الدولية والمدنيين والعاملين إلى إخلاء المطارات والمنشآت النفطية التي وصفتها بأنها أهداف عسكرية مشروعة في السعودية. فما هي خيارات السعودية أمام هذا التصعيد والتهديد الحوثي؟
1: الغرست السعودية قدميها في مأزق الحوثيين، حيث لا تقدم إلى الأمام ولا عودة إلى الوراء، في معادلة باتت لا تقبل القسمة على اثنين، إذ إن على الغريمين أن يثبت علو كعبه في نهاية المطاف، والذي لا يبدو أنه قريب المنال لكلا الطرفين في المرحلة الراهنة على الأقل. فالحوثيون ماضون في استهداف مطارات المملكة ومنشآتها الحيوية بالصواريخ والمسيرات، فيما رفعت الرياض من زخم ضرباتها الجوية على مواقع حركة أنصار الله دعما لقوات الحكومة المعترف بها دوليا.
2: إن استهداف المطارات والمساجد والمنازل وتعريض حياة الأبرياء للخطر هو دليل جديد على ضرورة إنهاء هذا التهديد بصورة جذرية وتجريد الجماعات المسلحة من فرض الحرب على الشعب اليمني ودول المنطقة كورقة ابتزاز كلما طلب منها ذلك.
1: وعلى الرغم من أن السعودية عضو في جملة من التحالفات والاتفاقات العسكرية، من أبرزها تحالف مكة مع كل من تركيا وباكستان، والتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب المؤلف من 14 دولة، فضلا عن اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان والتحالف العربي الذي تقوده ضد الحوثيين وغيرها من التحالفات. إلا أن كل ذلك لم يشكل الحضور الفاعل والمؤثر للرياض لردع الحوثيين وتأمين الحماية من هجماتهم التي تتكرر بشكل يصل إلى أكثر من مرة في اليوم الواحد.
3: الهدف من عملياتنا العسكرية التي تستهدف المنشآت الحيوية السعودية هو إيصال رسالة لبن سلمان بأنه ليس في إمكانه استمرار الحرب على اليمن من موقع آمن، وأن كلفة الحرب على السعودية أصبحت اليوم أكبر من اليمن.
1: وبمرور الوقت فإن الحوثيين المدعومين من إيران الذين كان ينظر إليهم ذات يوم كميليشيا غير نظامية تحولوا إلى قوة قتالية مؤثرة ألحقت أضرارا بأكبر منتج للنفط في المنطقة وهددت طرق الإمداد الحيوية في البحر الأحمر، ما ينذر بإشعال حرب شاملة في المنطقة. أما على الجانب الآخر فإن السعودية أمام اختبار عسير تعلم جيدا أن عدم اجتيازه سيكلفها الكثير. محمد القباني، بي بي سي.
4: تحياتي للجميع من راديو تؤمي أستراليا 1638 من تابع نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو. اليوم سنثير موضوع شراء الأراضي ببعض المناطق اللي تعتبر بعض المناطق المسيحية، اللي هيدا عامل ضجة إعلامية كتير كبيرة من بعد الكشف عن أوراق بتبين بيع الأراضي في هذه المناطق. فاليوم فضيحة بيع الأراضي وبمناطق مثل بكفية وغيرها والمحيط، اللي كشف عن هيدا الموضوع السياسي جوزيف بوفاضل اللي رح نحكي عن هيدا الأمر، وكمان من خلال يعني آخر المعلومات يوميات المتاجر بفرنسا اللي تعرضت لهجوم إلكتروني واسع النطاق. مش بس نحن هون عنا كتير من الشركات والمؤسسات إن كان الحكومية وغير الحكومية اللي تعرضت لهجوم إلكتروني، ولكن اليوم حتى فرنسا اللي تعرضت كتير من المتاجر من قبل قراصنة وقدرت التحكم عن بعد بأنظمة التبريد، رفع درجات حرارة الثلاجات لخمسين درجة مئوية. هذا الأمر اللي تسبب بتلف مواد غذائية واندلاع حرائق. بحسب وكالة رويترز، دورر حوالي 150 متجر تابع لسلسلة انترمارشي لاستمر درجات الحرارة المرتفعة لمدة 6 ساعات، ما دفع الشركة للتخلص من كل الأطعمة اللي أكيد أطلفت، وأمر رئيس الوزراء الفرنسي بفتح تحقيق فيما كشفت السلطات عن ثغرة أمنية ببرمجيات أنظمة التبريد وسط مخاوف من امتداد هجوم لدول أوروبية أخرى. بعد ما وصل للمحلات التجارية هون الحمد لله، ولكن أكيد هيدا ما بيلغي إلى أنه أستراليا تعرضت لهجوم إلكتروني وخاصة لبعض الشركات الكبيرة. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا كل هالمواضيع، خليكم معنا على السماء برفقة راديو تؤمي أستراليا.
5: تؤمي أستراليا and تؤمي جولد هلأ على تطبيق آي هارت، وما تنسوا تحطوا تؤمي أستراليا تؤمي جولد بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا تؤمي أستراليا. تؤمي أستراليا هلأ على تطبيق آي هارت.
6: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر، احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية.
4: أحداث أخبار سياسي واقتصاد، جولة من الأخبار مفصلة متبعها نحن وياكم من صوت لبنان عبر راديو تؤمي أستراليا، كونوا معنا. ABC News.
7: David Rollins with a look at the early morning news on this Thursday the 15th of October. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says he regrets difficulties with Starlink and intelligence sharing with the US after another massive night of Russian bombardment. Mr. Zelensky is in London to meet the British Prime Minister Andy Burnham, who's pledged more British air defence systems after the latest Russian attack left six Ukrainians dead and 600,000 without power. Ukraine's leader has not been feeling the love from the US, though. He says the last two nights Ukraine had no warning of any Russian missile launch. Although Donald Trump denies the US withheld intelligence, Mrs. Zelensky also says the Ukrainian military had trouble with Starlink services, which it uses to launch drones. New data shows that US consumer prices rose more than expected last month, reinforcing expectations the Federal Reserve may raise interest rates as soon as this month. Fuel and many other goods and services became more expensive, causing inflation to accelerate further. The US dollar is up, US Treasury yields have jumped, and Wall Street stocks have fallen in response. The figures are the last major inflation data to be released before next month's midterm elections, with the cost of living taking a toll on President Donald Trump's standing with US voters. And Iran's Revolutionary Guard Corps Navy says a cargo ship has sunk after hitting a naval mine in the Strait of Hormuz. It's the first time Iran has reported such an incident. Meanwhile, shipping officials say two Singapore-flagged container ships had been hit by unknown projectiles in the Strait on Tuesday and Wednesday, with one sinking while the other reached safety. The Maritime and Port Authority of Singapore says no injuries were reported in either incident. It dubbed the attacks unprovoked, unjustifiable, and a breach of international law. It's not clear if the Singapore-flagged

0: الإسلام أباد وأنقرة والرياض. أوكي. رئيس أردوغان بيقول إنه نحن حولنا هذا الاتفاقية على مجلس النواب التركي ونبلش لوجستيا نشتغل بهذا الموضوع. برأيي ما حنوصل لهونيك، ما يصير تدخل عسكري من هذه الجيوش. ما قبل أن نصل إلى هنالك بده يكون موضوع الملف الإيراني انحل.
1: كانك عم بتقلي قبل ما نوصل إلى نقطة المواجهة الحاسمة
0: المباشرة، لنقول المباشرة
1: رح يكون سقط النظام
0: إذا الله رد.
1: يعني رايحين إلى هون،
0: إلى هون، أو الإيراني بده يفهم ويعمل اتفاقية ينضب بحدوده الجغرافية، ما حدا بده يتدخل بالداخل الإيراني. المطلوب اليوم من إيران أنه تقلم أظافرها بالمنطقة. المطلوب اليوم بإيران أنه ما تتدخل بالعراق
1: بس من هلأ،
0: وباليمن وبالسعودية وبلبنان وبالكويت وبالخليج وبالإمارات وبقطر.
1: من هلأ لوقت أستاذ براء،
0: من يعني وقت كتير كبير.
1: بس رح نشهد، ممكن أنه نشهد فوضى إن كان في لبنان إن كان في السعودية.
0: أكيد. للأسف إن كان نعم. في... للأسف نعم.
1: نعم.
0: للأسف نعم. للأسف نعم. نحن يعني منعيد ومنكرر.
1: يعني ما منستغرب اليوم إذا حزب الله قصف إسرائيل بضربة موجعة أو موجعة ويكون في رد إسرائيلي نرجع نفوت بحرب جديدة.
0: كمان الإسرائيلي ذكي. يعني إسرائيلي إذا إذا إذا يعني ارتكب هذه الغلطة.
1: لا عم بقول حزب الله
0: خليك معي.
1: نعم.
0: إذا حزب الله ارتكب هذه الغلطة وهذه الحماقة إذا صح التعبير وقام بالقصف، ما بيعترضوا، بيخليه الإسرائيلي، بيخلي الصواريخ تنزل عنده بفرجي العالم أنه يلعب دور المظلوم المظلومية، وبيقوموا جماعة حزب الله بيقولوا أوه ليك نحن دمرنا، بس تاني يوم بيمحونا. عرفت شو بيعملوا؟ لأنه نتنياهو متعطش.
1: نعم.
0: نتنياهو متعطش لأنه يتدخل عسكريا،
1: لأنه عنده مصلحة انتخابية
0: وخسران لهلأ كل الأحصاءات. نعم. قدام آيزن كونت، هو متأخر بالانتخابات. فلذلك يعني نحن أتمنى، ما ولا مرة تمنينا شيء حزب الله وعمله للأسف. نعم. ولكن نتمنى أنه ما ننجر لهونيك وما نعطيه زريعة.
1: نعم. موضوع آخر رح انتقل أنا وياك، رح نرجع نحكي فيه، بس رح ينضم لنا رئيس جهاز العلاقات الخارجية بحزب الكتائب أستاذ مروان عبد الله. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
2: مساء الخير لك لضيفك
1: أستاذ مروان. اليوم كان في بيان لجهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب حول ما حدث من تقديم إخبار أو شكوى أو دعوة ضد سفيرة سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ندى حمادي معوض. كيف تقرؤون بداية هذه الخطوة، وقديه بتعرض اليوم الجسم الدبلوماسي أنه ما يكون محمي من الدولة اللبنانية ومن مؤسسات الدولة اللبنانية اللي هو ملتزم فيها؟
2: أول شيء يعني للأسف في مثل لبناني بيقول بتشد بالواحد طلعه بشد بحاله نزول. نحن عم نجرب اليوم بحزب الله والمحور تبعه نشد فيهم وبلبنان طلوع ننهي من الأزمات اللي نحن موجودين فيها. هن مصرين يرجع يشدوا فينا نزول. يعني اليوم هيدا لزوم ما لا يلزم الشيء اللي عملوه، الشكوى المقدمة ضد سفيرة لبنان بالولايات المتحدة اللي عم تعمل شغل رائع، اللي هي الشخص المناسب المكان المناسب اللي عم تتبع تعليمات الدولة اللبنانية الحكومة الشرعية ورئيس جمهورية بحرفيتها، وهي عم تكون خير ممثل للبنان بهيدا الوقت اللي كتير حساس. يعني لبنان عم يخوض فيه مفاوضات شائقة مع الإسرائيليين تنقدر نحن نوصل ونصلح الأخطاء يلي حزب الله عملها وفوت لبنان فيها، والدمار يلي فوت لبنان فيها. عم نجرب نصلح من وراء حزب الله هالدور اللي عم تلعبه هيدي السيدة والفريق تبعها بالسفارة تيقدروا يمثلوا لبنان ويعملوا مفاوضات نقدر نوصل فيها نتيجة إيجابية للبنان. عم يجي حدا بقلب الدولة اللبنانية أو بقلب المجتمع اللبناني يخردق فيها من جوا، هيدا مرفوض، هيدا تصرف مرفوض. نحن كأحزاب سيادية وكأحزاب شريكة بالحكومة اللبنانية كحزب كتائب بحد للسفيرة، حد الدولة اللبنانية بالمسار اللي عم تعمله، ومندعمها للآخر بكل تصرفاته حتى لو بمحل معين هي أخذت قرارات معينة تتحسن ظروف لبنان بالتفاوض. نحن خلفها للسفيرة.
1: مثل شو هذه القرارات استاذ مروان؟
2: شو ما كانت هي بتعرف، هي موجودة على الأرض، هي بتعرف كيف تحكي مع وزارة الخارجية الأمريكية، هي بتعرف كيف تحكي مع الوفود المفاوضة، هي بتعرف كيف تاخد قرارات لمصلحة لبنان العليا. نحن نعرفها شخصيا للسفيرة، نعرف تاريخها، نعرف انه عندها لبنان اولا ومصلحة لبنان اولا، وتواصلنا معها شخصيا اليوم ووصلنا لها رسالة الدعم لها وقلنا لها انت كفي بالطريق رح نحديك، لانه هيدا الشخص هي بتمثل الدولة اللبنانية الشرعية. ونحن صار الوقت بلبنان نقتنع انه الوحيد اللي بيحكي باسم لبنان بفوض اسم لبنان هو الدولة، لا دولة تانية ولا حزب. وبالتالي نحن اليوم رسالة الدعم كانت موجهة بهيدا هيدا التوجه، واحد اثنين

0: نشدد أنه ما بقى حدا اليوم بيحكي عن لبنان غير الدولة اللبنانية، واليوم من يمثل الدولة اللبنانية سفيرة لبنان بواشنطن هي اللي موكلة بهيدي المهمة بالتفاوض، وأي حديث تاني نحن نرفضه ورح نواجهه داخليا تنريحها وتكون هي مرتاحة بشغلها وبمفاوضاتها بأمريكا أو
1: نعم.
0: بروما محل ما تكون يعني.
1: نعم أستاذ مروان، هل تعتقد أنه ما جرى اليوم مع الوزيرة معوض هي رسالة لفخامة الرئيس؟ لأنه منعرف أنه هي قبل كل جلسة تفاوض وقبل كل حديث بده يصير في الولايات المتحدة أو حتى مثل ما عم تقول وين عم بتصير هذه المفاوضات، عم نشوف في اتصال مباشر وبيتم الإعلان عنه عبر الإعلام مع بين فخامة الرئيس والسفيرة يلي بتاخد توجيهاتها من فخامة الرئيس. هل ما جرى اليوم برأيك هو موجه ضد العهد، ضد فخامة الرئيس؟
0: نحن اليوم بيير التوجه بالتفاوض ناخده بشكل عام كدولة لبنانية، بقى هي رسالة للسفيرة، هي رسالة لكل الدولة اللبنانية من رأس الهرم اللي هو رئيس الجمهورية، مرورا برئيس حكومة، مرورا بوزير خارجية، مرورا بالحكومة مجتمعة، مرورا بثلاث ارباع الشعب اللبناني اللي داعم هذا المسار. بقى هذه رسالة منا لشخص واحد، هي لمجموعة، هي لفكر معين، وما رح توقف حدا هيدي الرسالة، لا رح توقف السفيرة ولا رح توقف أي جمهورية ولا رح توقف نحن كمجموعة سياسية وكحلفة بالحكومة داعمين هذا التوجه. وبنعتبر نحن أنه يلي عم يجرب يعملها إذا عمل شيء، يعني اليوم بدنا نوصل له رسالة لهالشخص أو لهالطرف، إذا عمل شيء أنت اليوم رجعت قويت موقف الدولة، رجعت قويت موقف السفيرة، رجعت عطيتها دعم شعبي غير مسبوق، ورجعت عطيتها هيك دعم زيادة أو موجة دعم زيادة تقدر تقويها بالمفاوضات تبعها. بقى في حال فكروا هني رح يضعفوها، اللي عملوه هو نقووها للسفيرة، ومشكورين كمان على هذا الشيء.
1: نعم أستاذ مروان رئيس جهاز العلاقات الخارجية بحزب الكتائب، أنا بدي أشكرك على هذه المداخلة، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان وشاشة VDL24. أستاذ براء رح أرجع أنا وياك، بس اليوم في مجموعة من الحقوقيين اليوم وخبراء في الدستور يقولون أنه القضية المرفوعة بحق السفيرة معوض بجرم التعامل مع إسرائيل ستشق طريقة إلى التحقيق، وأشاروا إلى أنه ما حصل هو إحالة القضية والشكوى إلى المراجع المعنية بالتحقيق، ولكن من الثابت والأكيد أنه سفيرة معوض تعمل تحت إشراف فخامة الرئيس وتقوم بواجباتها في إطار توجيهاته وتقوم بعملها استنادا إلى قرار حكومي، وبالتالي لا مسؤولية تقع عليها لا من قريب ولا من بعيد. وفيما يتعلق بالحصانة عم بيقولوا أنه بالحصانة الدبلوماسية اللي بتتمتع فيها السفيرة، وما إذا كان يفترض الحصول على إذن من وزارة الخارجية قبل قبول الشكوى، قالوا أنه قانون الموظفين ينص على ضرورة الاستحصال على إذن من الملاحقة ولكن ليس في هذه المرحلة، وبعد إحالة الشكوى إلى المرجع الأمني بيتولى القاضي التحقق من وجود جرم من عدمه، واستبين لقاله أنه الادعاء لا أساس لقاله من الصحة يحفظ الشكوى من دون اتخاذ أي إجراء، أما إذا توافرت عناصر جرمية تستدعى الملاحقة. هون فتنا بتفاصيل قانونية، وما أقدمت عليه معوض لا يعد جرما على الإطلاق لأنها تنفذ قرارات حكومة البلاد اللي هي بتمثلها في الولايات المتحدة. شو تعليقك على ما حدث مع السفيرة معوض، وهل هو رسالة مثل ما سألت أستاذ مروان، هو برأيك رسالة إلى فخامة الرئيس من قبل حزب الله؟
2: تعرف شو أستاذ بير، أنا يعني اللي قدموا شكوى بحق أو اللي رفعوا دعوة بحق السفيرة معوض،
1: نعم.
2: يعني أنا بحترمهم جدا صراحة، لأنه نحن من زمان وندعي هذا الفريق، بيّن هذا دعوة بالسياسة، من زمان نحن بندعي الفريق الآخر بالبلد أنه نحتكم للقضاء الشريف النزيه ونحتكم لمؤسسات الدولة ونحتكم للنظام مش للقتل وللاغتيالات. يعني اللي قدم هذه الشكوى جيد جدا، عم بياخد موقف سياسي وعم بيجر، عم بيحاول يشوه صورة قرارات الحكومة، ولكن بنفس الوقت أنا ندعي الفريق تبعنا بالسياسة يقدم دعوة بحق أمين عم حزب الله لرعاته، عبير على الإرهابيين وعبين على المتفجرات، واطلبوا على المحكمة العسكرية ويتفضل في ما كانت بلغوا لنعيم قاسم، في ما كانت جيبوا لنعيم قاسم على الحب على شو اسمه. إذا نحن منقدر ننقل هذا الصراع السياسي ما بين اثنين على

0: إلك غنيت.
1: صباح الخير لجميع مستمعي راديو تؤميل. اليوم 15 من شهر أكتوبر، عم نتابع نحن وياكم أهم الأخبار من خلال التغطية الإخبارية. وبذكركم مستمعينا فيكم تنزلوا تؤمي أستراليا أبليكيشن على هواتفكم، وتنزلوا كمان تؤمي جولد لتستمعوا للأغاني، للمنوعات، للأخبار، للمقابلات، لتوكباك أكيد من خلال الأبليكيشن. وإما كنتوا موجودين وبأي مكان كنتوا موجودين فيكن تنزلوا الأب لتستمعوا لكل هالبرامج بتقنية صوت عالية الجودة. رح نتابع نحن وياكم الملف اللبناني. إثارة موضوع اليوم بيع الأراضي في بعض المناطق اللي اليوم عامل ضجة إعلامية واعتبرها البعض فضيحة كبيرة والسكوت عنها، فهيدا الموضوع اللي رح نتطرق لإله. هيدا بالإضافة يعني كمان لمطالبة حزب الله ببعض من عناصر أو مسؤولين استرجاع المتفجرات اللي كانت عم تنتقل من منطقة لتانية. فما بعرف كيف أنتوا بتشوفوا هيدا الموضوع من وجهة نظركم، فيكن تشاركونا. كان بالنسبة لبيع الأراضي في بعض المناطق المسيحية، هيدا بالإضافة لمطالبة استرجاع المتفجرات اللي كان عم بيتم نقلها. 0296333330 عبر الواتساب على 0410-638-638. عم نتابع مشوارنا مع البريكفاست شو.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
4: Authorized by S. Blumel, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: أهم المواقف وأهم الأخبار والملفات اللي رح نتبعها نحن وياكم ضمن مشوارنا مع البريكفاست شو، خاصة موضوع بيع الأراضي في المناطق المسيحية. لهيدا موضوع عامل ضجة إعلامية عنا بلبنان، وخاصة ما أثاره السياسي جوزيف بوفاضل. هيدا بالإضافة كمان مستمعينا لموضوع كتير مهم متعلق بالنسبة للحرب بين المملكة العربية السعودية، اللي هي طبعا اليوم عم بتخوض حرب ضد الحوثيون، اللي كمان استهداف بعض المنشآت النفطية. هيدا اللي عامل يعني كمان تخوف كتير كبير من أنه قد يؤدي إلى توسع الحرب وإلى ارتفاع أسعار النفط، برميل النفط العالمي. رح نتابع نحن وياكم من تؤمي أستراليا، خليكن معنا لمتابعة كل هالملفات عبر تؤمي أستراليا. Today's best variety. This is my radio. Today's best variety. 2ME. Only on 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.
3: لحظة معدودة، تابعونا جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: David Rollins with a look at the early morning news on this Thursday, the 15th of October. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says he regrets difficulties with Starlink and intelligence sharing with the US after another massive night of Russian bombardment. Mr. Zelensky is in London to meet the British Prime Minister Andy Burnham, who's pledged more British air defence systems after the latest Russian attack left six Ukrainians dead and 600,000 without power. Ukraine's leader has not been feeling the love from the US, though. He says the last two nights Ukraine had no warning of any Russian missile launch, although Donald Trump denies the US withheld intelligence. Mr. Zelensky also says the Ukrainian military had trouble with Starlink services, which it uses to launch drones. New data shows that US consumer prices rose more than expected last month, reinforcing expectations the Federal Reserve may raise interest rates as soon as this month. Fuel and many other goods and services became more expensive, causing inflation to accelerate further. The US dollar is up, US Treasury yields have jumped, and Wall Street stocks have fallen in response. The figures are the last major inflation data to be released before next month's midterm elections, with the cost of living taking a toll on President Donald Trump's standing with US voters. And Iran's Revolutionary Guard Corps Navy says a cargo ship has sunk after hitting a naval mine in the Strait of Hormuz. It's the first time Iran has reported such an incident. Meanwhile, shipping officials say two Singapore-flagged container ships had been hit by unknown projectiles in the Strait on Tuesday and Wednesday, with one sinking while the other reached safety. The Maritime and Port Authority of Singapore says no injuries were reported in either incident. It dubbed the attacks unprovoked, unjustifiable, and a breach of international law. It's not clear if the Singapore-flagged vessel that sank was the same ship that Iran said had struck a mine. ABC News.

0: مساء الخير. في نشة الليلة سباق اليونيفيل والفراغ، كاتس يهدد الضاحية، وسباق الصواريخ والدبلوماسية على جبهة اليمن والسعودية.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود وتوني مراد.
2: مساء الخير. نقترب من كانون الأول موعد انتهاء ولاية قوات اليونيفيل العاملة في لبنان بموجب القرار 1701. حتى الساعة المواقف واضحة: رفض أمريكي وإسرائيلي للتمديد مقابل إصرار لبناني ومحاولة أممية لإيجاد تفويض جديد. بحسب معلومات الـ LBCI، يرتبط الموقف الأمريكي بضرورة دفع لبنان الرسمي إلى وقف شراء الوقت والتوقف عن التوهم أن بقاء اليونيفيل سيحول دون تثبيت المنطقة الأمنية الدائمة التي تريدها إسرائيل، فيما لن يحول دون ذلك وفق واشنطن سوى معالجة مسألة سلاح حزب الله. في المقابل يتمسك لبنان الرسمي بالتمديد، وقد أبلغ جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام مخاطر الفراغ الذي قد تتركه اليونيفيل، بما يضع الجيش اللبناني في مواجهة الجيش الإسرائيلي. على هذا الأساس سيحاول لبنان الضغط دبلوماسيا في مجلس الأمن الدولي، بحيث يفترض أن يحظى موقفه مبدئيا بدعم 14 عضوا وسط الخشية من استخدام الولايات المتحدة العضو 15 حق الفيتو. مهمة لبنان الدبلوماسية معقدة، فالمعركة ترتبط بحسابات الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وهذه الدول تضع مصالحها أولا. حساباتها تتأثر بالانتخابات الإسرائيلية والأمريكية والحرب بين واشنطن وطهران وتداعياتها الاقتصادية، وسط تأكيد دونالد ترامب أن واشنطن في حال ترقب وهي ستلقن طهران درسا قاسيا. كذلك فإن حساباتها ترتبط بالمواجهة السعودية الحوثية وقدرة إيران وعدد من دول الخليج على الحد منها، وسط حراك دبلوماسي شمل اليوم سلطنة عمان وإيران وباكستان ومباحثات سعودية عراقية في الرياض، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، على الرغم من إعلان موسكو اليوم توقعها إبرام أول عقود لتصدير الديزل إلى واشنطن في خلال الأيام القليلة المقبلة. وسط هذه الأجواء برز اتصال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي برئيس الجمهورية جوزيف عون، وفي خلاله أسهب عرقجي بالحديث عن أن كل حروب المنطقة ومشاكلها يجب أن تحل بالدبلوماسية، ومن بينها الحرب على لبنان، وهو تطرق في خلال حديثه إلى مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وقد أبلغها عون أن الحل أو الحلول الدبلوماسية تبقى هي الأفضل.
3: 78 يوما تفصل لبنان عن انتهاء ولاية قوات اليونيفيل. الوقت يضيق، فيما لا يزال السؤال عن اليوم التالي بعد الانسحاب من دون أجوبة. في بيروت حط وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا لإجراء مباحثات عنوانها مستقبل الوجود الدولي في الجنوب. لاكروا سمع طلبا لبنانيا واحدا: لا لفراغ أمني في الجنوب. في بعبدة تمنى الرئيس عون أمام ضيفه إبقاء مهمة اليونيفيل العملانية خلال السنة المقبلة، شارحا كيف سيكون المشهد إن ترك الجنوب من دون رقابة. لاكروا من جهته كشف أن الأمين العام للأمم المتحدة عرض على مجلس الأمن خيارات ثلاثة لمستقبل الوجود الأممي في لبنان، مرتبطة بالتفاوض على عدد القوات، وصولا إلى طرح أن تكون تلك القوات الدولية منزوعة السلاح، ولكن لا قرار نهائي بعد. في عين التين شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وحدة الموقف اللبناني والتمسك باليونيفيل ودورها في تنفيذ القرار 1701. أما في السراي الحكومي فكان رئيس الحكومة نواف سلام أكثر تحديدا، وذلك بشأن المرحلة المقبلة، مؤكدا أن لبنان بحاجة إلى قوة دولية تتولى المراقبة عند الحدود وترفع التقارير الأممية، مع انفتاحه على صيغة جديدة شرط أن تحظى بتفويض من مجلس الأمن. لاكروا بحث الملف أيضاً مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل على أن يتوجه غداً إلى النقورة للاجتماع بقيادة اليونيفيل وعناصرها. إذن الموقف اللبناني موحد، لكن القرار لا يتخذ في بيروت، فهو رهن الموقف الأمريكي ومدى نجاح لبنان مع الدول الداعمة له في إقناع واشنطن بوجوب عدم ترك الجنوب مستباحاً من دون رقابة أممية تمنع أي احتكاك مباشر بين جيشي البلدين.
0: وفيما يتمسك لبنان برقابة دولية تمنع الفراغ في الجنوب، يصعد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تهديداته من الأراضي اللبنانية.
2: جولة يقرأ فيها إسرائيليون حسابات انتخابية وسط استعدادات لاحتمال التصعيد على جبهتي لبنان وإيران وقلق من هجمات حوثية.
4: بذريعة حاجته للحصول على إحاطة حول ما أنجزه الجيش الإسرائيلي من عملية المحراث الفضي لتدمير البنى التحتية لحزب الله، تجول وزير الأمن إسرائيل كاتس في جنوب لبنان، ومن هناك صعد تهديداته تجاه حزب الله.
0: إذا انضم حزب الله إلى إيران في الهجوم على إسرائيل فسيوجه إليه ضرب قاس وسيفقد أراض إضافية في جنوب لبنان في النبطي والنيطاني لتصبح جزءا من المنطقة الأمنية، وسيتم إخلاء السكان حتى الخط الأولي والزهراني شمالا لإتاحة توجيه ضربة للبنى التحتية للحزب وإبعاد تهديد المسيرات عن الشمال، كما ستخلى الضاحية في بيروت وستضرب البنى التحتية للحزب فيها. لقد تم القضاء على نصر الله وسيقضى على نعيم قاسم للقاء نصر الله وخليفته في أعماق الجحيم.
4: ما الذي دفع كاتس لهذه الجولة؟ سؤال لم يجد تبريرا لدى الإسرائيليين، فهكذا جولات غالبا ما تلي حدثا أمنيا أو هجوما كبيرا أو حتى عمليات استثنائية، وبغياب هذه الأسباب لم يبقى سوى واحد، الحملة الانتخابية. فنقطة قوة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وفريقه خلالها تعتمد على توتير الوضع الأمني والتأكيد على إمكان السيطرة عليه في حال أعيد انتخاب هذا الفريق، بينما تفتقد المعارضة لأي خطة واضحة أو حتى كلام في هذا الملف. وفيما أعاد كاتس التوتر إلى الملف اللبناني متخطيا المنطقة الأمنية وصولا إلى الضاحية الجنوبية، لم يسقط إسرائيليون من حساباتهم حدوث مفاجأة على جبهة إيران، سواء عبر هجوم أمريكي أو آخر أمريكي إسرائيلي مشترك أو حتى إسرائيلي بحت.
5: أعتقد أن احتمال شن هجوم إيراني في الوقت الحالي منخفض نسبيا، فلا مصلحة لهم في إدخال إسرائيل في حرب يخوضونها. لكن من جهة أخرى توجد أيضا آراء مختلفة داخل القيادة الإيرانية، لذلك علينا متابعة ما يجري داخل هذه القيادة ورؤية ما إذا كانت هناك بالفعل استعدادات من جانب إيران لاتباع سياسة مختلفة. فهناك أطراف تؤيد التصعيد، وفي إطار هذا التصعيد قد يبرز احتمال دخول الولايات المتحدة الحرب.
4: وبينما أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار الاستعداد والجهوزية لاحتمال تصعيد مفاجئ على جبهتي لبنان وإيران، لم يخفي الإسرائيليون قلقهم من هجوم ينفذه الحوثيون من البحر والبر. ولهذا الغرض كشف عن إنشاء مركز خاص لمواجهة هكذا سيناريو تديره فرقة أدوم العسكرية. أمال إشحادي من مدينة حيفا.
0: وسط التهديدات الإسرائيلية تبقى قضية المتفجرات التي ضبطت داخل سيارة عند حاجز ظهر البيدر، وأوقف شخصان على متنها قيد الاهتمام والمتابعة. وقد علمت الـ LBCI أن النائب العام التمييزي يتجه إلى إحالة الملف إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لتنفيذ استنابة قضائية تهدف إلى معرفة مصدر المتفجرات ووجهتها والأشخاص المرتبطين بها.
2: أما في قضية سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادي معوض، فأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن الأخبار المتداولة بشأن إجراءات قضائية في حقها غير دقيقة، وشددت على أن أي تدبير قضائي في حق الموظفين العامين يستوجب موافقة صريحة من الوزير المختص، مؤكدة أن مهمة السفيرة تتم بتفويض من رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة وفق الأحكام الدستورية. وجاء التوضيح بعد إحالة النائب العام التمييزي إخبارا قدمه المحامي حسن عادل بزي إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على خلفية تقارير عن اتصال السفيرة بنظيرها الإسرائيلي في واشنطن إثر إصابة نجله. وكانت الخارجية الأمريكية قد انتقدت الشكوى، معتبرة أن استهداف السفيرة بسبب تنفيذها سياسة حكومتها ومشاركتها في مفاوضات تقودها واشنطن أمر مثير للاستياء. ومن جهود أو جهود تعزيز حضور الدولة إلى محاولات استعادة الحياة في الجنوب، تستقبل متوسطة برج قلوي الرسمية تلامذتها مجددا على الرغم من تدمير مبناها واستمرار التهديدات الإسرائيلية بصفوف بديلة وإصرار على التعلم.
6: بأحرفهم الأولى وابتساماتهم البريئة يملؤون صفوفهم في متوسطة برج قلواي التي أرادت الحرب إقفالها.
7: أكيد صعب، بس بدنا نتعلم، بدنا نعمل مستقبل، وقد ما عمل الإسرائيلي فجر هيك بدنا نتعلم.
8: لما جيت انصدمت من الشيء اللي شفته، بس طبعا حنكفي علمنا فيها لأن احنا أصلا آخر سنة ومنا نتخرج منه ونطلع من هون على الثانوية قوية وشاطرين كمان.
6: استهدفها الجيش الإسرائيلي مباشرة، فهي كالقلعة الكبيرة كانت تقف على كتف وادي الحجير في نقطة اعتبرت استراتيجية. متوسطة برج قلوي الرسمية التي حولها الاحتلال الإسرائيلي إلى كومة ركام قررت تحدي الجهل وتربية أطفالها على العلم والمعرفة بالرغم من التحليق المستمر للطيران الإسرائيلي والتفجيرات المستمرة وتحركات جيش الاحتلال في محيطها. قررت المتوسطة فتح أبوابها واستئناف العام الدراسي قبل أسابيع. بعد تدمير المبنى الأساسي تقرر بدعم من مجلس الجنوب التابع لرئاسة الحكومة تركيب بيوت جاهزة وأطلاق ورشة في مبنى كان قيد الإنشاء لافتتاح صفوف جديدة بدل التي زالت.
9: هلأ صار عندنا 16 غرفة موجودين، غرف جاهزة بالإضافة ل 16 غرفة بهذا المبنى. عندنا تقريبا 15 ضيعة مجاورة تسجلوا بهذا المدرسة. بقول لهم حتى لو دمرتوا الحجر، حتى لو دمرتونا كل ضيعة، هنبقى نعلم لأنه هو اللي طالبين علم.
10: كان هو على العظم بعد معنا بحدود الثلاث أشهر زيادة، بس نحن عم نسلم وننجز بأسرع وقت.
11: الوضع الأمني ما بيسمح إنه الأولاد كتير يبعدوا عن أهاليهم وعن بيوتهم وعن ضيعتهم، فلهالسبب هيدا كان عنا إصرار إنه نرجع نرمم هذه المدرسة ونعلم أولادنا فيها.
6: ورشة تتواصل ليلا نهارا لتعويض ما خسره التلامذة خلال العام الدراسي الماضي، ليس فقط في برج قلواي إنما في لبنان كله ولا سيما في الجنوب. 436 منشأة تعليمية تضررت بشكل متفاوت، 286 منها في محافظتي الجنوب والنبطية، ما حرم نحو 100,000 تلميذ من العودة إلى مدارسهم، فيما تركت الحرب أثرا خطيرا على صحتهم النفسية. وهنا تشير الإحصاءات أن حالات إيذاء النفس ومحاولات الانتحار بلغت 5.9% بحسب تقرير لوزارة التربية من تصنيفات العنف المبلغ عنها.
12: مستواهم جيد، يعني مقبول بالنسبة لأنهم كانوا أونلاين. صحتهم النفسية شوي مأثرين
13: طقس اليوم رح يكون بسيدني مشمس، درجات الحرارة بتوصل ل 19، أما بملبن اليوم كمان مشمس 23 درجة.
14: لاموني لي غاروا مني وقالوا لي وش عجبك

0: ما بعرف، منحس هيك في جرح، يعني جرح على هالبلد يلي يعني من وقت اللي وعينا قديه عم بيعاني وقديه عم بينزف وقديه دايما منزرع بقلبنا الأمل على أنه اللي جاي رح يكون أفضل، ولكن رح نضلنا نتمنى ورح نضلنا عايشين هيدا الحلم. صباح الخير لكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا، مع بداية نهار موفق بتمنيها لكل فرد منكم من أي مكان عم تتابعونا وترافقوا برامجنا. بالأخبار المحلية اللي رح نتابع نحن وياكم من خلال يعني تدخل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لتأجيل وقف مدفوعات الضرائب ببطاقات الائتمان، يلي طبعا اليوم في تطورات جديدة بينت تدخل للرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بقرار مصلحة الضرائب الأسترالية الATO بسبب إيقاف قبول مدفوعات الضرائب باستخدام بطاقات الائتمان. كانت المصلحة اللي أعلنت أنه رح تتوقف عن قبول هذه المدفوعات بظل التغيرات المتعلقة برسوم استخدام بطاقات الائتمان، الأمر يلي كان في له اعتراضات من أصحاب الشركات الصغرى. وبيقول رئيس الوزراء أنه تدخل بعد تلقي رسالة من أندرو ماكيلر رئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الأسترالية، بيطلب فيها معالجة المخاوف المتعلقة بالشركات المتضررة من هذه الإجراءات اللي كانت الحكومة اتخذتها. أكيد رح نتابع نحن ويكون هذا الموضوع، بالإضافة لموضوع إغلاق المحل لبيع التبغ والسجائر الإلكترونية الغير القانونية بمنطقة كامبلتاون، وأكيد رح نحكي تفاصيل هذا الخبر بسياق مشوارنا. ولكن هون في حادثة كانت خطيرة داخل إحدى المستشفيات بسيدني، وجهت لرجل عمره 48 سنة تهمة بمحاولة القتل بعد اتهامه بسكب مادة قابلة للاشتعال على 3 مرضى وإضرام النار بأحدهم. هيدي الحادثة يلي وقعت مساء الثلاثاء بمستشفى The Prince of Wales Hospital براندويك، وكمان بتقول الشرطة أن المشابه فيه اللي كان مريض بالمستشفى يتهم بسكب هذه المادة على رجلين عمرهم 54 و63 سنة وامرأة عمرها 64 سنة قبل إشعال النار بالرجل البالغ عمره 54 سنة. رح نتابع نحن وياكم أيضا من خلال آخر وأهم الأخبار، خاصة اليوم بحسب المعلومات تعرض رجل عمره 75 سنة للاعتداء على وجهه عند باب بيته بمنطقة إيستوود بسيدني. بريك ومنتابع مزيد من الأخبار.
1: بدكم تصحصحوا؟ تيونين على بريكفاست بروجرام مع كلود، أحلى الموسيقى، أحلى الأوقات وأحلى الأحاديث. 2MA أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne. 2MA
0: معكم دايما من راديو توامي أستراليا. كمان رح نحكي اليوم عن ملف حرية التعبير على الإنترنت، يعني كمان هذا موضوع رح نضوي عليه اليوم اللي مشكل جدل كتير كبير، وكان في تخوف من زعيمة ونيشن اللي اعترضت على هذه الإجراءات وهذه الطروحات اللي عم تقدمها اليوم الحكومة، باعتبار أنه ممكن تأثر على حرية الرأي والتعبير. وهون كمان فيما بيتعلق بالنسبة لوزيرة الاتصالات أنيكا ويلز اللي اليوم عم تستعد لطرح تشريع بيتعلق بالمسؤولية الرقمية تحت مسمى Digital Duty of Care، ولكن بولين هانسن يلي اعتبرت أنه هذا الأمر قد يجر إلى كمان كم أفواه اللي عم بيعترضوا أو اللي يعني كمان اليوم عنده مواقف عم ينتقدوا الحكومة، أو يعني كمان يكون في هونيك كم لأفواه المعارضة السياسية. فهيدا الأمر اللي لقى انتقادات كتير كبيرة ورفض من بولين هانسن اللي أعربت عن تخوفها بهيدا الاتجاه. اليوم عم بيطالب المنتقدين بسحب المشروع، واللي حذروا أنه هيدي الصلاحيات المقترحة ممكن تفتح مجال قدام رقابة حكومية واسعة وتأثر بحرية الرأي والتعبير. خلينا نسمع أنتوا آراءكم وتعليقاتكم بهذا الموضوع. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على 02-96-530. بآخر الأخبار، الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض من جديد بصاروخ باليستي. السيسي نستهدف حلا للأزمة في الخليج وخفض التصعيد. واشنطن تدعم التهدئة بين أثيوبيا وأريتريا. ماكرون والشرع يبحثان الأعمار وتنويع مسارات الطاقة. متابع نحن وياكم. لبنانيا في أنباء عن إجراء قضائي ضد سفيرته في واشنطن، وهذا من ضمن المواضيع اللي رح نتناولها بيسي مشوارنا مع توك باك. لكل اللي عنده أي تعليق حول هالموضوع ما تعرضت له السفيرة. وبنفس الوقت شراء الأراضي المسيحية، أكيد هيدا الموضوع اللي كمان حابين نسمع تعليقكم حوله، تفاصيله بيكون ضمن مشوارنا مع البريكفاست شو.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24. توأمي بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة توأمي أستراليا.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ 2 أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: Australia News. من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
7: موقف لبناني موحد لدعم اليونيفيل. مساء الخير، لبنوراما صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وماريو سعادة.

0: في العناوين أيضا: عون يتلقى اتصالا من عرقجي ونائب وزير الخارجية الإيراني في بيروت. كاتس يحذر الحزب: سنخلي الضاحية ونضم النبطي إذا هاجمتم إسرائيل. الحوثيون يستهدفون شركة أرامكو في الظهران. وفي البانوراما أيضا: الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. مع استمرار التصعيد الإسرائيلي، رفع وزير الدفاع إسرائيل كاتس سقف تهديداته، متواعدا بضم النبطية حتى نهر الليطاني وإخلاء سكان الضاحية الجنوبية في حال انضمام حزب الله إلى أي هجوم إيراني على إسرائيل. هذا فيما ينتظر لبنان تثبيت أو إلغاء جولة المحادثات الجديدة بين لبنان وإسرائيل في فلوريدا. الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، جرى في خلاله بحث الأوضاع العامة، وكان الرأي متفقا على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها الأفضل. ومن قصر بعبدة تبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام موقفا رسميا لبنانيا موحدا لجهة بقاء قوات اليونيفيل في الجنوب تفاديا للفراغ.
1: أبلغ رئيس الجمهورية جوزيف عون وكيل الأمين العام للأمم

0: الخيرية، ولأن انسحابها سيحدث فراغا له انعكاسات سلبية على الوضع الأمني في المنطقة، فضلا عن أنها سوف تخلو من أي رقابة دولية عما يجري فيها. لاكروا شدد بعد لقائه رئيس الجمهورية أن من المهم التوصل إلى النتيجة الأفضل للبنان بالنسبة لليونيفيل في مجلس الأمن، وأضاف من الضروري أن يسمع صوت لبنان في هذا الشأن باعتباره الدولة المعنية مباشرة بهذا الموضوع، وأكد أن الهدف هو دعم الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى لبنان واستعادة السيادة الكاملة، مضيفا نحن نعتقد أن الأمم المتحدة لا تزال قادرة على أداء دور في هذا الإطار. وأوضح لاكروا أن الأمين العام للأمم المتحدة كان قد عرض على مجلس الأمن عددا من الخيارات بشأن إمكانية استمرار وجود الأمم المتحدة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. التطورات العامة وموضوع اليونيفيل محور بحث لاكروا أيضا مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومي. مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: ومتابعة للمسار الذي أطلقه 86 نائبا للمطالبة ببقاء اليونيفيل، سلم وفد نيابي رئيس الحكومة مذكرة حقوقية تعرض الأسباب القانونية والميدانية التي تستدعي إعادة النظر في قرار مجلس الأمن رقم 2790 ولا سيما آلية انسحاب اليونيفيل وتوقيته، وتشدد المذكرة على ضرورة تفادي أي فراغ أممي في جنوب لبنان. سلام أطلع من جهته النواب على أجواء المحادثات التي أجرها في نيويورك والجهود المبذولة لمعالجة التحديات المرتبطة بمستقبل وجود اليونيفيل. هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان والسيطرة على مزيد من الأراضي إذا انضم حزب الله إلى إيران في مهاجمة إسرائيل، قائلا إن الجيش مستعد لتنفيذ مناورة برية. وأضاف كاتس في تصريحات من داخل الأراضي اللبنانية أن حزب الله سيتلقى ضربة قاسية وأن مناطق في النبطي والليطاني ستصبح جزءا مما وصفه بالمنطقة الأمنية لإسرائيل، وتوعد بإجلاء السكان شمالا حتى خط الأول والزهراني وإخلاء معظم الضاحية الجنوبية لبيروت تمهيدا لاستهداف ما وصفه بالبنية التحتية الإرهابية. وقال إن هذه العمليات ستؤدي إلى نزوح أكثر من 1,000,000 شخص داخل لبنان. وفي الجديد الميداني اليوم، سجلت غارات إسرائيلية على كفر تبنيت في قضاء النبطية وطلوسة في قضاء بنت جبيل وعلى حداثة والخيام، واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي زوتر الشرقية، كما ألقت مسيرة إسرائيلية كمية من المواد المتفجرة على وادي زبقين، وحلق الطيران الحربي فوق جرود الهرمل والحدود الشمالية على مستوى متوسط. أعلنت وزارة الخارجية قبل قليل أن الأخبار المتداولة بشأن إجراءات قضائية بحق سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ندى حميد معوض غير دقيقة، وشددت الوزارة على أن اتخاذ أي تدبير قضائي بحق الموظفين العامين يستوجب الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير المختص وفقا للأصول. كما تؤكد الوزارة أن المهمة الموكلة إلى السفيرة معوض هي بتفويض من رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة وفقا للأحكام الدستورية ذات الصلة. كما شدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على أن إحالة الإخبار بحق السفيرة معوض إلى المحكمة العسكرية أمر مرفوض ويشكل سابقة خطيرة في ضرب استقلالية العمل الدبلوماسي. وقال النائب فؤاد مخزومي إنه لطالما طالبنا بتعليق العمل بقانون مقاطعة إسرائيل وحذرنا من خطورة استمرار تطبيق نصوصه. رفضت اللجان المشتركة مشروع القانون الرامي إلى إلغاء 3 قروض مخصصة للمشاريع. نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصاب أسف لأن الحكومة لم تكن ممثلة بشكل جدي للإجابة على الاستفسارات. وعن الانتخابات قال:
2: إذا بدنا انتخابات بدنا نعدل القانون الحالي أقله أو قانون جديد وفق دستور

0: دور الطائف بالحالتين اللجنة بدها تدرس شيء، واللي ما بده يدرس باللجنة هذا الموضوع من هلأ عم لكم عم يوصي من هلأ بتأجيل انتخابات، لأنه الكل أقر أنه القانون الحالي غير صالح كما هو للتطبيق، لأنه الحكومة كان في إشياء لازم تعملها ما قدرت تعملها وكلكم تعرفوا قصتها. أما موضوع الأهم كمان يبقى اللامركزية الإدارية. نحن عنا فرصة اليوم، وهون بدي خاطب جميع الأفرقاء السياسيين، عنا فرصة اليوم نتوافق على لامركزية إدارية، على قانون لإلها.
1: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة نيابية عامة قبل ظهر الثلاثاء في 20 من الشهر الجاري. في موسكو بحث وزير الخارجية يوسف رجي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي الأوضاع في لبنان. وإلى بيروت وصل نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب الزادة، وزار بعيد وصوله نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب.

0: معكم دائما من راديو تؤمي أستراليا 1638 AM متابعين نحن وياكم مع البريكفاست شو. بعد لحظات رح نكون نحن وياكم مع زميلنا محسن لمتابعة أخبار أستراليا اللي هي أخبار كتير وعديدة. اليوم في سجال على عدة مواضيع بالنسبة لليوم البطاقات الائتمانية، بالنسبة لكمان موضوع كتير مهم هو حرية الرأي والتعبير والإجراءات الحكومية اللي عم تخدها الحكومية اليوم، بالنسبة يعني كمان متابعة المحتوى الضار على الإنترنت يلي في كتير تخوف تحت اسم ديجيتال ديوتي كير، اللي كتير في تخوف أنه يكون في هونيك حد من حرية الرأي والتعبير، وهذا ممكن كمان يأذي المعارضين السياسيين على حد قول بولين هنسن. رح نتابع نحن وياكم هذا الموضوع وغيره من المواضيع المتعلقة بالشأن المحلي، خاصة يعني كمان اليوم فيما بيتعلق بالنسبة للشيء اللي كمان مطروح بالنسبة للسياسة اليوم، الحكومة الألبانيزي يلي ناوي تقديم مشروع قانون لتعديل الخصومات الحكومية على التأمين الصحي الانشورنس للأستراليين اللي بتبلغ أعمارهم 65 سنة. هيدا المشروع اللي تعرض لسقوطه بمجلس الشيوخ بعد ما اصطفت أحزاب المعارضة وعدد من أعضاء المجلس المسؤولين ضد تمريره، وبيهدف المقترح إلى ربط الدعم الحكومي بدخل العائلة بدل من الاعتماد على العمر وحده، وهو تغيير بتقول الحكومة أنه رح يخلي توزيع الدعم أكثر اتساق بين الأسر ذات الدخل المتشابه. اليوم بتتوقع الحكومة أنه توفر التغييرات نحو 3 مليارات، يعني تقدر توفر 3 مليار دولار ويمكن توجيهها لخدمات رعاية كبار السن. فهذا لقى اعتراض كتير كبير من الجهات المعارضة والمستقلة. رح نتابع إذن مشوارنا الصباحي من تؤمية أستراليا. بعد كم أيام من الوقت رح نكون مع زميلنا محسن لمتابعة أخبار هذا الصباح. كونوا معنا وتابعونا. إذن استراحة قصيرة ومن بعدها منروح لجولتنا كمان مع مزيد من الأخبار المتعلقة بأخبار أستراليا.
1: QME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب
1: المجلس. No one but no one does it like we do.
3: First,
1: 24/7 on the hour. QME News.
3: First and free.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySatGo app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
0: عودي من جديد لكم مستمعينا من راديو تؤمية. تحتار من أي موضوع بدنا نبلش اليوم؟ في كتير من المواضيع المتعلقة طبعا بالشأن المحلي. معك محسن من تابع الأخبار المحلية. بالبداية بقول لك صباح الخير.
5: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين. يعني بنبلش من أي محل بيضل الأنباء والأخبار بأستراليا أخف وطأة من ما يحصل خارج أستراليا. نعم. من قتل وضرب وتدمير وكل هالأمور. بعدنا ماشي حالنا هون، يعني قد ما تكون الخلافات عالية والنبرة عالية كمان بتضل في نوع من الاستقرار الأمني اللي بنتمناه أنه يضل على طول.
0: نعم، شو تعليقك على طبعا امبارح الجدل على عدة مواضيع كان بالنسبة للإنشورنس، بالنسبة كمان مراقبة الإنترنت والمحتوى الضار بالإنترنت، فشو تعليقك يعني اليوم ده المشاريع عم تلاقي معارضة وكمان عم بتواجهها حكومة ألبانيزي؟
5: حكومة ألبانيزي ليست بوضع أن تواجه أي مشكل كلود بالوقت الحاضر. إذا في عندها إمكانية لمواجهة أي مواضيع خطيرة عم يتعرض لها الشعب الأسترالي، موضوع المعيشة وغلاء المعيشة وغلاء الفواتير، كل هذه الأمور، وتترك الأشياء الاجتماعية للوقت الباقي من ولايتها إذا ضل الوقت. ولكن طبعا بكل الأمور اللي عم تتعاطى فيها الحكومة تحاول أن تجد حل وسط لي، وخصوصا عملية إبداء الرأي والفلتان اللي عم بيصير على السوشيال ميديا، المشاكل اللي عم بتصير من جراء الاي اي، كل هذه الأمور الحكومة عم تجرب قد ما فيها تحاول تضبط هذا البلاتفورم تما يكون في خلافات كتير كبيرة، وخصوصا انه اليوم صار في نوع من الحرية بالتعبير بشكل لم يسبق له مثيل. يعني من 5 سنين كان في مواضيع محرمة أن تطرح على مواقع التواصل الاجتماعي. لا. اليوم عم نشوف كتير من اليوم عم بيصير في خرق لكل القوانين اللي كانت موجودة من سنوات سابقة. فالحكومة قد ما تعمل كلود مش رح تقدر بقى تضبط هذا الموضوع. نعم. بأي شكل من الأشكال.
0: محسن، شو تعليقك على كمان اليوم البريميا، يعني طبعا فيكتوريا بريميا رئيس ولاية فيكتوريا بين كارول، يلي كان صرح أنه في حال ربح الانتخابات المقبلة راح يسمح بالإجهاض بالأبورشن، ولكن هذا الأمر اللي راح يغضب رجال الدين يعني كمان والمسؤولين كتير من السكان، يعني فشو تعليقك؟
5: ولاية فيكتوريا يعني ما بيهم إذا بيزعلوا منها رجال الدين المسيحيين خصوصا، تنكون واضحين بهذا الموضوع. ولكن
0: برأيك هذا مثل طرح يعني مثل كأنه عم ينتحر بالسياسة، يعني خاصة عم نحكي
5: هيدي آخر
0: عم بيأمر أو عم بيجازف في طرح
5: لاست ترول للحكومة، هذه لاست ترول، لأنه في انتخابات بنوفمبر الشهر القادم بفيكتوريا، واستطلاعات الرأي تظهر أن بولين هانسن والائتلاف المعارض رح يربحوا الانتخابات. يعني قد ما صار في مشاكل بفيكتوريا واتهامات لفيكتوريا مزبوطة أو مش مزبوطة، ولكن اتهامات كانت موجودة قبل أنه هذه الولاية تنحرف يسارا إلى أقصى اليسار، يعني اليسار المتطرف الشيوعي ما عنده أي قيم للقيم اللي موجودة بأستراليا. فاليوم طرحوا لهذا الموضوع، أنا برأيي أنه هذه آخر فرصة له للغرق أكثر بالخسارة القادمة عليه بفيكتوريا. قد ما يكون هذا الموضوع كلود مهم، منه مهم قد ما عم بيصير بفيكتوريا. بفيكتوريا الوضع الأمني متفلت إلى حد كتير كبير، الوضع المعيشي سيء إلى أقصى الحدود. في كتير من الأمور اللي كان مفروض أنه يركز عليها هي موضوع المعيشة وغلاء المعيشة، هذا اللي ما عم بيصير. عم بياخد مواضيع بتهم يمكن 5% من الشعب الفيكتوري. نعم. فمشان هيك يطرح بهذا الوقت ليس لصالحه، وهذه آخر خرطوشة عنده يمكن قبل الانتخابات المقبلة اللي راح يخسروا فيها العمال.
0: هل برأيك يعني لكسب، يعني طرحه مثل هذا الموضوع هو لكسب الأصوات أم بالعكس يعني راح يكون تحدي
5: الأصوات اللي تؤيد هذه القضية؟ هني نفس الأصوات اللي على طول ينتخبوا حزب العمال، اليساريين العاطلين عن العمل إذا بدي، كلهم هودي يؤيدوا الحزب العمال بشكل أو بآخر. يعني ما في لزوم يطرح لهم موضوع بهمهم، لأنه هذا الموضوع بهمهم. ولكن في كتير من النقمة على هذا الموضوع، مش بس بفيكتوريا، بكل أستراليا. عملية الإجهاض عملية ترتبط بشكل أو بآخر بالديانات الموجودة بهذه الولاية. اليوم يمكن كان في عنده بعض الأصوات المسيحية اللي بعدها تؤمن بأنه الإجهاض هو جريمة، بطلوا يأيدوها. لا، أنا برأيي أنه هذه خطوة دعسة ناقصة لرئيس ولاية فيكتوريا قبل الانتخابات مباشرة. يعني ما بقى عنده وقت كتير لتحسين وضعه الانتخابي، وهيدي نعم. يمكن ربما تكون هيدي آخر خرطوشة لازم.
0: مثل ما عم تقول يعني اليوم صعود شعبية بولين هانسن بشكل كتير كبير بكافة الولايات، يلي احتار شو بده يطرح لحتى يرجع هيك يشد العصب
5: طبعاً
0: أو يقوي شعبيته بشكل أو بآخر، فقام طرح هيدا الموضوع ليمكن يكون شعبوي بمكان ما عند بعض الفئات، ولكن كمان بنفس الوقت رح يكون في معارضة شديدة لإله
5: طبعاً. وبعدين المواطن اليوم مش بحاجة لطرح هذه المواضيع، هالمواضيع بيعرفها إنه عملية الإجهاض ضمن الديانات اللي معترف فيها، وخصوصا أنه أستراليا هي بلد شئنا ما بين هي بلد مسيحي، هذا الموضوع ما بيربحه ولا شيء، بالعكس بيخسروا الأصوات المسيحية أو الإسلامية أو الهندية اللي كانت تنتخب حزب العمال بهذا الموضوع، خسر أكتر برأيي أنا. وبنشوف يعني الشغلة مش طويلة، بقى الشهر القادم بنشوف قديش هذه استطلاعات الرأي كانت صريحة ودقيقة وقديش كانت مش دقيقة، فالانتخابات هي اللي تقرر مين اللي رح يوصل لرئاسة ولاية فيكتوريا.
0: شكرا لك محسن، يعطيك ألف عافية. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي، وأكيد لكل اللي عنده أي تعليق على هذا الموضوع المهم خلينا نسمع رأيكم على 0296530 عبر الواتساب على 0410638638. استراحة قصيرة ومن بعدها جولتنا مع أخبار الساعة 7. تؤمي نيوز
2: as it breaks. وتمكين المغتربين
3: No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
8: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
9: أهلا بكم إلى موجز إخباري. تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، جرى خلاله التداول في الأوضاع الراهنة في المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، واتفق الطرفان على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها أفضل الحلول لوضع حد للنزاعات في المنطقة. وكان قد اطلع الرئيس عون من وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا على نتائج زيارته للمغرب ومحادثاته مع المسؤولين المغاربة التي ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات كافة، كما جرى خلال اللقاء عرض الأوضاع الأمنية في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. إلى ذلك تمنى رئيس الجمهورية لقداسة البابا لاون الرابع عشر الشفاء العاجل بعد الجراحة التي أجريت له والعودة إلى كامل عافيته. جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس عون إلى الحبر الأعظم، نقل فيها مشاعر اللبنانيين وصلواتهم، مؤكدا أن زيارته الرسولية إلى لبنان لا تزال راسخة في قلوبهم ووجدانهم الوطني والروحي على اختلاف طوائفهم. وأشار الرئيس عون إلى أن لبنان يصلي من أجل قداسته متوسلا بشفاعة القديس شربل الذي زار ضريحه ليمنحه الله الشفاء التام في عالم أحوج من أي وقت مضى إلى نور الإنجيل وهدايته. استقبل رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الكبير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا بحضور قائد اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا ونائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا. وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع في جنوب لبنان ومستقبل الوجود الدولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل بصيغتها الحالية. وأكد الرئيس سلام رفضه حصول أي فراغ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل بصيغتها الحالية، مشددا على حاجة لبنان إلى قوة دولية تتولى مهام المراقبة والإفادة والتواصل. وأعرب عن انفتاح لبنان على البحث في أي صيغة دولية جديدة لهذه القوة، مع التمسك بضرورة أن يكون تفويضها صادرا عن مجلس الأمن الدولي. كذلك زار لاكروا قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي، وتناول البحث التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة وأهمية دور اليونيفيل الأساسي في جهود إعادة الاستقرار إلى جنوب لبنان، كما جرى التطرق إلى ضرورة البحث في البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، وتم تأكيد خطورة الفراغ بعد مغادرتها وانعكاسه السلبي على الاستقرار. كذلك شدد لاكروا على دعم المؤسسة العسكرية ودورها خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة. استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس على طريق المطار نائب وزير الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الذي يزور لبنان حاليا على رأس وافد. وجرى تبادل الآراء حول التطورات في لبنان والمنطقة وأفاق المرحلة المقبلة. وقدم الشيخ الخطيب عرضا مفصلا عن الواقع اللبناني بشكل عام والطائفة الشيعية بشكل خاص، لا سيما الوضع في جنوب لبنان، فيما عرض زادة رؤية إيران للمرحلة المقبلة في ظل الاتصالات والمفاوضات الجارية مع أمريكا. وكان معاون وزير الخارجية الإيراني قد وصل والوفد الدبلوماسي المرافق إلى مطار بيروت الدولي، حيث استقبله وفد من قيادة حركة أمل ترأسه عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنائب علي المقداد ممثلا قيادة حزب الله. تزامنا مع وجود معاون وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة في بيروت، كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل على منصة أكس باللغة الفارسية وتوجه إلى زادة بالقول: مثلك مثل سفيرك شخص غير مرغوب فيه. أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إدخال آليات عسكرية روبوتية إلى منطقة وادي زبقين في قضاء صور، وسط معلومات تشير إلى كونها محملة بالمتفجرات أو مفخخة تمهيدا لتفجيرها في المنطقة. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: طبعا البترول والغاز والديزل.
1: طب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام، لدي حق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا ما نعمل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك الكتاب كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامين خفرني شغلي.
1: كيس
0: بياخذ العين. شوف في عندك محللين،
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: وبدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
3: حالة الطقس لليوم بيسدني ممطر صباحا، بيتحول لطقس مشمس، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 19 درجة ميل بين 23.

0: صباح الخير لكم مستمعينا من راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. طبعا رح نتابع نحن وياكم مشوارنا مع اللقاء بعد شوي. رح يكون معنا على الهواء لمتابعة كتير من الملفات انطلاقا من الملف اللبناني اللي هو متعلق بالسفيرة طبعا حمادي اللي رفع الدعوة عليها من قبل أحد المحامين أنه كيف بتتصل بالسفير الإسرائيلي يعني بتهني بسلامة ابنه من هالحادث السير اللي تعرض له. فهون الحادث اللي تعرض له وهيدا بالإضافة يعني كمان اليوم فيما بيتعلق بالنسبة للسفيرة الأخبار المتداولة بشأن هذه الإجراءات القضائية ضد السفيرة لدى الولايات المتحدة ندى حميدي معوض. بيقولوا أنه منا دقيقة بعد اتهامها بمخالفة قانون مقاطعة إسرائيل. نحن عنا بلبنان قانون اسمه مقاطعة إسرائيل. فبتوضح وزارة الخارجية اللبنانية ببين أنه اتخاذ أي تدبير قضائي بحق الموظفين بيستوجب الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير المختص. هيدا بالقانون. لكن الوزارة بتقول أنه المهمة الموكلة لمعوض اجت بتفويض من رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء وفقا للأحكام الدستورية. لكن بيجي كمان بيان وزارة الخارجية اللبنانية بعد ما انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكوى اللي كانت مقدمة ضد السفيرة. قدموا شكوى وللجهة اللي قدموها هي اللي عاملة هذا الجدل الكبير المحكمة العسكرية. ببيان الخارجية اللبنانية بعد ما انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكوى المقدمة ضد السفيرة ندى حميدي معوض أنه بتستهدف عرقلة الجهود اللي عم تقوم فيها الولايات المتحدة لتعزيز الاتصالات الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اللي صرح أنه شيء محرج أنه تنظر محكمة عسكرية بشكوى ضد السفيرة اللبنانية لدى واشنطن لمجرد أنه عم تنفي سياسة حكومتها الشرعية وبتشارك بمفاوضات عم تقودها الولايات المتحدة. تفاصيل القصة أنه اليوم المحامي حسن عادل بزي اللي تقدم ببلاغ ضد السفيرة قدام النيابة العامة التمييزية تهمها بالاتصال بالسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى إيل ليتر اللي تهنئته بسلامة نجله بعد إصابته بحادثة دهس بالضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي. اعتبرت أنه هيدا بيخالف قانون مقاطعة إسرائيل وبتنافى مع مقتضيات العمل الدبلوماسي. وسائل الإعلام اللبنانية بتقول أنه البلاغ أحيل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم اللي بيعكف على دراسته لتحديد مدى قانونية وانطباق قانون مقاطعة إسرائيل عليه. هيدا الموضوع اللي عمل جدل وأكيد بيستحق أن نضوي عليه. شو تعليقكم على هذه الدعوة القضائية واللي أحيلت إلى المحكمة العسكرية؟ تصوروا إلى المحكمة العسكرية أنه شو دخل هيدي بهيدي؟ هل فعلا في هونيك ضغوط عم بتكون عم لقي حالة هيدا الملف على المحكمة العسكرية؟ هل بعد في جهة قادرة تحكم وتسيطر على القرارات أنه تتحول هذه القضية إلى المحكمة العسكرية؟ طبعا رح نتابع هذا الموضوع مع المحامي الدكتور ميشيل عيد لنضوي على قانونية هذا التصرف وإحالة هذا الملف إلى المحكمة العسكرية. خلينا نسمع أنتوا أراءكم وتعليقاتكم على الهواء. هل نحن بصراحة يعني بنعرف كمان يعني جهة اللي قامت برفع الدعوة؟ هو طبعا يعني عنده ميول للثنائي الشيعي بطبيعة الحال، وكمان خلينا نسمع أنتو تعليقاتكم على الهواء على 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة. أما بالنسبة لبيع الأراضي بالمناطق المسيحية ل يمكن لأفراد هني من الطائفة الشيعية أو غير الشيعية، ولكن اليوم ما في قانون بيمنع هذا الأمر، ما في قانون بلبنان بيمنع من هيدا الأمر، ولكن نعرف طبيعة لبنان قدي طبيعته يعني مبني على توزيع الطائفي، على توزيع وتنوع الطائفي، فكرمال هيك يمكن عم بيجربوا ما بعرف هيدا الموضوع اللي استفز البعض وخاصة أجانب المسيح اللي بيعتبروا أنه هيدا بيخلق جو من التغيير الديموغرافي عنا بلبنان. هو أوريدي يعني بلشنا يعني في كتير تغيير ديموغرافي بلبنان، مش بس هون يعني كمان في موضوع أثاره الربيع الهبر يعني طبعا اليوم بيشوف أنه كمان بتعيينات بالتعيينات اللي عم بتصير بالمؤسسات اليوم عم نشوف كيف عم ينعطى حصة أكبر للمسلمين أكثر من المسيحيين اللي عم بيكون في ما بعرف إلغاء لتمثيلهم. هلأ مش عم نحكي طائفيا ولا تمييز يعني بين المسلمين والمسيحيين، نحن مش بهيدا الهدف ولا بهدف يعني أكيد نعرات طائفية كما يقرأ البعض، ولكن ما عم بيتم تداوله اليوم من خلال يعني هذا الاستياء ومن خلال هيدا الخوف لدى المسيحيين أنه عم بينأخذ من وظائفهم أو من عدم تمثيلهم، وكمان بنفس الوقت شراء أراضي وبيوت ومساحات كتير كبيرة بمناطق معروفة مثلا بطبع المسيحي. فهل فعلا اليوم بلشنا نخاف على هذا التغيير الديموغرافي اللي عم يشهده لبنان؟ خلينا نسمع أنتو كمان أراءكم بهذا الموضوع اللي كتير حساس واليوم كتير عم بيتم التداول في أثاره جوزيف السياسي جوزيف بوفاضل، وأيضا اليوم هيدا الموضوع الشائك اللي كتير عم بيتم الإضاءة عليه عنا بلبنان. خلينا نتابع مع أراءكم على الهواء على 02-96-53-00، خلينا نسمع أراءكم بهالموضوعين اللي كتير مهمين. أما بالنسبة لليوم يمكن بحاجة رئيس ولاية فيكتوريا لكسب الأصوات، فطلع بموضوع هو في حال انتخابه يعني أكيد إعادة انتخابه بالمرحلة المقبلة راح يكون في طرح لمشروع أو موضوع هو تشريع والسماح بالإجهاض، راح يكون في السماح للإجهاض راح يكون فري، وهيدا الأمر اللي ممكن باعتقاده أنه ممكن يعزز بالأصوات أو يكسب الأصوات بالانتخابات المقبلة، ولكن هيدا كمان بلاقي اعتراض كتير كبير من قبل كتار ومن قبل خاصة رجال الدين اللي بيرفضوا تشريع الإجهاض. فهيدا الأمر برأيكم هل هو لصالحه أم فعلا بيكون مثل هيدا الطرح بيكون مثل انتحار لمستقبله السياسي؟ رح نتابع نحن وياكم مع استراحة قصيرة ومنتابع من بعدها مشوارنا الصباحي.
1: وخلونا نستمتع بشرب فنجان القهوة الصباحية نحن وعم نتسمع على البرنامج الصباحي من 1638 أستراليا.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
4: Authorized by S-Blumo, Electro Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
5: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
6: مرسي على هالأغاني الحلوة.
7: هنا 2ME
6: كثير حلوة.
8: عشان أشغل تاكسي درايفر، فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم. أورايت.
9: بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
10: أنا بسكريتي كتير عشان حطيتي هالغنية بياخد العائل، يعني إلها 20 سنة مثلا عليها. ذوقك كتير حلو بالبرامج، عن جد كتير ذوقك حلو بالبرامج.
8: أورايت.
7: 2ME أستراليا.
0: معكم دائما عبر راديو 2ME أستراليا. الموضوع اللي اليوم كمان حابين ضوي عليه مع أراءكم، مع تعليقاتكم حول هالموضوع اللي رجع يشكل جدل كتير كبير عنا بلبنان، ورح أكيد نتابعه مع ضيفنا اليوم مع دكتور ميشيل عيد، خاصة ملف بيع الأراضي والعقارات بالمناطق اللي بيسكنها غالبية مسيحية بلبنان. اليوم هيدا الموضوع، هيدا الملف رجع للواجهة في تحذير من عمليات شراء وصفوها بأنه غير اعتيادية، في مطالبات بإجراء تحقيق لكشف مصادر هيدي الأموال والجهات اللي عم توقف وراء بعض الصفقات يلي وجهت أصابع الاتهام يمكن لإيران اللي هي عم تكون وراء شراء هذه المنازل وهذه المساحات الشاسعة. اليوم في مخاوف بمناطق مثل المتن وكسروين، بالإضافة لبلدات بشمال لبنان من بين إهدن صغيرتها كمان، حكيت جهاد عن عمليات شراء لشقق ومباني وأراضي بأسعار بتتجاوز المستويات المتداولة اليوم بالسوق، فوق المعدل المعروف اليوم. وبحسب هالتقرير بنشره كان بعشرة من أكتوبر، في هونيك رصدت حركة الأرض مؤشرات على نشاط عقاري بمناطق بعبديت المتن في السروين، وسط تساؤلات بشأن حجم هذه الأموال المستخدمة وطبيعة الجهات المستفيدة من عملية الشراء. بتقول الحركة أنه بعض الصفقات يجب التدقيق فيها، خصوصا لما تشمل عقارات أو مساحات واسعة. اعتبروا أنه المسألة ما بتتعلق بمجرد بيع وشراء العقارات، بل بضرورة التحقق من مصادر التمويل والجهات اللي عم توقف وراء هيدي العمليات. دعا رئيس الرابطة المارونية إلى إجراء تحقيق بعمليات بيع أراضي وصفها بالمشبوهة والمنظمة، واللي طالب بكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين. وأصدرت حركة الأرض تحذير بشأن عمليات بيع كمان بإهدن، اعتبروا أن النشاط العقاري بالبلدة لازم حماية خصوصيتها التاريخية والاجتماعية، وهذا جدل اللي بيبرز فيه تساؤلات بشأن احتمال وجود تمويل وتنسيق بجهات سياسية من بين حزب الله وإيران، إلى أنه هيدي الاتهامات طبيعة الحال لم تثبت بصورة كبيرة وقاطعة، وما بتكفي هوية المشتريين أو انتماءاتهم الطائفية وحدها لإثبات وجود خطة للاستحواذ على الأراضي أو تحديد الجهة اللي بتمول الصفقات. يعني قانونيا من الناحية القانونية اللي رح نضوي على هذا الموضوع ونعرف قانونية بيع هذه العقارات والمساحات اللي بتسكنها الأغلبية المسيحية، إذا هي قانونية أو غير قانونية، وشو هو الهدف منها، والتغيير الديموغرافي اللي اليوم عم بيحصل عنا بلبنان. خليكن معنا على السماع برفقة راديو تؤمية أستراليا. أهم العناوين دي صباح اليوم: الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض بصاروخ باليستي، قيود في الفضاء تعرقل مهام الأرض، ماذا تواجه أوكرانيا، واشنطن تدعم التهدئة بين أثيوبيا وأريتريا، ماكرون والشارع يبحثان الأعمار وتنويع مسارات الطاقة، لبنان ينفي أنباء عن إجراء قضائي ضد سفيرته في واشنطن. أكيد من بعد ما طلعت البهدلة من واشنطن، رد يعني كان جواب من لبنان واللي نفيوا أنباء عن إجراء قضائي ضد السفيرة بواشنطن ندى حميدي معوض. رح نتابع مع استراحة ومن بعدها جولتنا مع الأخبار.
11: صبحيتكم مع بريكفاست بروجرام مع كلود 2ME أستراليا.
12: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
13: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن، أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به، فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف، أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
14: First. 2ME Australia News.
15: ABC News.
16: Tonight, Connor, with the top stories. The Australian Defence Force is investigating after a recording device was found in a female-only cabin of a Navy ship. The device was discovered on Sunday on HMAS Lewin while it was docked in Cairns. Crossbench Senator Jackie Lambie raised the privacy breach in federal parliament. She said she received a letter from a person who claimed a camera had been found in the shower facilities on the ship, along with concerns that footage may have been uploaded online. The government's so-called My Feed, My Way proposal is aimed at giving social media users greater control of what they see online. The legislation will also mandate that tech companies take steps to protect Australians from harmful content, such as sexual violence or child abuse. And prosecutors have described British actor Russell Brand as ruthless and a sexual predator as his trial for rape and sexual assault begins. The 51-year-old has denied the charges, which stemmed from allegations made by six female complainants across a decade. He was once one of Britain's most high-profile broadcasters, but in recent years he's become known for being an online conspiracy theorist. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
17: حركة أنصار الله الحوثية في اليمن تعلن استهداف مطار الرياض مجددا، والرياض تعلن إصابة شخص بعد اعتراض صاروخ باليستي وتدميره. الزيدي يؤكد لبن سلمان إدانة العراق للهجمات ضد مطار الرياض ورفضه استخدام أراضيه منطلقا لأي اعتداءات تستهدف أمن المملكة. شركة أنثروبيك تعلن عن استخدام ما وصفته بخلية مسلحة في شمال اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون لنموذج كلود في برامج لصنع صواريخ ومقذوفات باليستية. رئيس الوزراء البريطاني يتعهد لزيلينسكي بتسريع تسليم صواريخ الدفاع الجوي المصنعة في بريطانيا إلى كييف، وأوكرانيا تقول إن 600,000 شخص يعيشون من دون كهرباء جراء الضربات الروسية. التضخم في الولايات المتحدة يرتفع بأكثر من المتوقع مدفوعا بزيادة أسعار الوقود قبل 3 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

0: أسعد الله مساءكم بكل الخير أينما كنتم. في تفاصيل هذه النشرة، أعلنت حركة أنصار الله الحوثيين أنهم استهدفوا مجددا مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي. وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في وقت سابق أن شخصا من جنسية عربية لم يحددها أصيب جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في الرياض. وكان الحوثيون قد دعوا شركات الشحن الدولية والمدنيين والعاملين إلى إخلاء المطارات والمنشآت النفطية السعودية التي وصفتها بأنها أهداف عسكرية مشروعة.
1: الغرست السعودية قدميها في مأزق الحوثيين، حيث لا تقدم إلى الأمام ولا عودة إلى الوراء، في معادلة باتت لا تقبل القسمة على اثنين، إذ إن على الغريمين أن يثبت علو كعبه في نهاية المطاف، والذي لا يبدو أنه قريب المنال لكلا الطرفين في المرحلة الراهنة على الأقل. فالحوثيون ماضون في استهداف مطارات المملكة ومنشآتها الحيوية بالصواريخ والمسيرات، فيما رفعت الرياض من زخم ضرباتها الجوية على مواقع حركة أنصار الله دعما لقوات الحكومة المعترف بها دوليا.
2: إن استهداف المطارات والمساجد والمنازل وتعريض حياة الأبرياء للخطر هو دليل جديد على ضرورة إنهاء هذا التهديد بصورة جذرية وتجريد الجماعات المسلحة من فرض الحرب على الشعب اليمني ودول المنطقة كورقة ابتزاز كلما طلب منها ذلك.
1: وعلى الرغم من أن السعودية عضو في جملة من التحالفات والاتفاقات العسكرية، من أبرزها تحالف مكة مع كل من تركيا وباكستان، والتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب المؤلف من 14 دولة، فضلا عن اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان والتحالف العربي الذي تقوده ضد الحوثيين وغيرها من التحالفات. إلا أن كل ذلك لم يشكل الحضور الفاعل والمؤثر للرياض لردع الحوثيين وتأمين الحماية من هجماتهم التي تتكرر بشكل يصل إلى أكثر من مرة في اليوم الواحد.
3: الهدف من عملياتنا العسكرية التي تستهدف المنشآت الحيوية السعودية هو إيصال رسالة لبن سلمان بأنه ليس في إمكانه استمرار الحرب على اليمن من موقع آمن، وأن كلفة الحرب على السعودية أصبحت اليوم أكبر من اليمن.
1: وبمرور الوقت، فإن الحوثيين المدعومين من إيران الذين كان ينظر إلى

0: المواجهة وإغلاق الطرق وتدهور الوضع الأمني إلى تقييد وصول المساعدات الإنسانية خاصة في مدينة تعز جنوب غرب البلاد.
1: لقد دأب برنامج الأغذية العالمية على الاستجابة منذ اليوم الأول لهذه الأزمة، بدءا بتوفير حصص غذائية جاهزة للأكل في الأيام القليلة التي تلت اندلاعها. ونحن ننتقل الآن نحو تقديم مساعدات لجميع النازحين من خلال تحويل الموارد الأساسية من مسار إمدادات المساعدات الغذائية المعتادة لدينا.
2: بعد حين نرقد طوايا نحن الكبار وبنينا نعش يوم ونرقدهم. اللي بكر اليوم الثاني ان الشباب حقنا الرجال يخرجوا يطلبوا الله يروحوا فواضي من كثر ما يعصروا ما فيش، والقال حقنا ان كل دم معدنه اكثرهم يتبهدلوا، والاسره حقنا العجيز يخرجوا ما كانوا. المهم البهدله علينا ترحم الله على المخيم اجمعين.

0: أعلنت شركة أنثروبيك رائدة محركات الذكاء الاصطناعي عن استخدام ما وصفته بخلية مسلحة في شمال اليمن لنموذج كلود في برامج لصنع صواريخ ومقذوفات باليستية. وذكرت الشركة أن كلود استخدم في تطوير 3 برامج لتصنيع الصواريخ، من بينها تطوير حاسوب دقيق للطيران من الفئة التي يمكن أن تعمل مع الهواتف مزود بنظام توجيه.
1: شركة أنثروبيك قالت إن الخلية المسلحة أدارت عدة محاور للالتفاف على قيود الأمان لديها، واستخدمت الذكاء الاصطناعي كبديل لمهندسي البرمجيات لتطوير وتجربة أنظمة التوجيه والملاحة في الصواريخ على 3 محاور. المحور الأول تحويل كمبيوتر طيران مصغر مدمج مع الهواتف الذكية العادية إلى نظام توجيه دقيق للمقذوفات. البرنامج الثاني تطوير صاروخ باليستي متعدد المراحل بمدى يتجاوز أكثر من 2000 كيلومتر. البرنامج الثالث إكساب منظومة صواريخ R2000 قدرات فوق صوتية.
2: هناك مجموعة منصات وإنما تعمل لدى مستفيد واحد، تم يعني بعضها سأل عن مسألة الملاحة، والبعض سأل عن التوجيه، والآخر سأل عن السيطرة وإلى ما هنالك، وبالتالي تم تجميع جملة من المعلومات التي تم استخدامها من قبل مصدر واحد. طبعاً هذا يبقى بحاجة إلى مزيد من التحقيقات ومزيد من التأكد، ولكن في مطلق الأحوال يظهر أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تتمتع بالحمايات المطلوبة التي تمنع وصول معلومات بهذه الدقة إلى مسلحين غير شرعيين.
3: Sydney man wired to crash on A1 southbound, delays up to 8 kilometres. Warrnambool Bridge slow eastbound due to breakdown in lane 2. Seaforth to Mossman, you're under speed on Manly Road and Spit Road. Rosehill Bridge clear. Melbourne, a broken down truck. Monash Freeway, city bound at Wellington Road, speed down to 40 kilometres. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trade in powered by Assurance. Eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون بالإجمال طقس جيد خلال فترة النهار. درجات الحرارة 19 على صعيد ملبن، أقصاها بتوصل اليوم ل 23 درجة وطقس جيد.

0: أستراليا 16:38 راديو توأمية أستراليا. رح نتابع نحن وياكم بهالأثناء مع لقاء رح يكون معنا مباشر على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا. رح يكون معنا المحامي دكتور ميشيل عيد لمتابعة اليوم. أكيد الموضوع المثار واللي في حوله جدل اليوم عنا بلبنان بالنسبة للدعوة القضائية ب حق السفيرة سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميدي معوض. رح نتابع نحن وياكم مع دكتور ميشيل عيد قانونية هذه الدعوة وتحويلها للمحكمة العسكرية من جهة، وأيضا ملف بيع الأراضي بالمناطق المسيحية ومدى قانونيتها، هذا بالإضافة لملفات عدة متعلقة بتهديدات كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي، وطبعا ملفات المنطقة. رح أتوقف عند استراحة قصيرة ومن بعد مباشرة منتابع لقائنا مع دكتور ميشيل عيد من بيروت.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأمي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأمي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأمي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
0: عودي لكم من جديد مستمعي راديو توأمية أستراليا. بيسعدنا بهالأثناء نستقبل معنا إذا على الهواء وعبر صفحة راديو توأمية أستراليا المحامي الدكتور ميشيل عيد معنا على الخط. منحييك دكتور ميشيل، صباح الخير.
3: أنا بدوري بصبحك لإلك ولكل المستمعين والمشاهدين في توأمي أستراليا من قلب بيروت.
0: شكرا لوقتك دكتور ميشيل. أكيد اليوم في عدة ملفات متعلقة بالشأن اللبناني، خاصة الملف اللي أكتر شيء مشكل هيك جدلية هو الدعوة القضائية بحق السفيرة سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميدي معوض وتحويل هذه الدعوة إلى المحكمة العسكرية. ما هي قانونية هذا التصرف برأيك دكتور ميشيل كمحامي؟
3: للحقيقة تفضلتي في عدة ملفات شائكة بالفعل، من ضمن هالملف هيدا الشائك. أنا ما بعتبره ملف، يعني خلي القضاء يأخذ مجراء إذا كان مزبوط في أحقية للملاحقة. واحد، اثنين، أنت بتعرفي مدام كلود كلهم بيعرفوا أن السفيرة معوض هي سفيرة تتمتع بحصانة خاصة فيها وتتبع لوزارة الخارجية اللبنانية، وأن يكون مش بس لوزارة الخارجية، للحكومة اللبنانية دور في من هذا القبيل. أما السؤال المطروح كيف سرب هذا الخبر، وكلنا بنعرف أن السفيرة الأمريكية تحمل كمان الجنسية الأمريكية، هل على صعيد شخصي، هل من خلال الاتفاق الإطار، كيف يعني تم إذا بدك ترويج أو تسويق هذا الخبر؟ وأنا برأيي خلينا نترك القضاء ومدعي عام التمييز والمحكمة أن تأخذ مجراها الطبيعي. نحن اليوم لازم مش بس نقول نتغنى، لازم نعترف كلنا أنه في سيادة دولة، في سيادة قانون. إذا الأمر صحيح والقضاء وضع يده على هكذا ملفات، فليكن يأخذ القضاء مجراء طبيعي ونعمل تحقيق ضمن المعقول وضمن أكيد القوانين اللبنانية. طبعا الاتصال مع العدو بالقانون اللبناني هذا يعتبر جرم، ولكن خلفيات هذا الاتصال هل هو صحيح؟ الحقيقة نحن اليوم قرأنا بالإعلام أنه اتصلت وطمنت إلى آخره. أي صعيد، على صعيد شخصي، على صعيد العلاقة بين لبنان وإسرائيل، فلنترك للقضاء التحرك بجدية. وعم نشوف اليوم، عم نلمس مدام كلود منه أطراء. القضاء اليوم من اللي حصل اليوم مثل ما تفضلت ملفات شائكة من قصة نقل المتفجرات بظهر البيضر إلى آخره. الكل يعول على مفهوم هذه القضايا وعلى القضاء واحترام القضاء في لبنان وأن يقول القضاء كلمته في الأخيرة. أما ما يتعلق بالسفيرة مثل ما قلت لك عندها حصانة وتابع على وزارة الخارجية، وزارة الخارجية كمان الوزير له حق يعني اليوم يأخذ إجراءات مناسبة بهالموضوع طبعا لمجلس وزراء، لأنه اليوم السفيرة تمثل لبنان في التفاوض باتفاق الإطار، فلنترك مجال للقضاء أن يأخذ مجرى الطبيعي وأن لا نستبق الأمور، لأنه بلبنان تعودنا وفقا لرغباتنا أن نلقي اتهامات هنا وهناك. أنا بقول لا، من موقعي كرجل قانون كمحلل أن نترك للقضاء أي ملف بينفتح، ما في شيء بيمنع أي إخبار بيوصل للنيابة العامية أن تتحرك وأن يصار إلى اتخاذ الإجراءات الكافية بإحقاق الحق وحق وإرساء العديد.
0: ولكن الجدل هو حول تحويله للمحكمة العسكرية،
3: يعني الجدل تحويله المحكمة هي قضايا بيعتبروا الاتصال بالعدو الإسرائيلي من الجرائم التي تمس الأمن بشكل عام، عم بحكي بتجرد الأمن القومي، وكل القضايا تحال إلى المحكمة العسكرية لأن هي المولجة اليوم حاليا بقضايا مثل هالقضايا هيدي اللي موجودة من حمل السلاح ونقل متفجرات واتصال بالعدو والتجسس، وكل هالقضايا بنص عليها قانون العقوبات منيح تحال بعض هذه القضايا إلى القضاء العسكري. فلننتظر، لماذا استباق الأمور؟ فلننتظر ماذا سيحدث، بالرغم من الأقاويل هنا وهناك واستياء أمريكي وترحيب من هنا وهناك إلى آخره. نشوف، لا خلينا نترك نحن المجال للقضاء ونكون نحكي هيك بموضوعية وبشفافية، فليكن فليأخذ القضاء، لأنه بأي دولة بالعالم عندما يتكلم القضاء مش يجب أن يصمت، يجب على الكل أن ينتظر ماذا يقول القضاء.
0: نعم، من هذا الملف الشائك اليوم المطروح دكتور ميشيل، عنا كمان ملف عامل جدلية كتير كبيرة عنا بلبنان، ألا وهو بيع الأراضي لفئات يمكن البعض بيعتبرها أنه تابعة لإيران لحزب الله، اللي عم تشتري مساحات كبيرة بمناطق معروفة يعني بيسكن عدد كتير كبير من المسيحيين، فشو قانونية هذا الأمر؟
3: يعني هون الحقيقة هيدي أيام الحرب مدام كلود، صار في كتير الحروب اللي إذا بدك اجتاحت لبنان، صار في تغيير ديموغرافي عن طريق نقل الأراضي من هنا هناك. هلا هون دور الدولة أن تقف إذا بدك، مش عائق، أن تقف عند حدود إذا بدك تنظيم المناطق وأن تضع حد إذا كان مزبوط الأراضي، ما في شيء بيمنع الأراضي أن تنتقل من إنسان إلى إنسان بلبنان طالما تنتقل بين اللبنانيين. أما إذا كان الهدف من وراها هو إنشاء بؤر خارجي عن السيادة اللبنانية والأراضي والكيان اللبناني، هنا البلديات إلى دور، الدوائر العقارية إلى دور، وزير المالية إلى دور، كل حتى مجلس وزراء إلى دور هون أن يأخذ تدابير حاسمة من أجل الحفاظ على التوازن بلبنان. التوازن طبعا بنحكي خلينا نقول الطائفي والمناطقي والإداري، كمان بما يتعلق بالعقارات. مش هيك أنا من حمله أكثر من حقه للموضوع، إلا إذا كان في خلفيات نحن ما بنعرفها، كمان هون ممكن يتدخل خلي القضاء بمكان ما إذا كان في خلفيات تمس في جوهر إذا بدك العيش المشترك أو التوافق المشترك اللي بنص عليه الدستور اللبناني. منشان هيك هلا يقال هنا وهناك إنه في بيع أراضي، وفي طب اللي عم يبيع هو مسؤول اللي عم يشتري كمان، شوف شو أهدافه. هلا أهدافه هي من أجل نقل الأماكن اللي احتلتها إسرائيل اليوم وإقامة منشآت للبنانيين في لبنان، أو في أهداف أخرى؟ كمان علينا أن لا نستبق الأمور.
0: يعني مش بس هذا الموضوع يعني بيع على الأراضي بالمناطق المسيحية، إنما كمان موضوع يعني اليوم الوظائف اللي كمان عم بيكون في إشحاف بحق المسيحيين بالنسبة لملف التعيينات، فكيف ترى يعني كمان هذا الأمر دكتور ميشيل؟
3: كمان هذا الملف عن جد عمره 20 و30 و40 سنة، اليوم ما بتنفتح أكيد كل الملفات، وهذا شيء جيد بلبنان أن نعود إلى الدستور وإلى اتفاق الطائف وعلى لكل مواطن الحق في تولي أي وظيفة. أما أن يتخلى إنسان عن وظيفة معينة أو ترتيب معين، هون على كمان على الدولة، هي مسؤولة على كل حال، مجلس الوزراء هو مسؤول مباشرة عن هذه التعيينات، وفي مجلس خدمة مدنية وفي البكتيريين مرات بيصير في تعيين خلافا للقانون خلافا للدستور، هذه بتكون عرضة لزبديك لي للطعن أمام المراجع القضائية المختصة. وعلى كل صاحب علاقة اليوم أو مرجعية حتى طائفية، معلش بنحكيها بالفم الملآن، ممكن أنه تتعرض لانتكاسة أو لنقص في هذه التعيينات، أن تلجأ إلى القضاء وتقدم بدعوى من أجل الحفاظ على هذا التوازن. وعلى أي حال مجلس النواب يجب أن يكون بالمرصاد كمان مجلس وزراء، أنه في أمور كتير يمكن عم تخرج عن المسار الطبيعي لمنطق السيادة ومنطق الميثاق، ميثاق الوطني اللي مثل ما قلت منصوص عنه بالدستور. مرات التعيينات بتصير مرات تعيينات لظروف معينة، مثل تعيين مثلا رئيس الجامعة اللبنانية لأنه يمكن ما تم توافق على رئيس تاني، أبقوا على الرئيس ومددوا له القيني لخلافا للأنه، ولكن شرعوا قانونا لا يبقى، لأنه يبدو أنه لبنان ببلد بهالظرف اللي عم نعيشه نحن هون بيستوجب أنه نقطع مراحل معينة. نعم. وهذا ما بيمنع
0: كمان بالجامعات بالمطار يعني كمان حدث ولا حرج.
3: مدام كلود بدنا نقول شغلة كتير مهمة، معلش يعني اليوم الطائفة الشيعية والطائفة السنية وكل يعني نحن هودي طوائف معترف فيهم بلبنان
0: طبعا.
3: طوائف كبيرة إلى حق تتولى، ولكن أنا معك وبدون صوتي لصوتك أن لا يؤخذ منيح من من من حساب إنسان على حساب آخر منيح لتوصلا إلى خرق مبادئ ينص عليها الدستور أو القوانين المرعية الإجراء. يعني يجب أن نفعل المجالس إذا بدي مجلس الخدمة المدنية التوظيفات التعيين، وأن نكون بالمرصاد كلنا كمواطنين كمسؤولين، أنه نحن ما بنقدر نتقبل أي خلل يتعلق بوظيفة فلان كان درجة أولى أو درجة تانية أو درجة ثالثة شو ما كان، وأن يحل إنسان من طائفة معينة حسب الدستور، مع أنه أنا طبعي ديمقراطي وتسوي مع الكل، ما عندي تمييز بشكل عام بين الكل، ولكن لبنان بلد التوافق الطائفي يجب أن نحافظ. وإذا أنا ضعيف ما بيجوز مدام كلود إذا أنت أقوى مني تاخدي لي وظيفتي، لازم أنت تحافظي علي كشريكي بالوطن مثل ما أنا بوقت معين كنت عم حافظ على وجودك وعلى شراكتك بهالوطن. مش هيك بدنا نظرة موضوعية للأمور حتى تساق أو تفسر على غير معناها الطبيعي.
0: بيبقى تهديد يعني نحن عم نتلهى بكل هالأمور هيدي واللي هي مهمة ولا يعني مفروض يكون في إضاءة حولها، ولكن بيجي تهديدات وزير الدفاع إسرائيل كاتس، كيف تراها وكيف يعني انعكست على الأجواء اللبنانية؟ هل ترى أنه قد يكون في هناك عودة للحرب من جديد بلبنان قبل الانتخابات وبعد الانتخابات؟ هذا الموضوع يلي كمان اليوم عم بيكون في حوله تساؤلات.
3: للأسف مدام كلود أنا بقول يعني التهديد اللي عم تحكي عنه حضرتك، أنا بضيف تهديد آخر هو وضع اليونيفيل في الجنوب اللبناني يلي بعد شهرين أقل من شهرين بدنا نفكر جديا، وهذا موضوع استراتيجي مهم، كيف يمكن أن أن أن أن إذا بدك أن تحل قوات دولية أخرى محل الأمم المتحدة قوى اليونيفيل يلي بدها تفل بعد شهرين؟ هذا تهديد آخر يمس السيادة اللبنانية، يجب أن نتلقف هذا الموضوع وأن يذهب. اليوم عم نسمع أنه في نواب حيروحوا تيقدروا يمددوا للأمم المتحدة يمكن 16 يمكن سنة، ما بعرف إذا بيقدروا يتوصلوا لنتيجة بهالموضوع. أما بما يتعلق بالتهديد الآخر، مش أول مرة وزير العدو الإسرائيلي بيهدد الضاحية وبيهدد بيروت، على كل حال ما هني أخدين يعني جنوب محتل كله، يعني بعد ناقص هذا التهديد، والتهديد إذا بدك
0: هالمرة عالي السقف
3: موصول ب إذا حزب الله ساند إيران فيما لو إيران تدخلت. طبعا وقت إيران تدخل يصير في حرب كتير كبيرة، حزب الله جنبها أكيد حتكون الحرب مستشري وين ما كان. يعني هذا التهديد أنا ما بشوفه للداخل اللبناني بقدر ما بشوفه إقليمي، يعني هو عم يهدد كمان إيران إذا إيران فاتت بحرب جديدة. أنا ما بشوف في حرب بالمدى المنظور، تهديدات في وراها يمكن نوع من إذا بدك مبادرات يمكن أنا بشوف قد تكون إيجابية. اليوم نسمع الوزير الخارجية عرقجي عم يحاول يتوسط بين السعودية واليمن وعم يعملوا اتصالات، الرئيس الفرنسي جاي على المنطقة أسبوع الجاي، جايين بحلول، الأمريكيون عم بيقولوا أنه ممكن نتوصل لحلول، عرفتي ما يتعلق بالملف الإيراني، يعني كلها هيدي بتصب بخانة التعقيدات الموجودة بالمنطقة. وتخبريني عن حرب، أي لحظة ممكن يحصل حرب بعيدا عن التهديد. نحن الحرب نحن بحالة حرب ولا نهار ولا نهار مدام كلود، ما عشنا حرب بلبنان، والقصف نعم. المدفعي الإسرائيلي ما زال مستمر في الجنوب اللبناني، والدولة مش حقول عاجزة للأسف الشديد، يعني عم نعم. تقوم بما يمكن أن تقوم به من إجراءات، وإن كانت صعبة بأن اليوم الجيش اللبناني بحاجة لدعم، بأن القوى الأمنية كلها بحاجة لدعم، ما عم نحس أنه الدعم الكافي إلا بالحد الأدنى اللي عم يجيها للدولة اللبنانية. طب كيف بدها تمارس سيادتها وتمنع هذا التهديد الإسرائيلي وغير الإسرائيلي إذا اليوم نعم. ما يصير في دعم دولي للبنان والقوى الأمنية وللحكومة وللشعب اللبناني؟
0: نعم.
3: كان يتعلق بالجنوب أو بالشعب اللي بالفعل اليوم حكيتي عن البيع الأراضي، بس اليوم الشعب اللي تهجر من الجنوب وين قاعد؟ ما قاعد بجوني وبجبين وبجل الديب وبالكسروين، لأنه هيدي حاجة تعايش وطني، ولكن نتمنى أن لا تستمر لأي لسبب أنه العودة إلى الأراضي وإعادة الأعمار للجنوب مستحيل. يلي هو جزء من اللي هو قالب لبنان
0: نعم.
3: هذا اللي بدنا اياه على المدى البعيد، ما نتغنى بامور
0: نعم.
3: يوميه نحن، مش هيك بحاجه لاعاده تاهيل مؤسساتنا، وبرجع بقول منه اطراء عم بيقوموا باللي عليهم، ولكن على المجتمع الدولي ان يمد يده بشكل افضح يعني واقوى
0: نعم.
3: واوضح واسرع لحتى تقدر الدولة اللبنانية تقوم بكل موجباتها وواجباتها.
0: لهون بدي أشكرك المحامي دكتور ميشيل عيد على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية دكتور ميشيل، وأمسيتك سعيدة. منتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي مع فاصل من بعد الأخبار.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
6: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به، فإنك لست مضطرا لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف، أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: First. 2ME Australia.

0: نشرة الأخبار من الـ LBCI، أهلا بكم. وسط التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، حيث جبهات متعددة من مضيق هرمز الذي يشهد حوادث يومية إلى باب المندب ومن هناك إلى الرياض، الملف اللبناني يبدو أنه في الثلاجة، إلا أن لبنان الرسمي مصمم على ضمان التجديد لليونيفيل أو استبدالها بقوات دولية أخرى، وهو جاهز لكي يفاوض فيما واشنطن مصممة على رفض التمديد أو الإتيان بأي بديل. 78 يوما تفصل لبنان عن انتهاء ولاية قوات اليونيفيل. الوقت يضيق، فيما لا يزال السؤال عن اليوم التالي بعد الانسحاب من دون أجوبة. في بيروت حط وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا لإجراء مباحثات عنوانها مستقبل الوجود الدولي في الجنوب. لاكروا سمع طلبا لبنانيا واحدا، لا لفراغ أمني في الجنوب. في بعبدة تمنى الرئيس عون أمام ضيفه إبقاء مهمة اليونيفيل العملانية خلال السنة المقبلة، شارحا كيف سيكون المشهد إن ترك الجنوب من دون رقابة. لاكروا من جهته كشف أن الأمين العام للأمم المتحدة عرض على مجلس الأمن خيارات ثلاثة لمستقبل الوجود الأممي في لبنان، مرتبطة بالتفاوض على عدد القوات، وصولا إلى طرح أن تكون تلك القوات الدولية منزوعة السلاح، ولكن لا قرار نهائي بعد. في عين التين شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وحدة الموقف اللبناني والتمسك باليونيفيل ودورها في تنفيذ القرار 1701. أما في السراي الحكومي فكان رئيس الحكومة نواف سلام أكثر تحديدا، وذلك بشأن المرحلة المقبلة، مؤكدا أن لبنان بحاجة إلى قوة دولية تتولى المراقبة عند الحدود وترفع التقارير الأممية، مع انفتاحه على صيغة جديدة شرط أن تحظى بتفويض من مجلس الأمن. لاكروا بحث الملف أيضاً مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل على يتوجه غداً إلى النقورة للاجتماع بقيادة اليونيفيل وعناصرها. إذن الموقف اللبناني موحد، لكن القرار لا يتخذ في بيروت، فهو رهن الموقف الأمريكي ومدى نجاح لبنان مع الدول الداعمة له في إقناع واشنطن بوجوب عدم ترك الجنوب مستباحاً من دون رقابة أممية تمنع أي احتكاك مباشر بين جيشي البلدين. وفيما يتمسك لبنان برقابة دولية تمنع الفراغ في الجنوب، يصعد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تهديداته من الأراضي اللبنانية، جولة يرى فيها إسرائيليون حسابات انتخابية وسط استعدادات لاحتمال التصعيد على جبهتي لبنان وإيران وقلق من هجمات حوثية.
1: بذريعة حاجته للحصول على إحاطة حول ما أنجزه الجيش الإسرائيلي من عملية المحراث الفضي لتدمير البنى التحتية لحزب الله، تجول وزير الأمن إسرائيل كاتس في جنوب لبنان، ومن هناك صعد تهديداته تجاه حزب الله.
2: إذا انضم حزب الله إلى إيران في الهجوم على إسرائيل فسيوجه إليه ضرب قاس، وسيفقد أراضٍ إضافية في جنوب لبنان في النبطي والنيطاني لتصبح جزءا من المنطقة الأمنية، وسيتم إخلاء السكان حتى الخط الأولي والزهراني شمالا لإتاحة توجيه ضربة للبنى التحتية للحزب وإبعاد تهديد المسيرات عن الشمال، كما ستخلى الضاحية في بيروت وستضرب البنى التحتية للحزب فيها. لقد تم القضاء على نصر الله وسيقضى على نعيم قاسم للقاء نصر الله وخليفته في أعماق الجحيم.
1: ما الذي دفع كاتس لهذه الجولة؟ سؤال لم يجد تبريرا لدى الإسرائيليين، فهكذا جولات غالبا ما تلي حدثا أمنيا أو هجوما كبيرا أو حتى عمليات استثنائية، وبغياب هذه الأسباب لم يبقى سوى واحد، الحملة الانتخابية. فنقطة قوة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وفريقه خلالها تعتمد على توتير الوضع الأمني والتأكيد على إمكان السيطرة عليه في حال أعيد انتخاب هذا الفريق، بينما تفتقد المعارضة لأي خطة واضحة أو حتى كلام في هذا الملف. وفيما أعاد كاتس التوتر إلى الملف اللبناني متخطيا المنطقة الأمنية وصولا إلى الضاحية الجنوبية، لم يسقط إسرائيليون من حساباتهم حدوث مفاجأة على جبهة إيران، سواء عبر هجوم أمريكي أو آخر أمريكي إسرائيلي مشترك أو حتى إسرائيلي بحت.
3: أعتقد أن احتمال شن هجوم إيراني في الوقت الحالي منخفض نسبيا، فلا مصلحة لهم في إدخال إسرائيل في حرب يخوضونها لكن من جهة أخرى توجد أيضا آراء مختلفة داخل القيادة الإيرانية، لذلك علينا متابعة ما يجري داخل هذه القيادة ورؤية ما إذا كانت هناك بالفعل استعدادات من جانب إيران لاتباع سياسة مختلفة. فهناك أطراف تؤيد التصعيد، وفي إطار هذا التصعيد قد يبرز احتمال دخول الولايات المتحدة الحرب.
1: وبينما أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار الاستعداد والجهوزية لاحتمال تصعيد مفاجئ على جبهتي لبنان وإيران، لم يخفي الإسرائيليون قلقهم من هجوم ينفذه الحوثيون من البحر والبر. ولهذا الغرض كشف عن إنشاء مركز خاص لمواجهة هكذا سيناريو تديره فرقة أدوم العسكرية. أمال شحادي من مدينة حيفا.
4: وفي الداخل الإسرائيلي أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن الجيش عزز قواته على كل الجبهات، محذرا من تزايد خطر التصعيد مع اقتراب موعد الانتخابات. وخلال زيارة للضفة الغربية قال زمير إن احتمالات وقوع حوادث على حدود إسرائيل ازدادت في ظل الأجواء الانتخابية، فيما يخوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منافسة محتدمة للبقاء في السلطة. وأضاف زمير إن الجيش رفع مستوى تأهبه استعدادا لسيناريوهات قد تجري فيها محاولات لمباغتتنا. وسط التهديدات الإسرائيلية تبقى قضية
5: Sydney Marsfield, a breakdown epic word eastbound at Balaclava Road from the Grazel Bridge delays Victoria.

المروج الخل هالتلا يا مالنا جلسة وحكاية هاك المروج الخل.

ما كن دايما عبر راديو توامي أستراليا 1638 أيام متابعين نحن وياكم مع آخر أهم الأخبار لليوم، انطلاقا من المواضيع كمان المهمة اللي حابين نضوي عليها وحابين نسمع آراءكم وتعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق و يعني كمان الجمعيات الإسلامية في أستراليا، كان بسيدني بميلبن أو من أي مكان عم تابعونا، أو يعني كمان للجميع فيكم تحكونا وتعطونا أراءكم بالنسبة لهالضغط اللي كان على رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي لإلغاء المنحة اللي هي بتوصل قيمتها ل 308,000 دولار. كنت عطيت وتقدمت ومنحت لمنظمة One Path، المنظمة الإعلامية الإسلامية في غرب سيدني. اليوم في تساؤلات حول الرقابة اللي بتعتمدها الحكومة قبل تخصيص أموال دافعي الضرائب للمنظمات العاملة بالمجال التعددية الثقافية. يعني اليوم عم بيكون في مساءلة على الحكومة من خلال هيدي المنح اللي عم تعطوها، ولكن يا هل ترى انتو عم يعني تعملوا دراسة ومعلومات وكشف عن يمكن خلفية هذه المنظمات، شو أهدافها قبل ما تعطوا منح لهذه المنظمات؟ ولكن اجا الغاء المنحة بتقارير بتقول أنه هالمنظمة الإعلامية يلي نشرت مواد معادية للسامية، وهذا الشيء اللي أثار انتقادات كيفية حصولها على هيدا التمويل الحكومي ومدى كيفية إجراءات التحقق قبل ما يعطون هذه المساعدات وهيدا الدعم، وإذا كانت مستحقة أو غير مستحقة. ولكن ظاهر أنه كان في هونيك ضغط على حكومة ألبانيزي، وخاصة من خلال استياء الجالية اليهودية وكمان رؤساء الجالية اليهودية اللي طلبوا التحقق من هذه المنح اللي عم تنعطاها لمنظمات إعلامية إسلامية، لحتى كمان عم تنشر بعض العبارات المعادية للسامية. جدل ما بيقتصر هون على منظمة وان باث، لأنه عم بتزيد تساؤلات بشأن كمان منظمة ماي سنتر الإسلامية بميلبن، لورد اسمها كمان بمسائل بتتعلق بالتطرف على خلفية قضية مساعد طيار متهم على صلة بهجوم إرهابي وقع على متن طائرة يعني تابع على شركة فلاي دبي كانت بطريقة لإسرائيل، وهذا حكينا كمان عنه. في مساعد طيار متهم تعرف خلال دراسته بجامعة الار ام اي تي بميلبن على أشخاص مرتبطين بمجموعة ماي سنتر الإسلامية، وتسجل المنظمة لدى أستراليان شاريتيز اند نوت فور بروفيت كوميشن تحت الاسم القانوني مالتي كولتشر يوث سنتر ليميتد. طيب هون هل بتشوفوا اليوم إلغاء هذه المنح هل 308,000 دولار يلي اضطرت حكومة رئيس الوزراء ألبانيزي إلى إلغاء هالمنحة المالية اللي انعطت لمنظمة وان باث الإعلامية الإسلامية بغرب سيدني؟ اليوم عم نطرح سؤال على المسؤولين وعلى رؤساء يعني كمان هالمنظمات هيدي إن كان الإعلامية أو غير الإعلامية، هل برأيكم عم بيكون في ضغط وتأثير من الجالية اليهودية لحتى تتخذ الحكومة هيدا القرار بإلغاء هذه المنحة؟ هل برأيكم عم بيكون في ضغط من قبل الجالية اليهودية، وأدي تأثيرها كبير على القرارات اللي عم تخدها الحكومة؟ أدي برأيكم عم بيكون في تأثير على الحكومة من قبل أجالي ورؤساء الجالية اليهودية؟ هل برأيكم هيدا أمر مجحف بحق الـ يعني أكيد المسلمين في غرب سيدني أو في ملبن أو بأي مكان؟ هل برأيكم اليوم مثل ما ينقال الكلمة الفصل هي
لتنصف الجالية اليهودية أكثر من غيرها، خاصة اليوم يعني سؤال بنطرحه، هل فعلا قرار إلغاء هذه المنحة هل بتشوفوه قرار عادل، قرار محق، أم بتشوفوا أنه هيدا قرار مجحف بحق الجالية الإسلامية إن كان بسيدني أو بملبن؟ هي تعتبر إهانة يعني بالنسبة لإلغاء هذه المنحة المالية بقيمة 308,000 دولار كانت منحت لمنظمة وان باث. خليني أسمع أنتم رأيكم بهذا الموضوع، هل فعلا اليوم هيدا القرار اللي اتخذ بإلغاء هيدي المنحة بقيمة 308,000 دولار اللي كانت منحت لمنظمة وان باث الإعلامية الإسلامية بغرب سيدني كان قرار محق، أم فعلا كانت هي قرار مجحف وغير عادل بحق الجالية الإسلامية وبحق هذه المنظمات الإعلامية في سيدني أو في ملبن؟ أكيد منعطي الهوى لألكن لحتى تشاركونا وتعطونا أراءكن وتعليقاتكن على الهوى بأي وقت حابين تشاركونا خلال هالساعة. فيكن تتصلوا فينا على 02-96-533-00. فإذن هيدا سؤالنا لليوم، إلغاء هذه المنحة 308,000 دولار لجمعية أعلامية إسلامية في غرب سيدني، لأن باعتبارهم أنه في كان هناك ضغط من قبل الجالية اليهودية والمسؤولين في الجالية اليهودية أنه كانوا عم بيبثوا بعض العبارات المعادية للسامية. هل برأيكم كان في هناك ضغط على رئيس الحكومة وعلى حكومة ألبانيزي لإلغاء هذه المنحة؟ هل برأيكم هيدا قرار عادل أم فعلا قرار مجحف بحق هذه المنظمات الإعلامية الإسلامية إن كان في سيدني أو إن كان في ملبن؟ رح توقف عند استراحة ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي من راديو 2ME.

0: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: نرجع لمتابعة مشوارنا دائماً عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. إذن بهذا الموضوع اللي رح نتابع نحن وياكم هذا الجدل بأستراليا بشأن منح حكومية لمنظمات إسلامية وسط تحقيقات حول التدقيق المالي ومزاعم التطرف معاداة السامية. طبعاً اليوم هل يعني كمان اضطر حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لإلغاء هيدي المنحة المالية بقيمة 308,000 دولار كانت منحت لمنظمة وان باث. هل برأيكم إلغاء هذه المنحة هي إجت بضغط من قبل الجالية اليهودية؟ هل فعلا تأثير الرؤساء الجالية اليهودية يعني على قرار على أي قرار ممكن تتخذه الحكومة؟ هل برأيكم هيدا قرار عادل أم غير عادل بحق الجالية الإسلامية وخاصة تجاه الجمعيات الإعلامية الإسلامية إن كان في سيدني أو بملبن؟ أنتم مع إلغاء هذه المنحة أم مع عدم إلغاءها وبتعتبروا أنه هيدا أمر مجحف بحق الجمعيات الإسلامية في سيدني وفي ملبن؟ فإذا نعم نتابع نحن وياكم مشوارنا مع مزيد من الأخبار. وهون من خلال يعني أكيد المواضيع اللي كنا تناولناها هو بيع الأراضي لجهات يعني مضطرة أولى يعني بس منه الهدف منها هو إثارة النعرات الطائفية أو توجيه يعني انتقاد لفئة معينة. لا كما هو الوضع اللي عم نشهده عنا بلبنان والجلد على الحاصل خوفا من التغيير الديموغرافي اللي هو مفروض يكون في الحفاظ على هيدا التنوع عنا بلبنان، ولكن هيدا التمدد اللي عم بيصير ببعض المناطق هيدا عم بيغير الديموغرافي عنا بالبلد. فاليوم شراء الفئات معينة مثلا من الطائفة الشيعية، ولظاهر أنه كمان في معلومات أنه ممكن تكون إيران اللي عم تدعم بشراء هالمساحات الشاسعة بأراضي معروفة يعني مسيحيا وكمان هي تابعة لطائفة المسيحية. هل برأيكم هيدا أمر في من وراء هدف معين أم لأن القانون اليوم عنا بلبنان ما بيلغي يعني هذه التصرفات؟ فخلينا نسمع أنتوا أراءكم بهذا الموضوع. رح أتابع معكم مع بريك، من بعدها مباشرة جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر أهم التطورات لليوم.
1: يمكن للأسر في فيكتوريا العثور على أرخص عرض للطاقة من خلال خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير. في المتوسط تمكن الأشخاص الذين استخدموا خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير هذا العام من توفير 230 دولارا عن طريق الانتقال إلى عرض الطاقة الأفضل من حيث السعر. ابحث عن فيكتوريان إنرجي كامبير أو زر compare.energy.vic.gov.au للحصول على المساعدة بلغتك. اتصل بخدمة الترجمة الشفهية والتحريرية على الرقم 13 14 50، صادر عن حكومة فيكتوريا ملبورن.
2: First. Tonight, Connor, with the top stories. The Australian Defence Force is investigating after a recording device was found in a female-only cabin of a Navy ship. The device was discovered on Sunday on HMAS Lewin while it was docked in Cairns. Crossbench Senator Jackie Lambie raised the privacy breach in federal parliament. She says she received a letter from a person who claimed a camera had been found in the shower facilities on the ship, along with concerns that footage may have been uploaded online. The government's so-called My Feed, My Way proposal is aimed at giving social media users greater control of what they see online. The legislation will also mandate that tech companies take steps to protect Australians from harmful content, such as sexual violence or child abuse. And prosecutors have described British actor Russell Brand as ruthless and a sexual predator as his trial for rape and sexual assault begins. The 51-year-old has denied the charges, which stemmed from allegations made by six female complainants across a decade. He was once one of Britain's most high-profile broadcasters, but in recent years he's become known for being an online conspiracy theorist. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: حشود تلبي الدعوة إلى مليونية التعبئة الشعبية في عدن ومناطق عدة جنوبي اليمن وتطالب العالم بالاعتراف بحق الجنوبيين في استعادة دولتهم. الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض بصاروخ باليستي بعيد إصابة شخص في العاصمة السعودية بشظايا نجمت عن اعتراض صاروخ آخر. بيانات تظهر تعرض سفن لهجمات في محيط مضيق هرمز منذ الأحد الماضي في أعلى حصيلة منذ اندلاع حرب إيران. زيلينسكي يتهم ترامب بالخيانة والانحياز وسط شكاوى أوكرانية من حجب واشنطن لمعلومات أمنية وقطع خدمة ستارلينك. ومن اليمن نبدأ، إذ شهدت المحافظات الجنوبية فعاليات جماهيرية ضمن مليونية التعبئة الشعبية العامة إحياء للذكرى 63 لثورة أكتوبر. وشاركت حشود ضخمة في المليونية التي شملت مدنا ومناطق عدة منها عدن وشبوة وحضرموت والمهرة.
4: عدن إلى حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، يحتشد الجنوبيون لإحياء الذكرى 63 لثورة أكتوبر ضمن مليونية التعبئة الشعبية التي دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي.
5: الشعب الجنوبي اليوم العربي خرج لإيصال ثلاث رسائل مهمة. أولا الاعتراف بالإعلان الدستوري من قبل الإقليم وقبل العالم. ثانيا الاعتراف بقضية شعب الجنوب وحقيته في الاستقلال واستعادة الدولة. ثالثا وهي الأهم عودة الأخ الرئيس الزبيري لقيادة هذا الشعب صوب تحرير كامل التراب الجنوبي وأيضا الأمن واستقرار اليمن والعالم بشكل عام.
6: أتينا من محافظة المهرة من مديرية الغيضة تلبت دعوة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي للتعبئة العامة في الجنوب العربي، وحضرنا اليوم في ساحة العروض ونحن مستعدين على أي قادم.
4: وتتزامن الفعاليات مع تصعيد عسكري على الجبهات الجنوبي وسط تقارير ميدانية عن هجمات وتعزيزات حوثية باتجاه المضارب ورأس العارة في محافظة لحج وتحركات للقوات الجنوبية لتعزيز مواقعها.
7: من هنا من ميدان الشرف من ساحة العروض من موقع الثبات رسالتنا إلى الميليشيات الحوثية أن الجنوب خط أحمر.
4: وفي سياق التعبئة أعلنت قيادة قوات التعبئة العامة والاحتياط الجنوبية فتح باب التجنيد في عموم المحافظات بهدف رفع الجاهزية القتالية والاستعداد للتطورات العسكرية ومواجهة الحوثيين. وبين إحياء ذكرى أكتوبر والتصعيد على الجبهات تعكس الحشود تمسك المشاركين بالقضية الجنوبية واستحقاقاتها السياسية بالتزامن مع تحركات لتعزيز التعبئة ورفع الجاهزية العسكرية. ياسين الرضوان، سكاي نيوز عربية، عدن.
3: وصدر بيان عن مليونية ذكرى ثورة 14 من أكتوبر في اليمن أكد الطابع الوطني لمعركة الجنوبيين بوصفها معركة دفاع عن الأرض والهوية والحق في استعادة الدولة، متمسكا بحصر دور الجنوبيين في حماية حدودهم الوطنية وخدمة مشروعهم الوطني. كما رفض البيان زج الجنوبيين في حروب وصراعات خارج مشروعهم الوطني، مشددا على أن الجنوب لن يكون ملاذا

0: يمكن وصف أولا هذه المناقضة وهذه الحشود الضخمة وغير المسبوقة في مليونية اليوم؟
1: مساء الخير. طبعا الحشود الضخمة هي لإسناد الجبهات المشتعلة لحماية الجنوب وتسييجه من الاختراق، وكذلك إيصال رسائل وتضمنها هذا البيان الصادر عن الفعالية الكبرى بأن الجنوبيون هم الأقدر، أن الجنوبيين هم الأقدر على حماية هذه المناطق الاستراتيجية مثل باب المندب وكل الجغرافيا المطلة على خليج عدن وعلى البحر العربي، لأنهم أهل الأرض ولأنهم بدأوا في معارك سابقة ويرون بأن أي تمدد للحوثي هو مسألة حياة أو موت مواجهة للحوثي. لذلك المليونية توجه رسائل لبنيهم وللعالم بأنه عليهم أن يعوا جيدا بأن قضية الجنوب يعني ينظر إليها المسؤولية والتعاطي معها بواقعية لا يخدم الجنوبيين فقط ولكن كذلك يخدم الأمن والاستقرار في العالم وفي الإقليم، وبأن أي تجاهل تكون نتائج كارثية، وقد رأينا ذلك عندما تم تجاوز الحالة الوطنية الجنوبية وتم التطاول على القوات الجنوبية وتدريس دورها ونفوذها وفاعليتها في الأرض، كيف كانت النتيجة وكيف كان الحصاد مر عندما تقدم الحوثي والتهم الأرض ووصل إلى باب المندب. ولولا الحماس الوطني الجنوبي لدى المواطنين ولدى القبائل في مناطق الصبيحة وغيرها لكانت الكارثة أكبر. هم بدمائهم قووا الأرض واستطاعوا أن يوقفوا المد الحوثي هذا والتمدد السريع بعد هروب التشكيلات العسكرية المكتوبة على ما يسمى بالشرعية، وهم منهم طبعا من أخوان المسلمين. لم يصمد إلا هذا المباهل الجنوبي الذي هو ضمن المشروع الوطني الجنوبي استعادة الدولة. لذلك الحشود هذه تقول بأنه لا يمكن أن يؤمن هذه المناطق إلا بفاعلية كبرى سياسية وعسكرية للجنوبيين، ولن تكون هذه الفعالية ذات معنى.
0: اسمح لي أستاذ أنور أن أتوقف عند النقاط في هذا البيان للمليونية اليوم، عندما يعني يؤكد الجنوبيون بأنهم شركاء في مواجهة الإرهاب، يرفضون التطرف الذي يتهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكدون على ضرورة حماية باب المندب وبأنها ستناط بهم يعني هذه الحماية في مواجهة الإرهاب والتطرف، وهذا ما يتطلع إليه العالم. ما المطلوب من المجتمع الدولي أمام هذه الثوابت؟
1: أولا الإقرار والتعاطي مع أهل الأرض على أنهم الأكثر والأجدر، وبأنه هذا الإنجاز الذي حققه الجنوبيون أوقف التمدد الحوثي سيظل مهددا ما لم يكن في إطار دولة منضبطة وبحدود معترف بها دوليا، ما لم سيظل هذا الكر والفر، وستظل الأطماع الحوثية تجد لها مبرر وغطاء بحجة واحدية الدولة، وأصبح يمثل العاصمة ويمثل الحالة الجمهورية اليمنية وإن كان انقلابيا لكن للأسف المجتمع الدولي يتعاطى معه على اعتبار أنه أمر واقع. فالحل هو لإيقاف هذا الطموح الحوثي والتوغل الإيراني هو استعادة الأوضاع على ما كان 1990 واستعادة الدولة.
2: Sydney, Seaforth, Muslin, you have the speed on Manly Road and Spit Road, also the Rosehill Bridge as you make your way to Eastern Valley Way and Penshurst Street. From the Grazel Bridge delays Victoria Road to the Arnco Bridge. Mount Wyde, truck crash M1 southbound, delays up to 10 kilometres. And Melbourne, Clayton crash, Princess Highway and Wellington Road. Also Blackburn South, crash on the Blackburn Road southbound. During the National Storage Make Space sale, you'll enjoy up to 50% off your first 3 months. Visit nationalstorage.com.au today. T's and C's apply. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney Melbourne on 1638 2ME Australia. منذكركم
3: بحالة الطقس لليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة توصل ل 19، أما على صعيد ملبن طقس كتير جيد 23 درجة ومشمس.

0: معكم دايماً من راديو توأمية أستراليا 1638 AM. نرجع نحن وياكم للمواضيع البارزة لليوم، يعني رح أرجع هيك أذكر فيهم بشكل سريع، ولكن اللي عنده أي تعليق خاصة موضوع إلغاء المنحة اللي كانت لمنظمة أعلامية إسلامية في غرب سيدني وان باث، اللي كانت بقيمة 308,000 دولار، ولكن صار في ضغط من قبل مسؤولين بالجالية اليهودية لإلغاء هذه المنح بسبب التعليقات اللي عرضت عبر المنصة، واللي هي اعتبروها مسيئة لليهود أو فيها معاداة للسامية. اليوم صار في ضغط على رئيس الحكومة وعلى حكومة ألبانيزي لإلغاء هذه المنحة، ولكن السؤال، هل برأيكم إلغاء هذه المنحة هو قرار عادل أم هو قرار مجحف بحق هذه المنصة الإعلامية الإسلامية؟ يعني كمان ممكن يكون الكلمة الفصل أو القرار النهائي والضغط اللي عم بيكون من قبل المسؤولين بالجالية اليهودية هو اللي أثر على قرار الحكومة بإلغاء هذه المنحة لهذه المنظمة الإعلامية. هل برأيكم بتشعروا بالإهانة أو بتشعروا بالإشحاف بحقكم نتيجة هذا القرار اللي كان من الحكومة؟ هل فعلا اليوم القرار كان بمحله أم هيدا، يعني ما بعرف كيف بدي أقولها، إذا كنتوا تعتبروها إهانة أو إشحاف بحق الجالية الإسلامية؟ طيب خلينا نبرم على مكان آخر، هل برأيكم كان ممكن تتصرف الحكومة بهالشكل لو يعني تجاه بعض الفئات اللي عندهم هيك نزعة الإسلاموفوبيا؟ هل برأيكم كان ممكن الحكومة تتصرف بهيدا الشكل؟ هل ممكن كانت يمكن الجالية الإسلامية تأثر على قرار الحكومة لجهات عندها يمكن يكون كمان شيء من الإسلاموفوبيا وتعليقات بحق المسلمين يعني كمان في أستراليا؟ هل كانت الحكومة رح تتصرف مثل ما تصرفت بهالشكل مع تأثير المسؤولين اليهود تجاه قرار الحكومة اللي دعيتها إلى إلغاء اليوم هذه المنحة اللي بتوصل ل 308,000 دولار؟ هل برأيكم هذا القرار، يعني خلينا نسمع كمان اللي بيحب من المسؤولين بالجمعيات الإسلامية كيف تشوفوا هذا القرار من قبل حكومة ألبانيزي من خلال التأثير اللي كان من قبل الأجالي اليهودية واللي دفعت الحكومة لإلغاء هذه المنحة. في حال كان في هونيك تعليقات من منصة إعلامية عندها هذه التعليقات تجاه المسلمين في أستراليا، هل كانت حكومة ألبانيزي كانت ستتصرف بهذا الشكل؟ خلينا نسمع رأيكم على الهواء على 0296530. أما اللي طلعنا اليوم بين كارول، ما بعرف شو خطر بيلو بين كارول رئيس ولاية فيكتوريا، أنه يلا عم بيكرم أخونا، فبطلع بقرار أنه رح يلغي الرسوم أو رح يخلي الأبورشن والإجهاض فري، مجانية. تصوروا أنه شو هالكرم، أنه رح يخلي الإجهاض يكون مجاني، وأكيد هذا الشيء اللي رح يغضب كتار من رجال الدين كافة وغير رجال الدين، لأنه بتشوفوا أنه منه منطقي الطرح اللي عم بيقدمه. هل هو مستأتي لكسب الأصوات؟ يعني أنه هل قد يعني حاسس حاله بحاجة للأصوات اليوم مع تنامي شعبية بولين هيسن، أم هو فعلا هيدا طرح مثل كأنه انتحار سياسي أو مؤامرة لبن كارول؟ نسمع تعليقاتكم على الهواء 0296-333-0. رح نتابع إذن بهالوقت مع أرأكم على الهواء رح استقبل معي اتصال بخلال هالوقت حول موضوعنا لليوم. معنا استاذ هاني القدسي من لكن باسدني. صباح الخير. بدنا نعزبك استاذ هاني لو سمحت نوطي صوت الراديو لحتى نسمع بعضنا بوضوح اذا بتريد. بهالوقت رح اتابع مع هادي من رايد سيدني. صباح الخير لك هادي.
1: صباح النور ست كلوديا، يعطيك العافيه.
0: يا هلا، صباح النور.
1: بالنسبه لموضوع معاده التسميه امبارح كنت بدي احكي كثير بس ما كان في وقت. معاده التسميه منها موجوده بالعالم، هن خلقوها. اليوم ما في كره لليهود، في كره للتصرفات يلي عم بيقوم فيها بعض الاشخاص. للاسف هن يهود بس بالدين، بس ولكن هن منه يهود لانه الدين اليهودي مثله مثل بقيه الاديان، يعني بيدعي لعباده الله ومحبه الله والاشياء كلها تسوى. هن عم بيحرفوا الدين ويتجهوا فيه نحو التطرف، مثل ما بالاسلام او بالمسيحيه في عندنا ناس عم بيتجهوا بالدين نحو التطرف وينسبوا تطرفهم الى اسباب دينيه، بيجيبوا لك ايات من القران او ايات من الانجيل او ايات من التوراه وعم بيسوا هذا التطرف لله. الله مش متطرف بالنتيجه، الله خلق كل الشعوب.
0: طيب عم تقول انه هون هادي عم تقول انه ما في ما في معادات للساميه. طيب هل بس خليني اكمل جملتي، هل ما في معادات للساميه كما ما في يعني شيء اسمه اسلاموفوبيا برايك؟
1: بعد رح اقول لك كيف ما في شيء اسمه معادات للساميه. اول شيء اليوم معادات الساميه هن عم بينموها عبر السوشيال ميديا، يعني اليوم بيكون في كثير فيك اكونتس اوكي عم تهاجم اليهود وما بعرف شو وكذا، ولكن هي اليوم اذا بتعملي حتى بحث عليها بيقولوا لك انه مربوط هيدي في فيك اكونت، هن عم بيفوتوا على فيك اكونت بفيك نايت، عندهم الداتا، عندهم الامكانيه التكنولوجيه يخلقوا ملايين الاكونتات وتصير تهاجم، خصوصا اليوم بالذكاء الاصطناعي. امبارح من فتره شي شهر تقريبا كانوا مظاهرات باحدى الدول تعمل لفلسطين، فلاقوا شبان إسرائيلية لبسين الكفية وحاطين علم فلسطين وهن إسرائيلية بلش يعملوا أعمال شغب. اليوم نشوفوا هن كيف عم بيدسوا، هن عم بيخلقوا هيدي الشغلات مشان يقولوا شفتوا في معاداة لليهود. هن عم بيخلقوا هيدي الشغلات مشان يفرضوا قوانين معاداة السامية بدول بعد ما فرضتها مثل إستراليا. هن بدهم من إيه بيتر داتن، بيتر داتن هو أول شيء ببرنامج الانتخابي حط إنه هو بده يفرض قانون معاداة السامية. واليوم كولين هانسن كمان رايحة بنفس المشروع بدها تفرض قانون معاداة السامية. هي هذا هدفهم، فرض قانون معاداة السامية.
0: طيب شي لك عن بولين هانسن، اليوم في قرار اتخذته حكومة ألبانيزي بإلغاء هذه المنحة اللي كانت مخصصة لمنصة إعلامية إسلامية كانت يعني اعتبروها أنه كان فيها هناك عبارات أدلت فيها معادية للسامية. فاليوم قرار الحكومة هي اللي قررت تلغي هذه المنحة، كيف بتشوف يعني هذا التصرف؟ هل في إجحاف من قبل الحكومة تجاه هذه المنصة؟
1: بغض النظر عن المنصة وعن المنصات الثانية، ما بعرف إن كيف بيعطوا المنح وعلى أي أساس بيعطوا المنح، هل هي المؤسسة تستحق المنحة ولا لا، ولكن مش قصة حرف الشغلة إنه إلغاء المنحة هي لمؤسسة إعلامية إسلامية. هي الهدف إرضاء شريحة من المجتمع اليهودي لأنه فايت ألبانيزي على انتخابات بده يفوز بالانتخابات وعم بيعملوا حملة انتخابية، هي لعبة رخيصة من ألبانيزي أو من غيره. يعني بغض النظر المنحة هل تستحق هاي المؤسسة ولا لا، اليوم تعرف بالضبط اللوبي اليهودي كده يتساوى بالانتخابات وبالمال وبكل شيء معروف هاي، يعني ما بدها تروح بيعملها مثل عملية ارضاء للمجتمع. خلينا نسميها اليهودي، برجع بقول لك انا ماني ما بحب استعمل هيدي العبارة المجتمع اليهودي، ولكن هيدا اليوم السياق الحديث هو هيك، لانه اليهود انا بعتبرهم هم ابرياء من ما يتعمله الصهيونية بالعالم. اليوم هن اليوم بيستعملون وقود وبيقولوا نحن عم ندافع عن اليهود بالعالم، ولكن الصهيونية العالمية عم تستعمل اليهود كوقود لأهداف السياسية. في شغلة تانية كمان من فترة كنت بدي أذكرها اليوم السياسي الحديث، كان بالأول جيش العدو الإسرائيلي كان اسمه قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم اسمه قوات الدفاع الإسرائيلي. شوفي كيف عم بيلعبوا بالميديا وكيف عم بيلعبوا. اليوم صار كل القنوات العربية وكل القنوات العالمية بيسموها الاي دي اف، اسرائيلي ديفنس فورس، بالقبل كان اسمها اسرائيلي اوكيبيشن فورس.
0: شكرا لك هادي على مداخلتك. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية أستراليا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على 0296530 حول موضوع إلغاء المنحة $308,000 لمنظمة إعلامية إسلامية في غرب سيدني، واللي اعتبروها أنه كانت عم بتنشر عبارات معادية للسامية، فصار في ضغط وانتقاد كتير كبير من قبل الجالية اليهودية والمسؤولين بالجالية اليهودية، واللي فرضت هيك ضغط على الحكومة لحتى تقوم بإلغاء هذه المنحة. طرحنا سؤال على الجمعيات الإسلامية وعلى المسلمين في أستراليا، هل برأيكم هذا القرار اللي اتخذته حكومة البانيزي هو قرار مجحف بحقكم؟ هل هو فعلا اليوم عم بيكون في تأثير من قبل الجالية اليهودية على قرارات على القرارات مثلا، أو على دفع الحكومة لاتخاذ قرارات معينة؟ فكيف انعكس عليكم هذا الأمر، وشو رأيكم بالنسبة لإلغاء هذه المنحة $308,000 اللي كانت قدمتها الحكومة دعما لهذه المنظمة بفترة سابقة، ولكن اليوم بسبب الكشف عن هذا الموضوع قررت الحكومة سحب هذا الدعم؟ هل برأيكم تأثير الجالية اليهودية عم بيكون كتير كبير على قرارات الحكومة؟ نسمع رأيكم وتعليقكم لكل اللي عنده أي رأي. كمان بالنسبة لليوم طرحه رئيس ولاية فيكتوريا البريميا بن كارول، يلي قال أنه رح يخلي الأبورشن والإجهاض فري مجاني في حال انتخب بالانتخابات المقبلة بفيكتوريا. تصوروا أنه واحد بيتخيل أي شيء ممكن يكون دعم لمشروع مثلا أو برنامج كتير مهم وعد فيه، بس أنه يروح لحتى يوعد أهالي فيكتوريا أنه في حال فاز بالانتخابات رح يخلي الإجهاض مجاني؟ يعني هيدي ما بتركب العقل، ما بعرف يعني وين رح فيها، وين شطح فيها هذه المسألة. خليني اسمع رأيكم أهالي فيكتوريا، شو رأيكم بالنسبة لهذا الوعد الانتخابي الفظيع؟ ما بعرف ما في مثله بالعالم. رح نتابع نحن وياكم إذن مع استراحة قصيرة، من بعدها منتابع مشوارنا الصباحي مع تعليقاتكم إذن على الهواء لكل اللي عنده أي مداخلة أو أي تعليق. معنا من أوبرن من سيدني، إذا منتابع مع تعليقكم بشكل سريع. رح استقبل معي اتصال من محمد. إذا اتصال من محمد من منطقة أوبر. صباح الخير.
2: صباح النور. يسعد صباحك مدام كلود.
0: صباح النور.
2: صباح المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك محمد.
2: أنا بعد إذنك بضم صوتي لخينا هادي بقول له يسلم تمك، وتعالوا شوفونا ما أحلانا بالمظاهرات مع أخواتنا اليهود اللي بيشاركوا معنا، اللي بس نخلص بنروح بنشرب قفي وبنروح بناكل وما في شيء بيننا وبينهم، لانه هني مع الانسانيه. لو هليكي مش عم يدعموا القتل، كيف هني لهم عين مدام كلود؟ اللي ما بيدعم القتل اهلا وسهلا فيه.
0: طيب شو بتقول اليوم لحكومه البانيزي اللي الغت هذه المنحه
2: من اولها؟ هو غلط لأنه ما عم يعمل شيء. ساعة مع هون. لا، نحن ضده لألبانيزي لأنه ما عم ياخد موقف كرئيس حكومة. لازم ياخد موقف، ما في عفوا بهالكلمة، نحن بنقول أنه بالعربي يلعب على الحبلان. كرامة انتخابات، خلي كلمته تكون كرئيس حكومة كلمة. خلي خلاص، أنا اعترفت بفلسطين، خليك على كلمتك. ساعة بدهم شوي يرضوا هون، ساعة بدهم يرضوا هون. خليكم مع الإنسانية. أي إنسان، هن لازم يكونوا مستحيين بدولتهم. أي دولة بتعمل هالإجرام، ما قالوا عين واحد يقول يدافع، حدا بيدافع عن حكومته إذا رئيس حكومته مجرم؟
0: نعم، شكرا.
2: من وين الكراهية مدام كلود؟ عفوا لو طولت عليك.
0: نعم تفضل.
2: الكراهية من وين بتيجي؟ شو بدهم يانا نحبهم؟ عم يقتلوا أهلنا وأطفالنا ولا ولا في شيء عندهم. بعضهم لهلا عم يقتلوا، ما في شيء صفايا، كله كذب. كيف بدنا نحترمهم؟ كيف بدنا نحبهم؟ حدا يقول لي بس.
0: نعم، يعني برأيك رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عم يلعب على الحبلين، ساعة أبيض وساعة أسود يعني.
2: كلهم ما بس هن، وحتى بولين هانسن. أنا بأيد بولين هانسن بشغلات كتيرة. في ناس بتقدر تشتغل وما بتشتغل، بتقبض سنترلينج، وفي ناس صارت تتجوز مرتين وما
0: بس أقل. بولين هانسن يمكن عم تكون بمواقفها واضحة، هيدي شغلة أنت بتحترمها فيها شو ما كانت، حتى لو كانت تعترضها، بس على الأقل أنه واضحة بمواقفها، صح؟
2: واضحة بمواقفها، بس ما في أنا انتخبها وهي تدعم، هي داعمينا اللي بيقتلوا الأطفال. من يعني معناتها كل المنيح اللي هي بدها تعمله، مجرد ما هي داعمينا هالجماعة، هي منا إنسان منيحة.
0: ما بعرف، يعني هي عم كل تفكيرها بهمة أستراليا، يعني حتى الهدف
2: مدام كلود مدعومة، مبينة واضحة، مدعومة، بدهم شقفة أرض، خليها تعطيهم، إذا نشفت خليها تعطيهم أرض ببقاش لنشوف إذا حتقدر تعطيهم.
0: عظيم، شكرا لك، هيدا رأيك محمد، شكرا لمداخلتك. رح نتابعها نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية أستراليا، وفي قصيري مع البريك، ومن بعدها منتابع مع جولة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم.
3: السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 والرابعة بعد الظهر، لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ 2 أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energy safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: أهلا بكم إلى موجز إخباري. تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، جرى خلاله التداول في الأوضاع الراهنة في المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، واتفق الطرفان على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها أفضل الحلول لوضع حد للنزاعات في المنطقة. وكان قد اطلع الرئيس عون من وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا على نتائج زيارته للمغرب ومحادثاته مع المسؤولين المغاربة، التي ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات كافة. كما جرى خلال اللقاء عرض الأوضاع الأمنية في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. إلى ذلك، تمنى رئيس الجمهورية لقداسة البابا لاون 14 الشفاء العاجل بعد الجراحة التي أجريت له والعودة إلى كامل عافيته. جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس عون إلى الحبر الأعظم، نقل فيها مشاعر اللبنانيين وصلواتهم، مؤكدا أن زيارته الرسولية إلى لبنان لا تزال راسخة في قلوبهم ووجدانهم الوطني والروحي على اختلاف طوائفهم. وأشار الرئيس عون إلى أن لبنان يصلي من أجل قداسته، متوسلا بشفاعة القديس شربل الذي زار ضريحه ليمنحه الله الشفاء التام في عالم أحوج من أي وقت مضى إلى نور الإنجيل وهدايته. استقبل رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الكبير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا بحضور قائد اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا ونائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا. وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع في جنوب لبنان ومستقبل الوجود الدولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل بصيغتها الحالية. وأكد الرئيس سلام رفضه حصول أي فراغ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل بصيغتها الحالية، مشددا على حاجة لبنان إلى قوة دولية تتولى مهام المراقبة والإفادة والتواصل. وأعرب عن انفتاح لبنان على البحث في أي صيغة دولية جديدة لهذه القوة، مع التمسك بضرورة أن يكون تفويضها صادرا عن مجلس الأمن الدولي. كذلك زار لاكروا قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي، وتناول البحث التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة وأهمية دور اليونيفيل الأساسي في جهود إعادة الاستقرار إلى جنوب لبنان، كما جرى التطرق إلى ضرورة البحث في البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، وتم تأكيد خطورة الفراغ بعد مغادرتها وانعكاسه السلبي على الاستقرار. كذلك شدد لاكروا على دعم المؤسسة العسكرية ودورها خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة. استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس على طريق المطار نائب وزير الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الذي يزور لبنان حاليا على رأس وافد. وجرى تبادل الآراء حول التطورات في لبنان والمنطقة وأفاق المرحلة المقبلة. وقدم الشيخ الخطيب عرضا مفصلا عن الواقع اللبناني بشكل عام والطائفة الشيعية بشكل خاص، لا سيما الوضع في جنوب لبنان، فيما عرض زادة رؤية إيران للمرحلة المقبلة في ظل الاتصالات والمفاوضات الجارية مع أمريكا. وكان معاون وزير الخارجية الإيراني قد وصل والوفد الدبلوماسي المرافق إلى مطار بيروت الدولي، حيث استقبله وفد من قيادة حركة أمل ترأسه عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنائب علي المقداد ممثلا قيادة حزب الله. تزامنا مع وجود معاون وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة في بيروت، كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل على منصة أكس باللغة الفارسية، وتوجه إلى زادة بالقول: مثلك مثل سفيرك شخص غير مرغوب فيه. أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إدخال آليات عسكرية روبوتية إلى منطقة وادي زبقين في قضاء سور، وسط معلومات تشير إلى كونها محملة بالمتفجرات أو مفخخة تمهيدا لتفجيرها في المنطقة. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حالة الطقس لليوم سيدني جيد مشمس، درجات الحرارة بتوصل لل 19، أما على صعيد ملبن درجات الحرارة 23.

0: عربي وإنجليزي خبرية تو أم إي.
1: هل تذكرين عشقنا؟ هل تذكرين الحب؟ أم أن شيئا

0: بالغنية اللي سمعته لألاف واللي بتحكي عن الوفا بين الأصحاب، بين الأصدقاء، بين الأحباب، بين الأزواج. فغنية موفقة لحسين ديك. رح نتابع نحن وياكم مزيد من تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء بخلال هالساعة. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم بيمرق بيه مشوارنا الصباحي اليوم، عنا كثافة مواضيع انطلاقا من المواضيع المتعلقة بالشأن اللبناني. اليوم الدعوة القضائية اللي رفعت واللي تحولت للمحكمة العسكرية بلبنان، عنا طبعا اليوم عم نشوف الدعوة بحق السفيرة ندى حمادي معوض، اللي هي بسبب الاتصال بالسفير الإسرائيلي اللي كانت عم تطمن على صحة نجله، اللي أكيد كان في هناك حادث تعرض له. فهيدا الموضوع لأنه يمكن نحن التعاطي مع العدو هي تعتبر جريمة. فهون ملاحظ أنه من الجانب الأمريكي يلي كمان كان في هونيك يعني ضغط أمريكي واستياء أيضا أمريكي من هذا الأمر. هذا بالإضافة كمان لموضوعنا اللي طبعا نتناوله، هو إلغاء المنحة اللي بتوصل لقيمة 308,000 دولار لمنظمة أعلامية إسلامية كانت دعمتها الحكومة بهالمبلغ هيدا، واليوم تم إلغاءها بسبب الضغط من الجالية اليهودية لأسباب أنه قد تكون ممكن تكون هذه المنظمة الإعلامية هي كانت عم تسعى ل أو كان عندها يعني بعض التعليقات اللي اعتبروها معادية للسامية. فعم توجه أنا للمسلمين هون في أستراليا، في سيدني، في ملبورن، للجمعيات يعني طبعا اليوم الإسلامية. هل بتشوفوا هذا القرار اللي اتخذته حكومة البانيزي مشحف بحقكم؟ هل تأثير الجالية اليهودية والمسؤولين من اليهود عم بيكون لهم التأثير الأكبر على قرارات وخلينا اسمع رأيكم على الهواء بهذا الموضوع وغيره من المواضيع لكل اللي عنده أي تعليق. نرجع ننتقل نحن وياكم بهالوقت لكيمبا. معنا أستاذ هاني القدسي معنا على الخط. صباح الخير.
1: صباح الخير ست كلاود، وصباح الخير حضرة المستمعين الكرام.
0: صباح النور.
1: بالنسبة لليهود والصهيونية مختلفين كليا، لأنه هدوليك عنصريين وشبه بالنازية الألمانية. لهالسبب ما فينا
0: يعني هيدا موضوع،
1: لا هيدا المزبوط، هيدا الحياة،
0: هيدا
1: صهيونية يا ست كلود. الصهيونية معروفة مصنفة عالميا منظمة إرهابية.
0: هيدا بالنسبة يعني. لألك بالنسبة يعني
1: لا كتار. لا لا لا العالم كله، لحتى اليهود نفسهم، يهود نفسهم.
0: طيب خلينا نركز على موضوعنا لحتى ما نروح على موضوع آخر.
1: طيب
0: ما دخل.
1: أوكي.
0: بالنسبة لهل الغاء المنحة أستاذ هاني كيف بتشوفها؟
1: هذا غلط، غلط من البنيسي، لأنه هني عم بيركزوا على الصهيونية ما بيركزوا على اليهود. اليهود ما في مشاكل بين الإسلام واليهود والطوائف التانية، للأسف هي خلقوها حتى يحطوا البنيزي بالزاوية، يا بتمشي مثل ما بدنا يا أما نحن بدنا نحرض السير عليك والانتخابات تكون ضدك. هذا اللي صار.
0: طيب هل برأيك مثل ما قال أحدهم أنه اليوم البنيزي عم يلعب على الحبلين يعني من خلال القرارات اللي عم يخدها؟
1: الأخ هذا اللي قاله مزبوط 100%، عم بيدور على مصلحته الخاصة قبل مصلحة الشعوب اللي عم تنتخبه.
0: نعم
1: للأسف. يعني
0: هل بتشوف اليوم إدائه للرئيس الحكومي البانيزي يعني كمان اليوم من ناحية الاقتصاد، إدارته للاقتصاد، إدارته يعني كمان لكثير من الملفات، هل هي إدارة صحيحة؟
1: مزبوط. لذلك شغله ست كلودا حضرت منفصل 30 انتخابات بهالبلد وكل حزب معارض بيهاجم الاحزاب الثانيه اللي طالعه بالحكم بهالسبب كل واحد بيدور على مصلحته وبعدين ما في حدا منهم كامل. الاحرار بيدوروا على الطبقه الغنيه بهالبلد والتجاريه اللي بتسندهم ماديا لهالسبب بدلوا يهاجموا العمال لما بيطلعوا العمال بالحكم. لما بيطلعوا الاحرار كمان نفس القصه.
0: عديك عن هيدا يمكن هيدي يمكن مفاهيم او هيدي يمكن اساليب تتبعها هذه الاحزاب، ولكن احنا نحن عم نحكي كمواطنين كيف عم نشوف اداء الحكومه بالنسبه لقضايانا، بالنسبه للوعود، بالنسبه لكثير من الامور يلي وعدت فيها حكومه البانيزي، ولكن نحن علينا كمان نكون الحكم لانه نحن اللي بنحاسب مش المعارضه بتحاسب.
1: بشكل عام بتقولي انه ما في حدا كامل، كلياتهم عم بيعملوا اغلاط، كل واحد بيرضي الناس بالخطابات وانه انا حاطل بس اطلع بالرئاسة قيادة البلد حنفذ كل هالمطالب، ولما بيطلع بينساهم بحطهم على الرف.
0: نعم.
1: إن كان أحرار ولا عمال.
0: شكرا لك سيد هاني من لكيمبا سيدني. بنتقل بخلال هالوقت لتوني من باراماتا سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير ست كلود، لعلك كل المستمعين
0: صباح النور. فضل توني.
2: بالنسبة لتملك الشيعة بمناطق المسيحية أنا بدي ردك شوي بالتاريخ إذا بتعطيني لسه وقت.
0: تفضل.
2: هيك الحزب لما تأسس على أساس يعمل دولة إسلامية بلبنان وولاية الفقيه، هذه خطابات حسن الإيراني اللي سمعناها على طول، يعني إيران بدها تبشر بالتشييع المنطقة. السبب احتلت أربع عواصم من أربع دول تتعمل هلال شيعي لبنان سوريا العراق اليمن. الحزب أن يستعمل يعني نسخة طبق الأصل من اللي استعملته الجالية اليهودية أو الماسونية ولما فاتوا على فلسطين، كان في يهود بفلسطين وعرب، اجوا اليهود بسخاء لا يعني فوق العادة يشتريوا الأراضي والبيوت من إخواننا العرب. طب الآخر هذه أول مرحلة صاروا أكثر بالسكان، ثاني مرحلة انقضوا على الباقي بقوة السلاح. أنا بعتقد المخطط أن يعملوا حزب الشيطان بلبنان، حزب الإيراني، هو الأسلوب ذاته. التسلح موجود هلأ والمال اللي عم بيجي من إيران والقصة الجنوب، كلهم هربوا من الجنوب وصاروا بقلب لبنان جبل لبنان والمناطق المسيحية وعم بيشتريوا كل هالأراضي والبيوت يمكن بأسماء مستعارة.
0: طيب وين المسؤولين مثلا من هيدا الموضوع؟ وين رؤساء البلديات مثلا؟ كمان
2: وين المسيحية؟ وين الأحزاب المسيحية على رأسهم؟ وين بترك الموارني؟ لبطرك الأرثوذكس، بطاركة المسيحية يعني. وين الأحزاب المسيحية ما بتوقف وبتاخد موقف يعني؟
0: تعرف ليه؟ لأنه ما في عندك القانون بهيدا الاتجاه، ما في قانون عندك بلبنان بيمنع أنه أي حدا من طائفة تانية تتملك أو بتشتري بمنطقة مثلا بيسكنها
2: يعني بسلاسي وبخباسي. كمان فيك توقفي هالشي بسلاسة، يعني نحن إذا أنا ولو مضطر المصاري روح اشكي أمري للأحزاب المسيحية أو للبطرك إنه أنا بدي أعلم ابني، أنا ميت الجوع، أنا عاطل عن العمل، مجبور إني بيع بيتي أو مجبور بيع عرضي، خليهم هني يحلوا لي المشكلة بيننا وبينهم. فهمت علي كيف؟ ما بخلي أجر غريب تحتل، لأنه هذا الهدف على المدى الطويل تهجير المسيحية كومبليتلي من لبنان.
0: شكرا توني على مداخلتك. خليني اتابعك كمان مع مزيد من التعليقات على الهواء. زياد من ريفرود سيدني، صباح الخير.
3: صباح الخير ستنا لك ولكل المستمعين،
0: صباح النور. تعليقك على الغاء المنحة كمان زياد، شو تعليقك عليها بالنسبة للقرار؟
3: بس قبل خليها مع السيد اللي فضل فيه السيد طوني، بس لقله شغلي صحح له معلوماته انه كل عمره جبل لبنان هو الشيعة، اساس الشيعة بلبنان هي جبل عامل وجبل لبنان.
0: طيب خلينا
3: ننتقل. نعم ابهز هي ضيعة مسيحية موارنة كل اللي ساكنين فيها، بعد فيها جبالة لبت أمهز بقلبها، هني شيعة الأساس من أكثر من 100 سنة وما في حدا نفوسه، كلهم نفوسهم بالبقاع صارت، لأنه فلوا كانوا يهربوا من الاضطهاد وكيف شلحون أراضيهم وكيف عملوا فيهم.
0: أوكي زياد خلينا نرجع لموضوعنا لو سمحت، تفضل.
3: لا ما عم بقلك يعني
0: اوكي بحترم اللي عم تقول،
3: يشرح
0: اوكي. لا لا انا بالعكس،
3: ما بدي فضح للراي العام كمان شو اللي عم بيشرح انه كله حكي غلط.
0: اوكي بحترم يلي عم تتفضل فيه، عطيني رايك بالنسبه للموضوع.
3: ما يضلوا انه هيدا لبنان، لبنان لكل اللبنانيه، مش لا للشيعي ولا للسني ولا للدرزي ولا للمسيحي.
0: بس كل انسان طيب، بس هيدا ما بيغير هيدا الديموغرافيا عنا بلبنان برايك؟ انه
3: لا بده يغير ستنا. بدي اسالك سؤال،
0: المسيحي اليوم بلبنان عم بحس حاله هلا
3: بده يشتري بالضاحيه، هلا اذا واحد مسيحي اجى بده يشتري بالضاحيه راح يقوموا لا يقولوا لا بدك تشتري شو هالحكي هيدا؟
0: وطيار سمير حنا ممنوع كان يفوت على الطيار، كان منعوه يفوت يعني قتل
3: لوين منعوه يفوت ستنا؟
0: على مناطق مثلا يعني مسيطر عليها
3: ستنا بحال تحريك في كنيسة للإخوان المسيحية بيصلوا فيها كل نهار أحد، ما حدا نهار قال له اللي عم تدقوا جراس أو عم بتصلوا. بالمريجي نفس الشيء، هودي بقلب الضاحية الجنوبية، والله بلاها هالحكي. في ناس ساكنين بقلب الضاحية الجنوبية المسيحية، عيب هالحكي
0: عظيم. بس الهدف نحن عم نحكي هيدا الموضوع لأنه الهدف منه اليوم تغيير الديموغرافيا في لبنان. اليوم كمان يعني عم نشوف بالنسبة للمسيحيين اللي عم إذا بدك تحكي بهيدا الاتجاه، اليوم عم نشوف كمان بالمؤسسات الحكومية ومؤسسات الدولة، اليوم كمان عم بيكون في بالنسبة للتعيينات كمان
3: شو ذنب الشيعي إذا بيجيب 10 ولاد و12 ولد والمسيحي ما عم بيجيب إلا ولد؟ شو ذنبه هيدا؟ شو ذنبه؟ يعني أنا لازم ضلني حاجز البلد لعدد مثلا فردي 1,000,000 شخص، مقابين 5 ملايين، بدي أحجز البلد لهول مليون مشان ما يتحالوا، وأنا أزرق هول 5 ملايين ما خليهم يتحرك ويتنفسوا بس كرمال أنه والله يضلوا هوليك مبسوطين، ما بصير هيك.
0: طيب أعطيني رأيك على الموضوع، يعني أخذنا مدينة كتير في هذا الأمر.
3: وبالنسبة للسفيرة، بالنسبة للسفيرة يعني منا أول شيء هيدي السفيرة جايبينها من خارج الملاك، ما دخلها بالسلك الدبلوماسي. أول شيء في سفير بنيويورك معها، تصوري معينينه قنصل وهو سفير، وهي جايبينها من البنك الدولي لأنه زلمت الصحنوي حطينا سفيرة.
0: شكرا على المداخلة، رح أتابع معكم مستمعينا مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء. بتمنى كمان نرجع لموضوعنا بخلال هالوقت، هو الموضوع اللي كنا طرحني إلغاء المنحة $308,000 لمنظمة أعلامية إسلامية كانت حصلت على هذه المنحة من قبل الحكومة، ولكن بما أنه صار في هونيك ضغط كتير كبير من قبل الجالية اليهودية بسبب عبارات تعتبر معادية للسامية، هيدا الأمر اللي خلى الحكومة تتراجع عن دعمها لهذه المنظمة. السؤال اللي كنا طرحني، هل برأيكم هيدا قرار مجحف بحق الجالية الإسلامية في أستراليا؟ شو رأي الجمعيات يعني ورؤساء الجمعيات بهيدا الإطار؟ خلينا نسمع رأيي من سمير من بونداي سيدني، صباح الخير.
4: صباح النور. بكرة بيجتمعوا كلهم مع بعض المسيحية والإسلام وبينزلوا قرار، كل سنة هيك بيعملوا شغلات لهم المشايخ والموارنة، بيجتمعوا كلهم بينزلوا قرار هي أول شيء بالنسبة لهم. بالنسبة للطون اللي كان عم يحكي
0: كيف يعني أي قرار أي قرار أي قرار
4: إنه ليش إنه ليش من هذا بدأ توقف للمنحة لأي لأي لأي جمعية.
0: بس أنت شو تعليقك كمان
4: بالقانون؟ بالقانون الجمعية مسجلة. يعني مين ما كان بيعمل جمعية بيسجلها بالقانون. كيف مش إنه خلاص إنه أنا بعمل جمعية وأنا ماشي بها. في قانون بالبلد في شيء عليهم بوقولهم المنحة.
0: طيب.
4: صح ولا لا؟
0: عظيم. بس هل انت بتشوف هل بتشوف يعني هيدي الطريقة اللي عم يحكي فيها رئيس يعني هل المنحة اللي أخدها اللي كانت عطيتها إياها الحكومة لهذه المنظمة الإعلامية الإسلامية انت شو رأيك فيها اليوم إلغاء؟ هل كان في ضغط من قبل الجالية اليهودية وتأثيرها على قرار الدولة الحكومة؟
4: ما في الحكومة هي أدرى بكل شيء. عرفت كيف؟
0: لا.
4: الحكومة لو في شيء أي شيء على أي إنسان خلص بيحطوا نقط عليه بيجيبوه. لو في قانون بالبلد لازم نحترم القانون. شو بقول مع أي جمعية مين ما كانت كون شو بقول الحكومة خلص ما نمشي. شغلة تانية ستك نور بالنسبة للحد اللي
0: يعني عطوني أراءكم بليز ما نقعد نرد على بعضنا. عطوني أنتوا أراءكم بالنسبة للموضوع. هو عطى رأيه أنت عطيني رأيك.
4: لا مش رأي هذا مش رأي هذا حد هذا حد بيحدوا على على على الشيعة. هذا غلط. نحن تعايش المشترك بلبنان بحياته ما صار هيك.
0: بس اليوم هيدا موضوع هيدا موضوع مثار عنا بلبنان. اليوم في تخوف لدى جهات كتير بلبنان على الوضع الديموغرافي للمسيحيين اللي عم ينأخذ من أراضيهم من مناطقهم اللي عم ينشرها المساحات الكبيرة على المدى البعيد. شو بده يصير فيهم يعني كمان؟
4: بدي اللي بكرة بتشوفه اللي أخذوا جنسيات برا بالدول العربية رح يبوطوا لعنا ويشتروا. أنا رح يقول لهم وينكم لأنه ما جنسية. في اي واحد من الخليج العربي بيشتري حدا بيقول له ليش ما بيشتري؟ كله بيبيع كله بيشتري كله بيبيع كله بيشتغل عنا. احنا عنا بلد فلتاني لانه ما في حكومه مثل الخلق. بقول لك صراحه ست كلود لانه عندها حكومه مثل الخلق بتنتبه لشعبها.
0: نعم
4: دغري قامت الدنيا وقعدت. يا ابو اذا بده يوزع مصاري لهالناس المتضررين بدها الحكومه ما بدها توزع. بلشنا نقول منين جايبينه منين عاملينه من سوى.
0: بس بقولوا ساعدوا الناس وبعدين يحكوا. عزيز شكرا سمير. بس ما عم تعطوني أراءكم بالنسبة للي طرحوا اليوم البريميا بميلبن بن كارول اللي كان عم بيقول أنه بده يخلي الأبورشن فري في حال فاز بالانتخابات. فشو رأيكم بهالوعد الانتخابي؟ شو سمير؟
4: عم بحكي معك
0: أكيد.
4: بس
0: بس حبيت أرجع أذكر فيه يعني لهيدا الموضوع. هل برأيك

0: اعتبره إفلاس سياسي واخلاقي لا اكثر ولا اقل.
1: نعم.
0: ما بعد شيء قدم يقدمون للشعب، والشعب يعني زهق من عندهم من تصرفاتهم من ادارتهم للدوله، فما عاد شيء يعمل. بده يستميل كم كم كم واحد صراحه، لو افلاس صراحه ما عاد بعد اي شيء بالاجنده تبعه. نقطه. النقطه الثانيه، مشان المنظمه الاسلاميه اللي سحبت منه 300,000 دولار، تصور انا حسب ما سمعت انه نزلوا تعليق ضد الجيش الاسترالي وصار عليهم الهجوم هذا، كشفت صحيفه استراليه تعليق على الجيش الاسرائيلي انه هذول كانوا يستحقون القتل والى اخره، فلذلك صارت عليهم الطائره وسحبت الحكومه التمويل من عندهم.
1: نعم نعم، تفضل تفضل رائد.
0: سمعتيني ولا
1: عم بسمعك؟ عم بسمعك.
0: سوري. بعد شو عندهم مواضيع اليوم؟
1: في الموضوع الآخر هو فيما بيتعلق بالنسبة ل يعني كمان اليوم الموضوع اللي كنا سبق وطرحناه هو الموضوع إلغاء المنحة، خاصة المنحة للمنظمة. هل برأيك في إشحاف بحق الجالية الإسلامية بهالإطار؟
0: أكيد، لأن هذه المنظمة حسب ما سمعت أنا من الراديو هي منظمة أفغانية، يعني من الجالية الأفغانية، أعطت الدولة 300,000.
1: نعم
0: أيوه. فكتب احد المؤسسين، هي مثل منظمه اعلاميه اكثر شيء، فكتبوا تعليقات ضد الجيش الاسترالي. ايوه، فحضوا على الكره والتحريض على العنف والى اخره. فاخر شيء وصلت الحكومه، والحكومه صار عليها ضغط وسحبت التمويل. اللي طبعا انت يعني ست كلود انسان، شوف احنا انا اسمعك يوميه واحنا كل الجاليات موجوده، نيجي هون تجمع معنا أخطائنا ومشاكلنا، ولحد الآن ما متفقين على شيء. يعني يطلع السني يحكي على السني، يطلع الشيعي يحكي مسيحي على الشيعي وإلى آخره. هذا موال ما ننسي منه. إحنا جينا هون هذا البلد منحنا الأمان والسلام، اللي ترى نفس الأرض ونفس السماء ونفس نعم. الهواء كل بكام
1: نعم.
0: العالم
1: نعم.
0: ما يفرق شيء، لكن الإنسان ينطي قيمة للأرض. هذول عطوا قيمة للأرض، أسس بلد، أسس بلد مواطنة وليس عصر. بلد مذهب سني وشيعي وطائفية. فجينا هون مفروض نحن ننتمي لهذا البلد ولا أنا لهذا البلد، ومن نجي من هون نجي معانا أفكارنا الحقد والكراهية الأخيرة. فهذه المنظمة لما تجي منظمات أخرى ثانية، أي شيء يجي هون يعمل وفق القانون الأسترالي نعم. يكون ولا وانتماء لأستراليا.
1: شكرا رائد على مداخلتك، رح أتابع معكم مستمعينا مع فاصل قصير، ومن بعدها رح نتابع مزيد من تعليقاتكم على الهواء. The biggest, biggest, biggest hit. على راديو 2ME أستراليا. معكم جو أشقر. From the biggest singers. ماسيو زيتون. على راديو 2ME أستراليا.
2: Only from 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: يمكن للأسر في فيكتوريا العثور على أرخص عرض للطاقة من خلال خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير. في المتوسط تمكن الأشخاص الذين استخدموا خدمة فيكتوريان إنرجي كامبير هذا العام من توفير $230 عن طريق الانتقال إلى عرض الطاقة الأفضل من حيث السعر. ابحث عن فيكتوريان إنرجي كامبير أو زر compare.energy.vic.gov.au للحصول على المساعدة بلغتك. اتصل بخدمة الترجمة الشفهية والتحريرية على الرقم 13 14 50، صادر عن حكومة فيكتوريا ملبورن.
4: اسمعونا على 2me.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2me أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2me.
1: نرجع لمتابعة مشوارنا من راديو 2ME أستراليا مع تعليقاتكم أيضا على الهواء. رح استقبل معي اتصال من سمير من بوكيم هيل سيدني. صباح الخير.
5: صباح الخير مدام كلود.
1: صباح النور
5: مدام كلود. بالنسبة لبيع وشراء الأراضي بلبنان المسيحيين مستهدفين 101.

0: 100%. واكبر دليل المشروع الاخضر اللي كان عن ايام حسن نصر الله والمقاومه الاسلاميه بلبنان. وفيني بس اسال سؤال، ليش قتلوا صفوا جسديا للياس الحصروني؟ سؤال بس، منو مشان الاراضي والشبهات اللي كانت موجوده والاستيلاء على اراضي المسيحيين بالمناطق اللي كانت واقعه تحت سيطره حزب الله؟ 101% اكيد المسيحيين مستهدفين. وفي قانون بلبنان بتمنى حدا يطلع يمكن يصحح لي، لانه ما عندي المام كثير فيه، بس بعتقد انه في شيء بيلحظ القانون بلبنان انه اذا حدا مسكن بده يجي بيشتري بالاراضي المسيحيه، مفروض يكون الريل استيت، يعني الايجنت اللي عم بيبيعه مفروض يكون مسيحي ويتحرى عنه وكذا وكذا وكذا واشياء كثيره، مثل ما المسيحي اذا بده يشتري باراضي عند المسلمين
1: مفروض ياخذ براءه ذمي من البلديه.
0: نعم انه بده يكون في هالاشياء هيدي موجوده. ولكن حتى اللي عم بيشتري اليوم بالمناطق المسيحيه عليه عقوبات اقتصاديه، عليه عقوبات من امريكا مدام كلود، يعني عليه شبهات، وعم نشوفهم كيف عم بيفوتوا بشركات اسماء وتسميات يعني عرفتي كيف؟ مشان يموهوا، مشان يخلوا الانظار بعيده عن هالامور كلها سوا. ومشروع الاخضر بيحكي كل شيء، ما في مشكله، الوثائق موجوده كلها سوا. الاراضي اللي مستولين عليها تبع اراضي البطركيه لما بيردوها للبطركيه، الاراضي اللي مستشفى الرسول الاعظم لما بيردوها للمطرونيه، انه ما دام تلوت منه كل شيء معروف. يعني نحن مستهدفين بلبنان، اكيد مستهدفين بلبنان 100%. نحن كمسيحيين واللي بيحب هالشيء، ونحن بنحب نعيش نحن وصديقنا المسلم وشريكنا المسلم بلبنان، اكيد ما عندنا مشكله في القصه.
1: فريد من جيلفورد سيدني، صباح الخير.
2: صباح الخير مدام كلور،
1: خليك معنا سمير. تفضل فريد، شو تعليقك؟
2: مدام كلور، من حكايه بصرة جديدة بلبنان شفتك انك ما كنتش مرتاحة.
1: نعم اسمعت، سوري ما تعد اللي ذكرته
2: ده من حكاية عن البصرة الجديدة بلبنان عن بيروت واللي بدها تتغير مع العلماء. انا شفتك وسمعتك يعني ان ما كنتش مرتاحة لهالشيء، لكن هذا اللي عم ربحنا جميلة انه بعد بحارة حرايك نيسي مسيحية، ما هن المسيحية لو فين يشيلوه، هني لو فين يشيلوه الكنيسة كمان شلوه. هاي كنيسة مسيحية والأراضي كانت مسيحية وتصادروها مصادرة كليتها، ونسبة الشيعة بجنوب كانت ما بتتعدى بلبنان كله بسنة 43-15%. هلا شو بدهم؟ هجرونا من لبنان وهلا جينا أستراليا يهجرونا، هجروا أحفادنا من أستراليا مدام كلود. يا إما المسيحية تفيق وتوعى، مش أنا عم أقول قوم وتقتل الإسلام وغير الإسلام، لا بالمنطق وبالحق، فصاحب الحق لا يموت.
1: نعم، ما بعرف سمير إذا بعده معنا كمان على الخط. سمير زهير أمنو جاي اتصال، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. شكرا لك فريد على اتصالك ومداخلتك. بحب أرجع أذكر بالنسبة للقيادة المركزية الأمريكية، دمرنا بستة أكتوبر قارب تابع لإيران كان يقوم برصد واستهداف السفن في خليج عمان. مكمل نحن وياكم إذن مع مزيد من الأخبار لصباح اليوم بعد بعض العناوين البارزي. برجع بذكر فيها قبل ما نروح لاستراحة، على المستوى العربي والدولي آخر الأخبار والعناوين. إذن سينتكوم تدمر قارب إيراني كان يراقب السفن، البيت الأبيض يطعن على حكم يفتح أبوابه لصحفيين غير مرغوبين، واشنطن تدعم التهدئة بين أثيوبيا وأريتريا، ماكرون والشرع يبحثان الأعمار وتنويع مسارات الطاقة. في أهم وأبرز ما ورد بأخبار اليوم، كينيا ترصد إصابة جديدة بإيبولا وتؤكد عدم وجود تفشي واسع، لبنان ينفي أنباء عن إجراء قضائي ضد سفيرته في واشنطن، أيضا مصر الحلول العسكرية لن تنهي أزمات المنطقة. خلينا نتابع نحن وياكم كمان مع الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض بصاروخ باليستي. اليوم هذه القوة اللي لدى الحوثيين اللي هني مدعومين من إيران، وإيران اليوم بنفسها عم بتقوم واللي عم تحاول تعمل هيك الوسيط يعني بين الطرفين من خلال الاتصالات يلي جرت بين وزير الخارجية المملكة وأيضا وزير خارجية إيران. متابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا، نسمع جديد الإصدارات لأول مرة بأستراليا، رح تتعرفوا على بستفزك لا ننسي عجرم جديدة.
3: ألو ألو، إيه شو طلبيت بطيخ؟ لا يا عين غيرنا المصلحة.

0: جديد نانسي عجرم بإطلالة بالفيديو كليب كلها نوثي وأيضا إغراء. بترجع بذكرنا هيك بأول طلعت نانسي لكن تستعمل يعني يمكن هذه يمكن الأسلوب اللي هيك مثل ما بيقولوا فيه إغراء وفيه كمان نوسي كتير حلوة طالع بهالفيديو كليب. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع جديد الإزارات لأول مرة بأستراليا عبر راديو توأمي استمعتوا لنانسي. هذا بالإضافة كمان لتذكير لكل اللي بهم الأمر وكل اللي بيحب يستمع لبرامج راديو توأمي أستراليا للأخبار للأغاني للمنوعات للأغاني الجديدة للأغاني القديمة. عندكم أكيد خيارات من خلال تنزيلكم الأب على هواتفكم لتستمعوا للأغاني والأخبار على توأمي أستراليا. أما اللي حابب بس يركز على الأغاني الطربية الأغاني المنوعة فيكم تنزلوا على هواتفكم توأمي جولد توأمي جولد وتوأمي أستراليا. والحلو أكيد بهالأبليكيشن راح تستمتعوا بتقنية الصوت العالية الجودة وهذا أهم شيء يعني يكون أنت عم تستمع للأغاني وللأخبار ما يكون في إزعاج وتشويش ولا بدي لكم ومنعدكم أنه تكون تقنية الصوت عالية الجودة بشكل كتير مريح. رح نتابع نحن وياكم إذن من راديو توأمي أستراليا على 1638 AM. مروح لبعض الأخبار البارزة لليوم في ما بيتعلق بالنسبة للأخبار المتعلقة بالشأن الأسترالي. الموضوع الأبرز اللي اليوم عامل ضجة إعلامية كبيرة وردة فعل عم تكون من بعض المسؤولين بالجالية الإسلامية الإجراء اللي اتخذته حكومة ألبانيزي بإلغاء المنحة اللي كانت مقررة لمنظمة وان باث الإسلامية اللي كانت وعدتها بمنحة 308,000 دولار فبسبب عبارات وكلام كان عبر هذه المنظمة اللي فيها إساءة أو فيها يمكن عبارات معادية للسامية هيدا اللي استنكرته الجالية اليهودية والمسؤولين واللي اعتبروا أنه هيدا أمر مسيء فصار في ضغط من الأعلام الأسترالي ومن الجالية اليهودية على الحكومة لإلغاء انتقادات كتير كبيرة صارت يعني كمان دعوات لإلغاء هذه المنحة فاضطرت الحكومة أنه تستجيب لهذه المطالب. كما هيك اليوم طرحنا سؤال هل إلغاء المنحة هو لإرضاء الجالية اليهودية؟ هل رئيس الوزراء عم يلعب على الحبلين ساعة برادي جالية اليهودية وساعة برادي جالية الإسلامية؟ هل فعلا اليوم جالية الإسلامية تشعر بإجحاف بسبب إلغاء هذه المنحة؟ خليني اسمع أنتوا أراءكم وتعليقاتكم على الهواء. رح توقف عند استراحة ونعود لمتابعة مشوارنا مع البريكفاست شو.
1: Let's go. صباحك يبدأ عنا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in to The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحة شيء، حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
3: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الأخبارية ومباشرة عدو أستراليا.

0: تستعد وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز لطرح مشروع قانون يتعلق بالمسؤولية الرقمية تحت مسمى Digital Duty of Care، ويهدف المشروع إلى إلزام المنصات الرقمية باتخاذ إجراءات للحد من وصول المستخدمين إلى محتوى ضار، بما في ذلك مواد استغلال الأطفال والعنف الشديد والمحتوى المرتبط بالترويج للإرهاب. لكن المشروع أثار مخاوف بشأن حرية التعبير وحدود صلاحيات الحكومة في تنظيم المحتوى على الإنترنت. وعدلت أنيكا ويلز المقترح بإزالة صلاحية كانت ستسمح للوزير بتحديد فئات جديدة من الأضرار الرقمية بصورة منفردة. أخبار اليوم الأمن، حيث تحقق نيو ساوث ويلز بوليس في حادثتين منفصلتين تعرض خلالهما رجلان لهجوم بالمطرقة في منطقة إيستوود شمال غرب سيدني. وقعت الحادثة مساء الثلاثاء عندما فتح رجل يبلغ من العمر 75 عاما باب منزله في دومبن أفينيو، بعد أن طرق شخص الباب ليتعرض لضربة بالمطرقة على وجهه. مزيد من الأخبار منتبعها بعد لحظات من هالوقت عبر راديو توأني أستراليا.
1: Get the news first from 2ME.
2: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
3: Authorized by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Tonight, Connor, with the top stories. The federal government's planning to forge ahead with controversial plans to wind back the private health rebate for older Australians. Labor suffered a major setback yesterday when the Greens and Coalition teamed up in the Senate to sink the proposed changes. But the government says it's pushing ahead with the plan anyway and intends to reintroduce the bill to Parliament today. It argues the measure will save billions of dollars to be diverted into aged care. The cost of living isn't just a problem here. In the US, new figures show inflation rose by more than expected in the year to September. Much of the increase has been driven by higher fuel prices, which have been triggered by the war in the Middle East. It's dealt another blow to President Donald Trump and his Republican Party ahead of the midterm elections. And eight US states are suing OpenAI over the harms they say ChatGPT has caused to their residents. The popular chatbot has been accused of coaching its users, including teenagers, to harm themselves or others. The states argue that ChatGPT is designed to be agreeable and engaging to earn the trust of users. But they say it also reinforces delusions, encourages dangerous behaviour, and assists users in planning violence like mass shootings. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: حشود تلبي الدعوة إلى مليونية التعبئة الشعبية في عدن ومناطق عدة جنوبي اليمن، وتطالب العالم بالاعتراف بحق الجنوبيين في استعادة دولتهم. الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض بصاروخ باليستي بعيد إصابة شخص في العاصمة السعودية بشظايا نجمت عن اعتراض صاروخ آخر. بيانات تظهر تعرض 10 سفن لهجمات في محيط مضيق هرمز منذ الأحد الماضي في أعلى حصيلة منذ اندلاع حرب إيران. زيلينسكي يتهم ترامب بالخيانة والانحياز لموسكو وسط شكاوى أوكرانية من حجب واشنطن معلومات أمنية وقطع خدمة ستارلينك. والبداية من اليمن، حيث شهدت المحافظات الجنوبية فعاليات جماهيرية ضمن مليونية التعبئة الشعبية العامة إحياء للذكرى 63 لثورة أكتوبر. وشاركت حشود ضخمة في المليونية التي شملت مدنا ومناطق عدة منها عدن وشبوة وحضرموت والمهرة.
1: من عدن إلى حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى يحتشد الجنوبيون لإحياء الذكرى 63 لثورة أكتوبر ضمن مليونية التعبئة الشعبية التي دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي.
2: الشعب الجنوبي اليوم العربي خرج لإرسال 3 رسائل مهمة. أولا الاعتراف بالإعلان الدستوري من قبل الإقليم وقبل العالم. ثانيا الاعتراف بقضية شعب الجنوب وحقيته في الاستقلال واستعادة الدولة. ثالثا وهي الأهم، عودة الأخ الرئيس الزبيري لقيادة هذا الشعب صوب تحرير كامل التراب الجنوبي وأيضا لأمن واستقرار اليمن والعالم بشكل عام.
3: أتينا من محافظة المهرة من مديرية الغيضة تلبت دعوة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي للتعبئة العامة في الجنوب العربي، وحضرنا اليوم في ساحة العروض ونحن مستعدين على أي قادم.
1: وتتزامن الفعاليات مع تصعيد عسكري على الجبهات الجنوبي وسط تقارير ميدانية عن هجمات وتعزيزات حوثية باتجاه المضارب ورأس العارة في محافظة لحج وتحركات للقوات الجنوبية لتعزيز مواقعها.
4: من هنا من ميدان الشرف من ساحة العروض من موقع الثبات رسالتنا إلى الميليشيات الحوثية أن الجنوب خط أحمر.
1: وفي سياق التعبئة أعلنت قيادة قوات التعبئة العامة والاحتياط الجنوبية فتح باب التجنيد في عموم المحافظات بهدف رفع الجاهزية القتالية والاستعداد للتطورات العسكرية ومواجهة الحوثيين. وبين إحياء ذكرى أكتوبر والتصعيد على الجبهات تعكس الحشود تمسك المشاركين بالقضية الجنوبية واستحقاقاتها السياسية بالتزامن مع تحركات لتعزيز التعبئة ورفع الجاهزية العسكرية. ياسين الرضوان، سكاي نيوز عربية، عدن.
0: وصدر بيان عن مليونية ذكرى ثورة 14 من أكتوبر في اليمن أكد الطابع الوطني لمعركة الجنوبيين بوصفها معركة دفاع عن الأرض والهوية والحق في استعادة الدولة، متمسكا بحصر دور الجنوبيين في حماية حدودهم الوطنية وخدمة مشروعهم الوطني. كما رفض البيان زج الجنوبيين في حروب وصراعات خارج مشروعهم الوطني، مشددا على أن الجنوب لن يكون ملاذا لقوى التطرف وسيظل شريكا فاعلا في مكافحة الإرهاب. وطالب البيان المجتمعين بأن المجتمع الإقليمي والدولي عليه الاعتراف بحق الجنوبيين في استعادة دولتهم على حدودها المعترف بها دوليا. كما أكد البيان أن الجنوبيين هم الأقدر على حماية باب المندب وتأمينه من خطر الجماعات الإرهابية. أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي. جاء ذلك بعدما قال المتحدث باسم الجماعة إن العمليات التي تستهدف المطارات والمنشآت النفطية السعودية ستستمر خلال الأيام المقبلة. من جانب آخر أعلن الحوثيون استهداف تحشيدات عسكرية في منطقة رأس العارة والمضاربة في محافظة لحج ب3 صواريخ باليستية. كما أصيب شخص في العاصمة الرياض جراء سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي أطلقها الحوثيون على العاصمة السعودية، على ما أفاد الدفاع المدني السعودي الذي ذكر في بيان أنه جرى اعتراض الصاروخ وتدميره ما أسفر عن إصابة شخص وأضرار مادية محدودة في منزل سكني وسيارة. إلى ذلك أعلن برنامج موسم الرياض في بيان تأجيل النسخة الثالثة من دورة الملوك الستة الاستعراضية في كرة المضرب إلى ديسمبر المقبل، والتي كانت من المقرر إقامتها في 21 أكتوبر. يأتي ذلك عقب الهجمات التي شنها الحوثيون على السعودية. أعلنت الحكومة اليمنية عن إجراء محادثات مع بكين بشأن تقارير أفادت بأن الحوثيين يسعون للحصول على تكنولوجيا ومكونات صينية للمساعدة في تصنيع الأسلحة. وفق الخارجية اليمنية، طالبت بكين بالحصول على مزيد من المعلومات حتى تتمكن من التحقيق في ذلك. وكشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن الحوثيين حصلوا على مكونات صناعية وإلكترونية مصدرها الصين، تشمل أجزاء مرتبطة بتصنيع الصواريخ عبر شبكات توريد تجارية ووسطاء. وتثير هذه المعطيات مخاوف من استمرار حصول الجماعة على المعدات اللازمة لتطوير أسلحتها وتهديد الملاحة الدولية.
5: مؤشرات على تصاعد التهديدات في البحر الأحمر في ظل تقارير عن وصول مكونات صاروخية صينية إلى الحوثيين في اليمن، ما يثير مخاوف من استمرار تهديد الملاحة الدولية بالتوازي مع الضغوط الأمريكية المفروضة على إيران. وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، حصل الحوثيون على مكونات صناعية وإلكترونية مصدرها الصين، تشمل أجزاء مرتبطة بتصنيع الصواريخ عبر شبكات توريد تجارية ووسطاء. وتثير هذه المعطيات مخاوف من استمرار حصول الجماعة على المعدات اللازمة لتطوير أسلحتها، حتى مع تجديد القيود على خطوط الإمداد الإيرانية. وتتركز المخاوف حول مشروع صاروخي مرتبط بتصميم الصاروخ الإيراني خيبر. وتشير تقارير إلى أن الصاروخ الذي يعمل الحوثيون على تطويره قد يصل مداه إلى نحو 1900 كيلومتر، وهو ما قد يوسع نطاق التهديدات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية في المنطقة. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه إيران ضغوطا أمريكية وعقوبات تستهدف شبكاتها المالية والعسكرية، ما يضع طرق إمداد الحوثيين أمام تحديات متزايدة، ويفتح الباب أمام الاعتماد على مصادر بديلة للحصول على المكونات اللازمة لتصنيع الأسلحة وتجميعها داخل اليمن. ولا تقتصر المخاوف على الصواريخ الباليستية، بل تشمل أيضا مكونات يمكن استخدامها في تصنيع الطائرات المسيرة، ما يزيد صعوبة منع وصول المعدات ذات الاستخدام العسكري عبر الشحنات التجارية. ومع استمرار هذه المخاطر، يظل البحر الأحمر وباب المندب عرضة لتهديدات قد تؤثر في حركة السفن التجارية وتدفع شركات الشحن إلى تغيير مسارتها، ما يعني تكاليف إضافية للنقل والتأمين.
0: ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية فرانس بريس أن بيانات أمنية أظهرت تعرض 10 سفن على الأقل لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه منذ الأحد الماضي، في أعلى حصيلة منذ اندلاع حرب إيران. وأعلنت هيئة الملاحة البحرية في سنغافورة أن 2 حاويات مسجلتين تعرضتا لإصابات بمقذوفات مجهولة أثناء عبورهما مضيق هرمز، حيث غرقت إحداهما بعد اشتعال النيران فيها، بينما تعرضت الأخرى لأضرار من دون تسجيل خسائر بشرية. كما أظهرت بيانات من المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن 2 كيب داو التي ترفع علم أنتيغوا وباربادوا غرقت قرب مضيق هرمز بعد إصابتها بمقذوف في سبتمبر الماضي. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية شن عملية عسكرية كبيرة جديدة ضد إيران قبل انتخابات الإسرائيلية والأمريكية.
6: إيران تصعد هجماتها في مضيق هرمز وتراهن على توظيف الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية لفرض معادلة جديدة في مغامرة خطيرة قد تنقلب عليه. معادلة جديدة في مغامرة خطيرة قد تنقلب عليه.

0: معكم دائما من راديو توامية أستراليا 1638 AM الساعة 10:18 باستديوهاتنا. متابعين نحن وياكم مع البريكفاست شو مع أخبار مع مواضيع اليوم ومع أخبار الساعة خاصة الجدل اليوم الحاصل على البيع وشراء الأراضي اللي يسكن عدد كتير كبير واللي أكيد مسيطرة هذه المناطق يمكن المسيحيين مثلا مناطق معروفة ومحسوبة على الطائفة المسيحية عنا بلبنان. ولكن هذا الموضوع اللي بالأوراق وبالشهادات وبأراء بعض السياسيين اللي تبين أنه عم بيكون في هونيك عم بيتم بيع الأراضي في هذه المناطق بالمتن بكسروين بشميل بأهدن. فهون هيدا الموضوع اللي أثار جدل كتير كبير عنا بلبنان في تخوف من التغيير الديمغرافي بالبلد. هلأ أكيد ما في قانون بيمنع هذا الأمر، ما في قانون بيشرح هذا الأمر وبيمنعه، ولكن في هونيك اتفاقية. يعني كيف مثلا نشوف التوزيع والتنويع الطائفي عنا بلبنان من الإدارات، يعني من المؤسسات الدستورية، مثلا رئيس الجمهورية يجب أن يكون مسيحي، رئيس مجلس النواب شيعي، الرئيس الحكومي سني. هيدا التوزيع إذا هي بالمؤسسات الدستورية معمولة بهيدا الشكل، فكيف بالأحرى؟ يعني أكيد هيدا بنعكس على المناطق يلي ممكن تكون محسوبة لفئة معينة، فعدم تنظيمه وعدم وضوحه هيدا بيخلي الإشكالية تكون موجودة. فخلينا نسمع أنتو أراءكم، هل هو الهدف شراء هالكميات الكبيرة من المساحات في الأراضي والمناطق المسيحية؟ هل برأيكم هيدا له أهداف معينة للمستقبل؟ هل ممكن تغير بالديموغرافيا؟ سكوت بعض المسؤولين عن هذا الأمر كيف تفسروه؟ وهيدا بالإضافة يعني كمان مين المسؤول، يعني البلديات اللي كمان بتلعب دور أساسي بهيدا الاتجاه؟ خلينا نتابع مع أرائكم حول هيدا الموضوع 0296-33330. هيدا بالإضافة للدعوة القضائية بحق سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميدي معوض اللي تحولت القضية إلى المحكمة العسكرية، اللي بيعتبروا أنه هيدا تعاطي مع العدو. أنه كيف تتصل بالسفير الإسرائيلي وبطال يعني بتهني بسلامة نجله؟ هيدا الأمر اللي يمكن خلى أحد المحاميين يرفع دعوة قضائية بحقها أنه تعاطي مع العدو. طيب هذه المفاوضات اليوم اللي عم تشوفوا للسفير، أنه هيدا شو ما بعرف، يعني شوي الأمور هيك ضايعة عنا. ولكن الجانب الأمريكي يلي استفذوا هذا الأمر ويعتبر أنه هيدا أمر مسيء جدا بحق السفيرة. اليوم السفيرة يلي هي عم تقوم بدور وعم تكون مشاركة في هذه المفاوضات بين لبنان وما بين إسرائيل، المفاوضة من رئيس الجمهورية اللي هو عينها، رئيس الجمهورية اللي هو عين السفيرة. فإذا اليوم كيف بتشوفوا هذا التصرف عنا بلبنان؟ عبر راديو توامية أستراليا عم نتابع مع أراءكم حول الموضوع الأبرز اليوم، هو الموضوع اللي كمان اليوم عم نشوف استياء من قبل الجمعيات الإسلامية في أستراليا، من يعني الجمعيات الإسلامية في أستراليا ويعني المنظمات كمان اللي مستاءة من الغاء منحة قيمتها 308,000 دولار، يلي 308,000 دولار كانت مخصصة من قبل الحكومة لهذه المنظمة الإعلامية الإسلامية بغرب سيدني، ولكن بسبب عبارات اعتبروها مسيئة بحق اليهود في معاداة للسامية فقامت الحكومة بإلغائها. هيدي شكوى اللي تقدمت من قبل الجالية اليهودية المسيئة جدا من هذا التصرف. رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمية أستراليا 16:38 AM مع تعليقاتكم على الهواء. بتمنى أنه تكون دايما المشاركات موضوعية ويعني كل واحد يعطي رأيه الخاص. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مع تعليقكم على الهواء 0296530. بعد استراحة قصيرة منتابع مشوارنا.
1: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
2: طارت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
3: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.

Tony, Tony.

Australia. 2ME Australia.

0: الخير لكم مستمعينا من راديو تؤمي أستراليا مع زميلنا نشأت اللي صار معنا بخلال هالوقت لمتابعة بعض الأخبار والمواضيع، خاصة موضوع اليوم اللي طرحه رئيس ولاية فيكتوريا بن كارول اللي وعد أهالي فيكتوريا في حال نجح بالانتخابات المقبلة راح يخلي الأبورشن مجاني. فهيدا الوعد انتخابي، هيدا مسار مثله بالعالم، وأكيد هذا الأمر اللي راح يستفز كتار يعني اللي رافضين لموضوع الأبورشن، وخاصة اليوم تسيره بهذه الطريقة. نشأت يعطيك العافية وصباح الخير.
1: ويسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. هو يعني الإجهاض دي يعني حرية شخصية، كل واحدة تختار إذا هي عايزة تجهد أو عايزة تحتفظ بالبيبي أو، ولكن هو يعني مش ما هياش حاجة بتحصل كل على طول يعني، وهي اوريدي ببلاش يعني anyway، يعني ما فيش حد بيدفع ثمن الإجهاض. يعني في ناس بيدخل الوحدة تروح المستشفى في توقيت معين فهي بتختار او بتقرر ان هي مش عندهاش القدرة كفاية ان هي تاخد بالها من هذا البيبي، او ما عندهاش القدرة ان هي تربيه، فبتقرر تجهد وبتبقى ببلاش اوريدي.
0: يعني هيدا الموضوع فلوس. شيء يعني اللي عم يطرحه رئيس الولاية شيء اخر. يعني هل برأيك انه هيدا نوع من انواع الانتخابات يلي تبع الوعد الانتخابي اللي هو ناطر الشعب اليوم بفيكتوريا برأيك؟
1: شو هالوعد يعني؟ شو هالوعد الانتخابي يعني؟ اتكلم على حاجات أهم من انك انت مثلا تأثر تدي مثلا ميزانية للمستشفيات علشان قائمة الانتظار ما تطولش للناس اللي عندها عمليات وضرورية، في حاجات كتير مهمة، لكن يعني ما لقيتش غير الإجهاض سبحان الله.
0: هل برأيك هيدا الطرح هو انتحار سياسي مثلا؟ أنه ما بعرف
1: طبعا يعني انت في ناس ضدها
0: للتصويت يعني لكسب الأصوات بالانتخابات المقبلة، أم هو انتحار سياسي برأيك؟
1: طبعا يعني في ناس عندها الإجهاض ده خط أحمر ممنوع نهائيا دينيا معتقدين، وفي ناس بيحبوش الحاجة دي. الناس يعني ما عرفش ان الناس، انا ما بحبش، بحب الناس الحلوه الاذكياء، الناس الثانيه ما بعرفش.
0: هل رح يأثر هيدا الشيء على الانتخابات المقبلة؟
1: طبعا طبعا.
0: هل هو مستأتل لكسب الأصوات ليطرح مثل هيدا الوعد؟
1: طبعا أكيد يعني، وفي ناس طبعا ضد هذه الطرح طبعا أكيد يعني، ده هيأثر عليه بالعكس، ده مش هيكون نقطة لصالحه أبدا يعني. يعني أنت عايز بتشجع على إيه يعني؟ شو انت بتقول عايز تقول ايه يعني؟ هيدي نقطة هتكون مش في صالحه يعني، هتكون ضده يعني حقيقة. ففي ناس بس كده يعني ربنا يستر بس يفتحوا بقهم يبقوا مشكلة.
0: نرجع لموضوع آخر نشأت اليوم كنا تبعناه مع المستمعين وسمعنا بعض الآراء حول إلغاء منحة. بدي أشكر يلي صلح لي قال لي مش منحة، هي بتطلع هيك بشكل مزبوط يعني، منحة كانت انعطت لإحدى منظمات الإعلامية الإسلامية بغرب سيدني لحتى يعني كمان تدعم ماليا، ولكن اليوم كشفوا أنه في هذه المنظمة كان فيها عبارات معادية للسامية، حكينا بهذا الموضوع من كم يوم، ولكن اليوم الضغط من قبل مسؤولين يهود لتم إلغاء هذه المنحة من قبل الحكومة. هل برأيك هيدا في إشحاف بحق الجالية الإسلامية؟ هل فعلا اليوم من خلال هذه الخطوة اللي اتخذتها الحكومة قد تغضب يعني كمان اليوم الجالية الإسلامية؟ فكيف برأيك؟ أو هل الرئيس مثل ما قال أحدهم يعني اليوم لفتتني كلمته أنه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عم يلعب على الحبلين، بده عم بيحاول يسير هيدي جهة وهيدي جهة، ولكن بالنهاية هل هي لصالحه؟
1: هي طبعا اكيد مش لصالحه ان هو يفضل جامع يعني اللي في اسمها هو بيسموها فاندنج بالانجليزي. الفاندنج ده بيكون مثلا الحكومه عايزه تدي فاندنج لناس معينين يعملوا انشطه معينه بيستفاد منها المجتمع، المجتمع لازم يستفاد من

0: عندنا في استراليا. الولد ربنا بيديهولكو اذا سئت استعماله او عزته او بيسحبوا منه البيبي. فهو ده بالظبط اللي حصل. فهم الناس اساءوا استعمال هذه الفاندنج، فكانت الحكومه في ناس تاني طبعا بتبقى مراقبه، شافت ان التصرفات لا تناسب، شكت عليهم، فكانت الحكومه ما كانش غير ان هي لازم تسحب الفن، وده شيء طبيعي يعني. لكن السيد البانيزي بيدي يعني هو بيقدر يشكل الفاندنج على ذوقه هو، هي دي المشكله اللي تحس منه ان في نوع ناس معينه راح تكسب بهذا الفن، ما فيش حد تاني يعني، تنطبق على الناس يعني، نوع من انواع الفساد، نوع من انواع الفساد. ولكن هم كمان الناس ساءوا استعمال الفلوس واساءوا ضد الساميه، وده شيء ممنوع جدا في العالم كله. فطبعا كانت النتيجة ان هم لازم يسحبوا منهم الفرق.
1: نشأت يعني، هل برأيك اذا كان في هونيك كمان عنا في بعض الجهات يلي عندهم اسلاموفوبيا، هل برأيك قد يتصرف رئيس الحكومة بنفس الطريقة؟
0: انا ما اعرفش الاسلاموفوبيا هنا ما فيش. انا لم عمري ما حسيت في ناس عندها اسلاموفوبيا، في ناس حاجات فرديه فيه طبعا، لكن على مستوى المجتمع الاسترالي احنا ما شفناش اي شيء يعني. بنشوف مثلا حد يكتب مثلا بتاع الجرافيت اللي في الشوارع على الحيطان، ودي بتحصل في كل استراليا، في حتت بيوصلوا فيها بالجرافيت في كل مكان. انا ما شفتش ابدا اسلاموفوبيا في استراليا، بالعكس في تعايش ممتاز بين المسيحيين والمسلمين.
1: هذا سؤال على المستمعين يعني، اذا بيشعروا انه فعلا في هونيك نسبه عاليه من الاسلاموفوبيا باستراليا او لا يوجد. بدي انتقل لموضوع اخر، هو اوقات كثير ثرويت اي بلد بتتحول من نعمه لنقمه، والظاهر انه كان مصر يلي بتملك ثروات هائلة، وأيضا السودان وأثيوبيا، ولكن هالمناطق يلي بلشت هذه الدول بلشت تتحرك فيها، ما بعرف إلى أي مدى هيك ملامح حرب، خاصة اليوم كمان اللي عم يحصل بين أثيوبيا وأريتريا. فشو تعليقك يعني على اليوم كما ما يحصل بالنسبة لمناجم الذهب بين السودان وبين مصر؟
0: نعم، اولا في خبرين بالنسبه لمصر. مصر النهارده عن طريق تصريح عن طريق وزير الخارجيه ان هي هتقوم بالفعل للدفاع عن السعوديه، ده اللي قالها السيد عبد العاطي اللي هو وزير الخارجيه. ما اعرفش ايه بالظبط، لكن ما حددش ملامح ازاي هو هيقدر يساعد او هيتدخل في حمايه السعوديه ومن الضربات الحوثيين. حاجه دي حاجه مهمه. الحاجه اللي حضرتك اللي اتفضلت بيها كمان موضوع مهم، وهو مناجم الذهب. في ناس انا دائما بقول الفوضى ليها مهندسين كبار جدا بيعرفوا بالضبط بالتحديد بدقة متناهية ازاي تلهي هذه الشعوب، وشعوبنا قابلة للاشتعال في اني تايم. فمناجم الذهب ده هي من زمان المناجم الذهب بتحصل ان هي بتستخرج الذهب، فربنا ادى النعمة وادى البركة وادى الخير للبلاد، ولكن احنا زي ما حضرتك اتفضلت واستعملناه، بدل ما يبقى للخير بقى نقم علينا وعبء علينا وسبب مشاكل، زي مثلا البترول والذهب في السودان، في مكان حدودية بين السودان ومصر دول بيستخرجوا منها ذهب بكميات كبيرة، وفيها كمان حاجات مواد نادرة جدا. ففي ناس السودان بتستخرج هذه الذهب، وهو المشكلة الفلوس زي ما بيقول.
1: عم بقول لك هذه ثروة أوقات يا بتكون نعمة يا بتتحول لنقمة.
0: فمصر بتقول لا، احنا اللي لينا حق ان نستخرج، والسودان قالوا لينا حق ان احنا نستخرج هذه الذهب.

0: من هناك. ومصر فعلا دربت ضربات يعني تحذيرية أو استباقية، قامت بقتل أكثر من حوالي 70 واحد، 70 إنسان ماتوا يعني كده، ما تعرفيش ليه. المهم يعني فبدأت الحرب تكون بين البلدين، ودي الحتة دي بتاعتنا، رسم الحدود يعني، دي منطقتنا ودي منطقتنا، لأن في حاجة اسمها حلايب في بين مصر والسودان، دي يعني في نزاع عليهم من سنين يعني، من زمان. فكل واحد بيثبت ملكيته لهذه للجزائر 3 جزر اللي فيهم الذهب، او الاماكن اللي فيها الحدود اللي بين مصر اللي هي فيها الذهب، اسمها قرقع، منطقه كده اسمها هيك. فدلوقتي كل واحد ففي هناك مال، والدولتين مصر والسودان في حاجه ماسه للمال، زي ما دايما اقول في الفلوس. فمشكله كبيره ان مين هو يحق له ان هو يستخرج الذهب ويستفيد منه.
1: شكرا نشأة، يعطيك ألف عافية. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. لكل اللي عنده أي مداخلة أو أي تعليق على أي موضوع، فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا 02963333. برجع بذكركم مستمعينا بأهم الأخبار. سينتكوم تدمر قارب إيراني، كان يراقب السفن. أيضا فيما بيتعلق بالنسبة لآخر المعلومات، خطة ماسك كيف أضعفت الجيش الأوكراني بحربه ضد الروس. فإذا هون اضطر الجيش الأوكراني إلى إلغاء مهمات بالطائرات مسيرة من خلال قيود جديدة فرضتها شركة سبايس إكس على خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية ستارلينك، بخطوة تزامنت مع ضغوط أمريكية على كييف لوقف استهداف مصافي النفط الروسية، وسط مخاوف أوكرانية من أن تكون القيود فرضت بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هيدي آخر الأخبار، يعني كمان رح تستمعوا للمزيد، وبالوقت يعني رح يكون عنا جولة إخبارية على تمام الساعة 11 لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. بتوقف عند فاصل، ومن بعدها مباشرة رح نكون نحن وياكم كمان مع مزيد من تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مداخلة. قبل ما نروح مع بريك، خليني استقبل معي إبراهيم من منطقة ميكلين فيكتوريا. يا صباح الخير.
2: صباح النور أخذ الفوت إلى جميع مستمعين سواني السلام.
1: صباح النور.
2: كنت اللي صار عندكم بلبنان من تجريف الأراضي والضغوطات اللي تصير والإغراءات اللي جاي تصير على بيع الأراضي للقرى المسيحية وأخذها من قبل طوائف أخرى، هاي الشغلة مو غريبة يعني. حتى إحنا عندنا بالعراق، أعطيك مثل صغير، في عندنا احنا قرى مسيحية آلاف السنين موجودة، يعني برطلة، حمدانية، هاي كلها كانت مسيحية. يعني ما يعني لما احكي لك مسيحي ما احترام، احنا عايشين في العراق، كنا عايشين جاري شيعي، منا سني، تركماني، يزيدي، يعني كنا يعني بغداد، لان بغداد هي تعتبر لملوم احنا نحكيها بالعراقي. ولكن بالقرى لا، القرى والنواحي والأقضية هاي كلها كانت يعني تجمعات كثيره، يعني دنسيتي تبعها اكثر شيء مسيحيه. هلا لما تجي تشوفين يعني في عندنا انشكي على سبيل المثال، هاي كانت قريه مسيحيه يعني كبيره، بالحرب جوي دخلاء حكوا احنا نريد يعني نريد نبقى هنا لان تعرضنا الى هجوم من الحكومه العراقيه، نبقى يعني اعطونا مكان، فأعطيناهم مكان كأخوة. هلا هم ماخذين، شوفي هلا هم باينين جامع وماخذين 3/4 الأراضي وريد ياخذوها وبيحكوا لا إنشكا هي مش قرية مسيحية أشورية، لا هي كردية، يعني تخيلي. حمدانية بعد ما زيلة داعش مشكورين الحشد الشعبي، وهاي هلا باينين فيها حسينية وريدين يدخلون ناس غربة للحمدانية وبرطلة وهلا أماكن. هاي الشغلات موجودة، الحل شنو؟ خلي نحكي بالحل. انت عندكم بلبنان ليش ما في عندكم ما شاء الله لبنانيه يعني مليونيريه، ليش هاي الاراضي تنباع لطوائف اخرى؟ خليها هو نفس المسيحي يبيعها للمسيحي وخلص وحلت الشغله.
1: شكرا هيدا رأيك إبراهيم، شكرا لمدخلتك. رح نتابع نحن وياكم مع فاصل قصير ومنتابع مشوارنا وما تبقى من البرنامج الصباحي مع البريكفاست شو.

0: إذاعتكم تؤمين إذاعتكم.
1: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.

0: تلقيت بغنيته الجديدة مش قادر أصدق. استمعتوا لألعاب الراديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. تابعين نحن وياكم إذن مستمعينا من راديو تؤمية مع آخر وأهم الأخبار لليوم, ويعني كمان فيما بيتعلق بالنسبة للمواضيع الشائكة اللي كنا سبق وطرحناها, وخاصة موضوع كنا يعني نشوف قد ايه عم بيكون له تأثيره عنا بلبنان ومشكل جدل كتير كبير, هو الدعوة القضائية اللي تحولت إلى المحكمة العسكرية بحق السفيرة ندى حميدي معوض, اللي كانت يعني طبعا اليوم في كتير من اللي عم بيدافعوا عن موقفها, وكتار يلي اليوم عم بيستنكروا هذه الدعوة القضائية بحق السفيرة ندى حميدي. فما بعرف يعني إذا كان فعلا هذه الدعوة القضائية يلي نحن بانتظار موقف رئيس الجمهورية كيف رح يكون تجاهها, وهل برأيكم اليوم المفاوضات اللي عم تصير بين لبنان وإسرائيل لوقف الحرب وعودة النازحين أو اللي نزحوا من بيوتهم بالوقت يلي يعني الشرط الأساسي لحزب الشرط الأساسي لإسرائيل, وخاصة مع تصريحات وزير الدفاع حتى كمان اليوم مش لازم نقول وزير الدفاع لدى البعض, لازم نقول وزير الدفاع العدو الإسرائيلي. يمكن هيدا كمان بلشنا نشوف ونلاحظ بلبنان بلشت تخف, يعني ما بقى عم تستعمل هيدي الكلمة. فما بعرف يعني كمان اليوم بسبب اليوم الوضع الحالي وما وصلنا له والمفاوضات الجارية, ويمكن كمان الغضب يلي موجود داخل لبنان من خلال مقام في الحزب عنا, من خلال سيطرته على القرار, من خلال إصراره على تمسكه بالسلاح, وكمان اليوم على عدم الانصياع لقرارات الدولة بيعتبروا أنه خارج عن الشرعية وسلاحه أيضا غير شرعي, وممكن يكون يعني انتقاما من الحزب لأنه هو كمان اللي عم بيورط اللبنانيين بصراعات وحروب ما دخلنا فيها. فهيدي حالة الغضب خلت بعض الجهات عنا بلبنان اليوم صارت تعتبر إسرائيل منا عدو, أو فينا نقول أنه البعض بيعتبرها عدو, ولكن اللهجة حيالهم بلشت نوعا ما تتغير. هيدا عم بنقول الواقع عنا بلبنان, مش أنه هيدا موقفي لإلي أو رأيي لإلي من إسرائيل. فخلينا نسمع أنتو أراءكم اليوم بهيدا الموضوع اللي رح يكون معنا نهار بكرة. هل بتعتبروا إسرائيل عدو؟ هل اليوم مفروض ننزع هذه الصفة عن إسرائيل؟ وشو اللي بيخلي اليوم بعض الجهات عنا بلبنان أيضا تنزع عن إسرائيل صفة العدو؟ هل هو بسبب حزب الله ومشكله من يعني كمان انخراط بصراعات وجر ويلات على الساحة اللبنانية؟ خلينا نتابع نحن وياكم هذا الموضوع نهار بكرة وغيرها من المواضيع اللي راح تكون أكيد معنا. شكرا لكل اللي تابعنا من الفترة الصباحية لغاية هالوقت, راح تتابعوا المشوار مع زميلي ماريا منصور من استوديو تؤمي ومايسات من بيروت. فإذا راح ننتقل فورا لبريك, من بعد مباشرة جولة أخبار الساعة 11.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
2: Okay.
1: Maximum music. Pure ME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيعة متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
5: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.